لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا

في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا.

بجري زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويشوف القمر

0: صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة يوم جديد وانطلاقة أسبوع جديد مع يوم الأحد الموافق 26 من يوليو تموز لعام 2026 المصادف 12 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارزة 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارزة 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل وأوسط البلاد، أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارزة 3 FM في حيفا، الناصرة، الجليل، وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارزة 7 FM في أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا هذا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع لنا القارئ الشيخ فراس نجي القزاز ما يتيسر له من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سيدتي وسادتي، تل علينا القاري شيخ فراسناج القزاز ما تيسر له من سورة الأنبياء. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأنفعها وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: أبرز عناوين الساعة: نبأ يفيد أن الرئيس ترامب قرر تجميد خطة الهجوم الأوسع على إيران. الحرس الثوري يصدر تحذيرات جديدة لبريطانيا ودول الخليج. سقوط مسيرة تعود لفتى من كريات أربع قرب منزل الوزير بنغفير. قتيلة وجرحى في اعتداء دهس استهدف مجتمع الميم في ألمانيا. مصرع شخص وجرح آخرين في سلسلة حوادث سير. وانخفاض درجات الحرارة اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. قرر الرئيس الأمريكي ترامب تجميد خطة الهجوم الأوسع ضد إيران بعدما حذره مستشاروه من عواقبها. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر في الإدارة بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة الجنرال دان كاين قال خلال جلسة أمس الأول إن نشاطا واسع النطاق يمكن أن يؤدي إلى نضوب مخزون صواريخ الباتريوت بعدما تقلص للغاية خلال المعركة السابقة. كما شكك أحد مستشاري ترامب في إمكانية أن تتمخض مهاجمة الإيرانيين عن إعادتهم إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن الهجمات تؤدي إلى تجديد مواقفهم. هذا ومن المرتقب أن يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس الأمريكي بعد يومين في واشنطن. حذر الحرس الثوري بريطانيا ودول الخليج من مغبة تقديم الدعم للجيش الأمريكي مهددا بأنها ستتحول إلى هدف مشروع لهجوم إيراني. من المتوقع أن تمدد الحكومة اليوم الوضع الخاص في الجبهة الداخلية حتى 11 من الشهر المقبل في ظل التوتر الأمني واحتمال تعرض مناطق سكنية لهجمات، ويسمح ذلك لجيش الدفاع بنشر تعليمات احتماء وفرض قيود على الجمهور عند الضرورة. علم أن طائرة مسيرة صغيرة سقطت أول أمس بالقرب من منزل وزير الأمن الوطني إيتمار بنغفير في كريات أربع دون وقوع إصابات أو أضرار، وأفيد أنها لم تكن تحمل متفجرات أو وسائل أخرى. وجاء من جيش الدفاع أنها تعود لفتى من جيران الوزير. في يطا جنوبي الخليل اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية المشبوه بالضلوع في الاعتداء على جندي بجوار مستوطنة سوسيا واختطاف سلاحه. وجاء من جيش الدفاع أن مطاردة المشبوهين الآخرين مستمرة. في برلين قتلت امرأة وأصيب 16 شخصا بجروح بعضهم بحالة حرجة في اعتداء دهس خلال مسيرة للمثليين، حيث صدمت مركبة تجارية حشدا من المشاركين بمحاذاة بوابة براندبورغ وهي رمز العاصمة الألمانية. وجاء من شرطة برلين أن الحديث يدور عن دهس متعمد وأن المشبوه مهاجر في 21 من العمر معروف لديها عضو في جماعة إسلامية. يذكر أنه ترك المركبة في المكان وفر ويتم البحث عنه، ولم يبلغ عن إسرائيليين أو يهود تعرضوا للدهس. على طريق رقم 57 في منطقة هاشارون لقي راكب دراجة نارية مصرعه الليلة الماضية بعد أن صدمته سيارة، وأصيب رجل آخر بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن عابر سبيل أصيب بجروح خطيرة على طريق رقم 6 قرب مفرق بيت كاما بعدما صدمته شاحنة، وأسفر حادثا سير آخران في راهط وصفد عن جرح فتيين بصورة خطيرة أثناء ركوبهما دراجة نارية. قبالة سواحل أشكلون تبحث طواقم إنقاذ عن شخص اختفت آثاره منذ أن دخل مياه البحر مساء أمس ويخشى أنه غرق. ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة كأس التوتو لفرق دوري الدرجة العليا لكرة القدم انتهى ديربي حيفا الليلة الماضية بفوز هبوعل على مكابي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتغلب مكابي نتانيا على هبوعل أورشليم القدس بثلاثة أهداف لهدف. وفي ديربي بتحت تكفا فاز هبوعل على مكابي بنتيجة 1-0. ويفيد الزميل أحمد وسات أن اتحاد أبناء سخنين خسر أمام فريق طبرية بهدفين لهدف.
1: حالة الطقس.
2: غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل صباحا سقوط رذاد على امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة خاصة في أواسط البلاد وجنوبها لتكون دون معدلاتها الموسمية بقليل. في السابعة مستمعينا الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركي؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان الصحافة.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، نحييكم في غرة أسبوع جديد وعدد جديد من صحافة نت. اليوم الأحد الموافق 26 يوليو/تموز لعام 2026، المصادف 12 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. كعادتنا في كل يوم في هذه الساعة نطالع أبرز الصحف العبرية بين يدي معاريف هارتس دعوت أحرنوت وإسرائيل. هيوم أقرأ عليكم من أبرز موضوعاتها في الصفحات الأولى، نتوجه أيضا إلى الصفحات الداخلية، نرصد المقالات التحليلية والأنباء البارزة من هذه الصحف. معي في هذا العدد زميلة فورا سويسا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم معكم كرم أبوخ. هذه أجمل تحية وندعوكم لمرافقتنا على مدى ساعة تقريبا حتى عقرب السابعة مع العناوين، وقفات غنائية واستراحات مختلفة مع زوايا إضافية. كونوا معنا.

طيب إذا ما فرشنا الصحف العبرية جنبا إلى جنب فكلها مستمعين الكرام تجمع على نبأ واحد، نبأ كل الصحف تريده في صفحات الأولى بين صور متشابهة لاشتباكات في الضفة الغربية وعناوين تنبئ بقلق وتصعيد هناك. يدعو تحرروت مع ريف هارتس إسرائيل هيوم، كل هذه الصحف تجمع على نفس الموضوع على نفس العنوان، كل يعني تذكره وتؤطره بشكل مختلف. إذن التصعيد المتزايد في الضفة الغربية هو الملف الذي يحضر اليوم على الصفحات الأولى، وإن اختلفت فيما بينها الصحف في قراءة الأحداث، في قراءة أسبابها، وفي تقدير ما قد تقود إليه خلال الفترة المقبلة. صحيفة يديعوت أحرنو تضع في صدر الصفحة الأولى مقتل يوفال عزرا وبيني أولاد بإطلاق نار قرب مستوطنة حفاد جلعاد، وتعنون تغطيتها بالحديث عن الهجوم القاتل وتعزيز القوات والخشية من التصعيد. بحسب رواية الصحيفة كان يوفال عزرا وهو قائد سرية في سلاح المدفعية كان قد استدعي من منزله في هرتلية على خلفية التوتر المتصاعد في الضفة الغربية، وصل هناك للتعامل مع مواجهة اندلعت بين فلسطينيين وإسرائيليين قرب قرية تال بعدما دخل إسرائيليون إلى المنطقة من دون تنسيق مع الجيش، كما وصل إلى المكان أيضا هنا كما يقولون بيني أوملات بنياهو ميلت مبدئيا وصل إلى هناك وهو من أفراد فرقة التأهب التابعة لمستوطنة حفاد جلعاد. تقول يديعوت أحرنوت إن فلسطينيا استولى على سلاح أحد أفراد الأمن قبل أن يطلق النار على الاثنين ويقتلهما، وفي عقاب ذلك بدأ جيش الدفاع حملة اعتقالات في أنحاء الضفة الغربية فيما نصبت حواجز على عدد من الطرق والمحاور. هذا في صحيفة يديعوت أحرنوت في روايتها. أما في إسرائيل هيوم فهذه الصحيفة تضع التطورات في إطار أمني أوسع دعنا نقول، وتختار عنوانا يقول المهم

0: التي تتنافس فيما بينها في الانتخابات المحلية كلها العائلات التي تتنافس مجمعة على أن الحراس المحلي هو محل إجماع بلدي وشعبي في كفر قاسم. الكل يدعم الحراس المحلي، رجال، نساء، شيوخ، أطفال، صغار، كبار، يعني لا أحد مستثنى في هذا الباب. والذي حدث بأنه الشرطة من خلال أذرع متعددة لها كما ذكرت هي في بيانها قامت بمداهمة عدد من المحال التجارية الخاصة، يعني محل تجاري لنادر أبو تامر في كفر قاسم يعني يتم مداهمته ثم الإعلان عنه من خلال فيديو مصور بائس لقائد شرطة كفر قاسم بأن الشرطة داهمت محل تجارية تمول بين مزدوجين تنظيم الحراسة. أولا كفر قاسم لا يوجد فيها تنظيم حراسي وهو يعلم ذلك، وهو عندما صور هذا الفيديو يعلم أنه يكذب وأنه يروج لسياسة عنصرية حزبية لبن غفير، وهو عمليا يعني كاد أن يحرق سنوات من بناء العلاقة بين الشرطة وبين أهالي كفر قاسم. أرجو أن لا ينجح في ذلك، هو سينقلع عن كفر قاسم بعد شهرين من اليوم يمكن، لكن هو بفعلته هذه يعني عرض العلاقة للخطر. أنا أقول لك أستاذ نادر بكل صراحة ووضوح، هناك من هو منزعج من جو الأمان الذي يعني تتمتع به كفر قاسم.
1: أنا بحكي لك أستاذ وليد ما الذي تقوله الشرطة في أرض المنظر، وكأنه لا يعقل أن تكون هناك يعني منظومة داخل منظومة. يعني نحن من المفروض يعني كشرطة، هم من المفروض كشرطة أنه يديروا شؤون الأمن في البلدة، سواء كذا كذلك في عسف يتعان. رحب أنا وياك أيضا بالأستاذ وجيه كيوف الذي أجاء إلى الأستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ وجيه، ضبط بس الميكروفون، وجه يا وجيه الميكروفون باتجاهك. وطبعا معنا الأستاذ وليد طه. أستاذ وليد، هم يقولون بما معناه أنه لا يقول أن تكون منظومة داخل منظومة، في دولة داخل دولة، أنه فرقة الحراسة هي تدير كفر قاسم بينما الشرطة وكانها مش مسؤولة. مفروض أنه تكون الشرطة هي التي تدير كفر قاسم، شو تعقيبك؟
0: تعقيبي أستاذ نادر بأنه هناك شعور بالنقص المهني عند شرطة إسرائيل بسبب إما فشلها في القيام بواجبها في توفير الأمن والأمان للمواطن العربي وغير العربي، أو أن هناك محاولة للدفاع عن نفسها في أمر هي اتخذت قرارا أنها لا تريد تحقيق إنجاز فيه، وهو حماية أمن الإنسان العربي.
1: يعني تعال تنسأل ضيفنا
0: قبل هيك أريد أن أستوفي.
1: يلا تفضل.
0: حماية أمن الناس هي من هو من واجب الشرطة أستاذ نادر، يعني ولا يوجد أي تنظيم بديل للشرطة في هذا الباب.
1: جميل، أنت إذا بتوضح الأمور بشكل قاطع ومبرم، في كفر قاسم فيش إشي بديل للشرطة، إحنا إضافي.
0: فيش بديل للشرطة لا في كفر قاسم ولا في غيرها، والشرطة إلى الآن فشلت في القيام بواجبها، وبالتالي يتجمع الناس شعبيا واجتماعيا من أجل أن يحافظوا على أمنهم وممتلكاتهم، وعندما فعلت كفر قاسم ذلك الشرطة الحراسي أستاذ نادر في كفر قاسم هي كل امرأة في كفر قاسم، هي كل رجل في كفر قاسم، هي كل شاب في كفر قاسم.
1: كلامك واضح أستاذ وليد.
0: وإذا كان هذا الكلام يغيظ قائد المحطة أو قائد المحطة فليموتوا بغيظهم.
1: نعم، خلينا نسأل الأستاذ وجيه كيوف الموجود معنا. أستاذ وجيه، في ظل احتدام آفة وتفاقم آفة العنف في المجتمع العربي، كفر قاسم احنا نعرف منذ سنوات طويلة أقامت هناك فرقة شرطة محلية، فرقة حراسة محلية، فرقة شرطة طلعت بالغلط، فرقة حراسة محلية، وشفنا أنه اقتفى أثرها ومش زيها كمان بعض البلدات حاولت تقلدها، منها على سبيل المثال في كفر مندا وفي غيرها، البعض فشل البعض نجح. في كفر قاسم لها رصيدها منذ سنوات طويلة. هل الحل في البلدات العربية في ظل تفاقم الجريمة والعنف وإراقة الدماء وحمام الدم المسفوك، هل فعلا على المواطنين أن يقيموا مثل هذه الفرق للشرطة لحراسة أو الحراسة من أجل تأمين أمنهم؟
2: أولا صباح الخير الأخ وليد طه.
0: أهلا وسهلا أستاذ وجيه، كيف حالك؟
2: يا مرحبا، أهلين. أهلا ولجميع المستمعين. المواطن العربي بده حل، بده حل للمشكلة.

0: مشاكل ولا السرقة ولا القواس ولا الطخ ولا الجريمة، بده حل يعني. وباقي المواطنين بدهن حلول لإلهن. مزبوط إنه المسؤول الأول هي الشرطة، ويجب أن يكون هنالك تعاون ما بين الشرطة والمواطنين، مش الشرطة تدور على المواطنين اللي دايرين على هدول اللي عم يعملوا مشاكل. يعني بمعنى آخر، مساعدة المواطنين هي مساعدة مهمة جدا للشرطة. والسؤال، هل الشرطة تريد هذه المساعدة أو لا؟ أنا بنظري إنه حتى أحد الوسائل اللي نمنع الجريمة في مجتمعنا هو تجنيد المواطنين لكل شارع ولكل بيت ولكل زاوية، حتى يكون في عنا هناك ناس تشوف الحدث، تشوف شو عم يصير. يعني بدل ما أنا أدور على الناس وأقول إن تعالوا ساعدونا، في هون ناس اللي هن مستعدة يتساعدوا مع الشرطة في هذا الموضوع. وين المشكلة هون بشاري؟ وين المشكلة؟
1: الشرطة، الشرطة تقول احنا مسؤولين، احنا المسؤولين الاوائل عن الموضوع. لا يعقل انها تقوم
0: يا عمي، احنا بدناش ناخذ وظيفتكم،
1: بصرش وجيك يوفي جعبار يعمل سرقة،
0: ما يعطوش حلول. صرنا سنوات بلا حلول. يعني كيف ممكن الشرطة تقول في الاخر اعملوا لي اجتماع رئيس المجلس وقل لي مشكورين؟ كنت
1: رئيس مجلس عسى فيها، ما عملتش عندك فرقة حراسة محلية؟
0: لا، كان في حراسة محلية طبعا،
1: بالتنسيق مع الشرطة ولا
0: طبعا
1: إيش؟ أستاذ وليد، بتنسقوا مع الشرطة أنتوا عندكم يعني كفرقة حراسة، أم هي مستقلة بقراراتها بكيانها بمنظومتها في قراراتها الداخلية؟
2: لا، هو كل الأمور التي لها علاقة بأبعاد قانونية هذه تعود للشرطة بطبيعة الحال. يعني الحراسة المحلية ليست شرطة أستاذ.
1: نعم،
2: هي ليست شرطة، هي يعني حراسة محلية جماهيرية شعبية يشارك فيها الجميع، يشارك فيها الصغير والكبير، يتجولون في الليلا في شوارع البلد. هي عمليا تنظيم شعبي، يعني يقوم بتجميع الناس لهدف، والهدف هو حماية الممتلكات والأرواح، والشرطة تتحسس من ذلك. العلاقة أستاذ نادر ما بين الشرطة المحلية وأهالي كفر قاسم إجمالا هي علاقة طيبة، والتواصل ما بين الشرطة والمواطنين هو تواصل إيجابي وتواصل جيد، وما بين الشرطة والبلدية.
1: طب تعطيك أنا بس مثال واحد.
2: عندما يكون شخص ما ربما يعني لا يفهم الأمور على ما يجب أن يفهم عليه، أو أنه يحمل أجندات حزبية سياسية لأحد، أو أنه يريد أن يتقدم في المنصب من خلال إظهار التطرف وعنصرية تجاهنا، يعني هذا أمر يخل بالمعادلة.
1: طب أنا بتعطيك مثال بسيط ربما من خلال يعني إلقاء الضوء عليه احنا نستمر قدما إلى سؤالنا التالي. أجا شخص مشتبه بده ينفذ جريمة وفرقة الحراسة موجودة، كيف بتتعاطى معه؟
2: إذا يعني لاحظوا أو علموا بأنه الرجل ينوي تنفيذ جريمة، يتم مسكه وتسليمه للشرطة. يعني في نهاية المطاف إحنا ما عندنا سجون ولا محاكم ولا نريد ذلك. إحنا لا نريد أن نستبدل أحد أستاذ نادر.
1: نعم،
2: يعني
1: واضح.
2: اللي عنده شعور،
1: لا كلامك واضح، إحنا مش محل الشرطة، إحنا بالإضافة للشرطة.
2: اللي عنده شعور بالدونية في الشرطة يطلع هذا الشعور من رأسه.
1: طيب،
2: ويصلح عقيدته المهترئة، ويجعل من الإنسان العربي إنسان صاحب حق يحق له أن تحافظ الشرطة. طيب، على ممتلكاته وأمنه.
1: تعال ننتقل لموضوع آخر تماما، السياسة العربية وما يجري فيها، إلى أين نتجه؟ يعني كان بروفيسور أسعد غانم هنا في الأستوديو وقال بالحرف الواحد تشكيل الرباعية أهون من تشكيل الثلاثية.
2: يعني أنا وأنت تحدثنا في موضوع الرباعية أكثر من مرة، والقائمة العربية الموحدة قالت مرات ومرات بأنها معنية بتشكيل قائمة رباعية، لكن عندما وصلنا إلى قناعة بأنه الإخوة الرفاق في الجبهة قطعوا الطريق على رباعية، كنا نعتقد يومها بأنه الإعلان عن ثلاثية فيما بين الأحزاب الثلاثة يعني في متناول اليد، واستبشرنا خيرا، يعني ما خرجنا لنتهم أحد، كلنا بأنه إعلان الجبهة على قطع الطريق عن الرباعي وإعلانهم برغبتهم بتشكيل ثلاثية رحبنا بذلك وطلبناهم بالتوقيع على ميثاق شرف يمنع التخوين والتكفير والتشهير بين الأحزاب، ثم التوقيع على فائض أصوات بين القائمتين أو بين الحزبين. نتفاجأ فيما بعد بأنه لا يوجد ثلاثية، كما كنا نعلم بأنه لم يتوفر القرار السياسي عند إخوتنا الرفاق في الجبهة بتشكيل الرباعية. يعني ما لو كان يتوفر القرار السياسي عند هذا الحزب بالتحديد، عند الإخوة الرفاق في الجبهة، لتشكلت الرباعية، لكن هذا أمر أصبح من ورائنا. الآن نحن يعني نرجو من الإخوة في الأحزاب الثلاثة وعلى وجه الخصوص الإخوة الرفاق في الجبهة أن يتحلوا بمستوى عالي من المسؤولية من أجل تشكيل الثلاثية. يعني ماشي قطعتوا الطريق على الرباعية يعطيكم العافية، على الأقل أن لا تضعونا في أزمة بين الثلاثة أحزاب، وأن لا نقول إلى ما قلنا إليه في الانتخابات السابقة أستاذ نادر، عندما الأحزاب الثلاث اختلفت وخرج حزب منها ليتنافس بشكل مستقل والنتائج نعلمها. وبالتالي نرجو منهم أن ينتهوا من هذا الموضوع سريعا جدا من أجل
1: يعني أن أنت شامم ريحة أنه ممكن واحد من الأحزاب الثلاثة فعلا هذه المرة ينفصل ويمشي لحاله زي ما عمل التجمع في الانتخابات الماضية، حسب اعتقاده أنجز إنجاز عظيم، حقق إنجاز عظيم بالحصول على 138 ألف صوت، فيما أنت تعتبره أو القائمة العربية الموحدة بأنه هذا كان إحراقا للأصوات.
2: هو أنجز إنجاز عظيم بأنه خسر في الانتخابات وأفسد على المجتمع العربي 140 ألف صوت. يعني يمكن كان بالإمكان أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة، ولكن نحن نخاف من أن تعود هذه التجربة أستاذ نادر. لا نريد أن تعود هذه التجربة، وعليه إلى الآن إلى هذه اللحظة يعني
1: ممكن دكتور أحمد طيب هذه المرة أنا عارف يخوض الانتخابات لحاله لأنه بتعرف أنت في العربية للتغيير يعتقدون بأن هناك اتفاق ثنائي ما بين التجمع والجبهة. شو رأيك وجيه في هذا الموضوع؟ أنت متابع للموضوع بحذافيره.
2: كإجابة قبل وجيه، كإجابة لسؤالك بما أنك وجهت للسؤال، يعني نحن نريد أن تخوض الأحزاب العربية الانتخابات إما بقائمة رباعية مشتركة أو بقائمتين. ثلاث قوائم، سواء كان التجمع أو الدكتور أحمد أو أي حزب آخر منهن الثلاث، هو خطر داهم على الجمهور العربي. وبالتالي نحن نصر الآن بعد ما الرباعية يعني أصبحت من ورائنا، نحن نصر على أنه من واجب الجبهة الأخلاقي والاجتماعي أن تمارس أكثر.
1: على فكرة أستاذ وليد، جارك عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي قال بالحرف الواحد عندي هنا في البرنامج يوم الخميس إلى جانب أسعد غانم بأنهم يفضلون الرباعية، يعني الباب ما زال مفتوحا والثلاثية ستقوم لا محالة. وجيه،
0: أنا بفكر أنه شو المشكلة بين ثلاثي وثنائي وربعي؟ الواحد يجي يطلع يعني شو المشكلة. أنا حسب رأيي المشكلة هي مقاعد في الآخر، صرف الأمور هي مقاعد، ما في مشاكل يعني مبدئية كبيرة.
1: لا، الربعية مش مقاعد، ربعية في خطين سياسيين مختلفين، واحد بده يفوت على الائتلاف واحد بده يفوت على الائتلاف.
0: لا،
1: في الثلاثية مقاعد
0: في البداية، في بداية يعني حتى الربعية ممكن القضية انه مين بده يفوت ومين بده يفوت، ولكن انا بشوف انه يعني في اثبات
1: انه
0: اليوم بقول بنت انا ما بصوت لايزيك موت. يعني كل ما يجري اليوم هي مسرحية في الآخر، بعد ما فيش شيء. وإحنا في عدم وجود أي شيء متقاتلين وما فيش اتفاق بيناتنا.
1: تعرف يعني في مقولة للأسف إحنا منحبهاش، اتفق العرب على ألا يتفقوا، هاي المرة ممكن يتفقوا على ما يتفقوا؟
0: ممكن، أنا حسب رأيي ممكن في خمس دقائق. يعني لما كان منصور في سخنين ومضى على الورقة إنه
1: البيان.
0: في البيان كل العرب انبسطت. يعني في أجواء عند اليهود في الانتخابات،
1: بما في ذلك الجمهور الدرزي على فكرة،
0: طبعا في أجواء عند اليهود سامع، وفي أجواء عاطلة عند اليهود اللي ممكن تفكر إنه في قسم.
1: أنت رجعتنا للرباعية، ولي طه قال بشكل واضح قبل قليل الرباعية من ورانا،
0: اسمح لي.
1: فأسا انسى الرباعية، تعال احكي على الثلاثية.
0: أنا عم أقول لك الثلاثية اللي هي الحزب ومنصور والعربية للتغيير، مزبوط. اليوم حتى الثلاثية،
2: الثلاثية الجبهة والتجمع والعربية للتغيير،
0: نعم هاي الثلاثية،
2: مش منصور.
1: منصور وش علاقة في الموضوع؟
0: يعني الحزب
2: التجمع والجبهة والعربية للتغيير،
1: تهدس فيه كما يبدو.
0: أيوة. فاللي بقوله أنا اليوم شو يعني الكنيست؟ الكنيست 120 عضو كنيست.
1: سيبنا من احكي لنا عن الثلاثية.
0: الثلاثية
1: الجبهة والتجمع وأحمد الطيبة.
0: في فرق بين ما تيجي أنت في الثلاثية مع 17 عضو كنيست. أنا حكيت عن الأجواء، في أجواء كمان عند العرب.
1: نعم عم تخربط بين الثلاثية والربعية، الربعية بيحكوا عن 17 16 15
0: و14 يا أخي، أوكي.
1: الثلاثية عم بيحكوا عن 7 8
2: 8 9
0: الثلاثية، عم أقول لك الثلاثية لحد 10 أعضاء كنيسة، أوكي. أنا حسب رأيي في فرق بين ما تيجي مع 10 أعضاء كنيسة وتيجي تقول أنا بدي أفوت على ائتلاف لمصلحة الجمهور العربي.
1: يعني أنت تدعو أحمد طيب إلى التوقيع على الاتفاق اللي فيه هو بوخ الثاني وتاسع؟
0: أنا مش عم بوزع مقاعد.
1: مش أنت، إحنا ما بنحكي.
0: اسمح لي، أنا بدعيش ولا أي إنسان.
1: شو في المقاعد؟ وجي أنا وياك وخصناش، إحنا مجرد بنحكي.
0: أنا بوزعش مقاعد، أنا بوزع.
1: أنت مش لجنة توفيق أو وفاق.
0: تماما، أنا مش لجنة توفيق، ولكن أنا بدعو إنه يكونوا مع بعض، لأنه ما فيش
1: هذيك
0: الفروق بيناتهم.
1: أستاذ وليد، كيف شايف أنت يعني عدم الاتفاق هناك؟ وأنت مر عليك الكثير من الحساسيات بين الأحزاب المختلفة، هاي المرة إلى ماذا يعزى؟
2: صحيح، قبل ذلك أستاذ نادر بدي أقول إنه القائمة العربية الموحدة ما كانت جزء في يوم من الأيام خلال أكثر من عام من الحوار بين الأحزاب في موضوع المحاصصة على المقاعد، حتى قطعت الجبهة الطريق على الرباعية ما تحدثنا في موضوع المقاعد على الإطلاق. لا في رئاستها ولا في منتصفها ولا في آخرها.
1: نعم.
2: وبالتالي الموحد خارج هذا السياق. وسبق أن صرح سكرتير الجبهة صديقي أمجد شبيطة بأنه إذا لم تقم رباعي بين الأحزاب الأربعة فهذا لأننا نختلف سياسيا، لكن إذا لم تقم ثلاثية فهذا لأننا نختلف اختلاف مكرف على المقاعد. هذه كلماته.
1: صحيح كلماته.
2: هذه نعم هذه كلماته. وبالتالي أنا أقول من الواضح بأنه يعني ربما لم تتعاطى الجبهة مع الحزبين على الشكل الصحيح في موضوع المقاعد. يعني بدون استقواء على حزب من الحزبين كان يجب النظر إليهم والتعامل معهم بتساوي.
1: يعني انت استاذ وليد طه
2: خير المشاعر عند احدهم بانه الجبهه تفضل عليه.
1: يعني انت بتلوم الجبهه في شغلتين، الشغله الاولى في الرباعيه، يعني انت بتلومهم في كل ما فعلوا معكم، ومن ثم قطعوا الطريق عليكم مع انهم يصرون انه انت اللي بتكونش الرباعيه، وثانيا انت بتقول كمان هن عم بيقطعوا الطريق اليوم على دكتور احمد طيبه في الاستحاله، في استحاله تكوين الثلاثيه.
2: على الأقل حتى الآن يضعوا العراقيل أمامه من أجل سهولة انضمامه للثلاثية. أستاذ نادر،
1: هل الباب سؤال، هل الباب مفتوح؟ هل الباب مفتوح في الموحدة للدكتور أحمد طيب للتعاون معه؟
2: في السياسة كل شيء وارد أستاذ نادر. في السياسة كل الاحتمالات قائمة وواردة، ونعم إمكانية أن ينضم الدكتور أحمد طيب والقائمة العربية الموحدة لتحالف مع القائمة العربية الموحدة هو احتمال قائم، يعني بهذا
1: العربية الموضوع. للتغيير مع الموحدة.
2: نعم. هي كانت سابقا وقد تعود لاحقا. في السياسة كل شيء جائز.
1: شكرا.
2: لكن أردت أن أقول أستاذ نادر، يلا
1: كلمة أخيرة لأن الوقت يدركنا في بعض الإعلانات، تفضل.
2: كيف يمكن أن تكون الموحدة سبب في فشل الرباعية وهي لم تتحدث في دقيقة واحدة في موضوع المحاصصة؟ كيف ممكن؟
1: نعم،
2: يعني غير منطقي، غير معقول.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ وليد طه، النائب من القائمة العربية الموحدة، والباب شكرا. مفتوح أمام دكتور طيبي، هذا ما يقوله بشكل واضح.
2: شكرا لك.
1: شكرا. شو رأيك في هذا الاتحاد اللي صار ما بين الطيبي والموحدة؟
0: هذا نتيجة الاختلافات على المقاعد. إذا كان هنالك، يعني لو أنه في هنالك حديث، مش فيش حديث،
1: بس الاختلاف مش مبدأ ابنات ما بين الطيب والموحد، الاختلاف مش مبدأ. هل ممكن دكتور أحمد طيبة والعربية تغير تكون جزء من الائتلاف القادم؟
0: ممكن. حسب ما يصرح منصور هذا الصباح، انه انا بتنازل عن، يعني بدل ما الأحزاب تتنازل للعرب في كثير من القضايا، احنا عم نتنازل عشان يعني بعض الأحزاب وشخصيات تتنازل في اسم العرب عن أشياء مهمة للعرب حتى يفوتوا على الائتلاف.
1: هل الجمهور الدرزي بحاجة إلى مرشح درزي في داخل هذه القائمة أو تلك لكي يصوت لها؟ خاصة أنه نسبة التصويت بين الجمهور، جمهور المعروفين، ضئيل للقائمة المشتركة.
0: بما أنه المحاصصة من 48 لليوم، من بداية الانتخابات، كانت لازم يكون مسيحي ولازم يكون مسلم، وهون للمسيحي كذا
1: لا، بس كان عبد الله ابو معروف.
0: عبد الله ابو معروف اخر مره كان فتره من
1: نعم.
0: وانا بقول انا اذا في هنالك شخصيه،
1: لا سؤال هيك، هل لازم يكون النائب درزي عشان يمثل الدروز، او يكفي انه يكون مسلم ويمثل كل الدروز، او مسيحي ويمثل ويهودي ويمثل كل الدروز في المنطقه؟
0: انا حسب رايي هذا النهج هو النهج الديمقراطي والمنطقي،
1: انه
0: ولا انه
1: درزي مثل
0: الدروز. لما بنقول عرب احنا بنقول دروز ومسيحي واسلام
1: طبعا،
0: وكل واحد بيمثل الاخر. يعني لما اجوا عملوا،
1: اذا ليش ندور على مرشح درزي ومرشح مسيحي ومرشح مسلم؟
0: كل الاحزاب، انت عم تقولي لي مش انا اللي
1: بخوض الانتخابات المحليه.
0: لا
1: بتعرف.
0: انا حسب رايي محلات المحليه تختلف عن الانتخابات في الكنيست، اختلاف شاسع. مشان هيك انا بقول احنا بدنا نقدم مشاكلنا في الكنيست وعلى منبر الكنيست. احنا مش كل مره بدنا نيجي نقولوا بدنا نقيم قريه درزيه جديده، وصلنا 20 سنه نستنى كل
1: نتيجه انتخابات. الان في مؤشرات،
0: مؤشرات، وكل قبل انتخابات في مؤشرات. احنا ما بدناش هاي القضيه، احنا بدنا قضيه انه احنا نكون مواطنين في هاي الدوله، بناخذ حقوقنا. مش اذا انا احط 10 بلوكات ثاني يوم السيارات الخضر والشرطة تيجي تمنعك.
1: تحكي عن كامينتس؟
0: لا بحكي، مش
1: لازم، بس مو كمان انت كمواطن مفروض تحترم القانون.
0: عال
1: في قانون في الدولة،
0: بس انا في قبل القانون،
1: انا بقدر ما احترمش القانون في الدولة.
0: قبل القانون في ارضي. لما بدهم يقيموا كيبوتس في هاي البلاد بيعطوا الكيبوتس.
1: انت بتحكي انك انت جبت البلوكات وحطيتهم في ارضك، ورغم ذلك
0: لا، انا بقول لما بدهم يقيموا كيبوتس في هاي البلاد بيعطوه 6000 درهم، وبقولوا له في 60 مواطن بدنا نقيم كيبوتس هون. اما لما هاي ارضي وارض اجدادي،
1: وبدي اقيم. اعلن عن توسيع عيلي بثلاثه اضعاف. على الهواء مباشره، نتابع بعد الاعلان.
3: سهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
5: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة، ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الله يا أبو الورد.
1: على الهواء مباشرة، كيف تنظر إلى موقف المعروفين في الجولان وجيك يوفا؟
0: موقف مش بسيط، الموقف موقف غير بسيط. هناك في جولان اليوم في مشاكل بين الحكومة التي عينت واللي موجودة هناك، وهي في مشاكل واصطدامات مع باقي الطائفة الدرزية في سوريا، مع إخواننا في القرى الدرزية، والمشاكل وهن موجودين في الجانب الإسرائيلي من بعد الاحتلال الذي كان هناك. ويعني احنا بنحكي عن عائلات مشتركة، يعني نصها موجودة في سوريا ونصها موجودة في هضبة الجولان. يعني احنا بنحكي عن ناس قرايب في بعضها في هذا الموضوع، وبيحاولوا بنحاول المساعدات، يعني عن طريق المساعدات للإخوان في سوريا.
1: طبعا احنا بنحكي ايضا عن فيلم وثائقي مدته 73 دقيقة عندنا في مكان، يتحدث عن التحولات العميقة اللي شهدها المجتمع الدرزي في مجدل شمس وقرى الجولان بعد حرب 7 من اكتوبر، وكيف اثرت والاحداث اللاحقة في الهوية والانتماء. بنعرف كمان موضوع السويدة. الفيلم خلال 4 سنوات يرافق شخصيتين، سميح ايوب آية، ويعرض كل هذه الموضوعات سنتطرق إليه. وبكرة راحين من خلال برامجنا المختلفة في مكان أيضا نكرس الحديث حول مرور عام على مجزرة الصاروخ في مجدل شمس. وسيكون في ضيفتنا هنا بعد قليل أيضا الزميل وسيم خوري اللي يحدثنا عن اللقاء الذي أجراه مع ليث أبو صالح، واحد من أهالي الضحايا. لكن قبل ذلك، انتبهت الواتساب تبعك امبارح شو صار فيه؟ ولا مش كتير عم تستعمل الواتساب آخر مدة ملتي بالفيسبوك؟
0: لا شفت.
1: شفت. في كان مشاكل امبارح. تعالى نتحدث في هذا المضمار مع الاختصاصي في مجال الحوسبة والإنترنت أسامة أبو عبيد. تحياتي أسامة.
8: تحياتي الله
1: رميد. طبعا رحين نحكي عن الواتساب اللي صار فيها امبارح، كثير من الحسابات قيدت. لكن قبل ذلك عم نشوف انه الانتخابات الحالية عم تستخدم الأشرطة التي يتم اعدادها بالذكاء الاصطناعي بصورة غريبة عجيبة وبوتيرة كبيرة جدا. هل نحن امام انتخابات تختلف تماما، خاصة انه كمان اسامة بعد المونديال شفنا شو عملوا في ميسي ودموعه في رونالدو في اخرين، كل مرة يهزؤونا بشكل اخر ويصورون الموضوع بصورة غريبة عجيبة. هل الذكاء الاصطناعي يغير حياتنا والحملات الدعائية والانتخابية والترويجية يعني بصورة يمكن القول من أقصاها إلى أقصاها؟
8: طبعا للأسف الشديد، وحكي الخطر اللي حكينا عنه قبل كنا نسميه الخطر القادم، هو صار موجود بيننا. مش بس إنه بلزم تكون أنت محترف تكنولوجيا، بلزمش تكون محترف. اليوم صارت أدوات موجودة بأيدي أي شخص بده، هو بتشتري منظومة تدفع كم دولار على الفيزا وصارت تأخذ صورة إنسان، وهذا الإنسان تعمل به إيش ما بدك، يعني إيش ما بدك ممكن تعمل به، بدك تركبه على فيل، بدك تسوقه سيارة، وقيسه من هون إيش ما بدكم. إذا خلوا رئيس الأمريكي يغني عتابة وزجل، وخلوا من نتنياهو كمان يرد عليه عتابة وزجل، فمن هون الواحد لازم يقيس. يعني من هون اللي بسمعني لازم يعرف، إذا أنت حطيت صورتك اليوم بالفيسبوك وأنا أخذت صورتك هاي، كل عام وانتم بخير. يعني اليوم صرنا زمان نقول ايوه هي صوره، يعني شو بدي يعملوا فيها اليوم؟ لا، هاي الصوره الصغيره تكفيني ان انا اعمل لك حياه جدا فاضي. يعني امكتك ابتزك الى درجه انه اليوم رجاء الصوره صارت خطر. الصوره الصغيره صارت خطر.
1: بس احنا شايفين شو بيعملوا بنجوم الكمار، بيسي مره بركبوا على عربه حمار، مره على عربه خيول، مره مش عارف ايش، نيمار، رونالدو، كل النجوم بحطوهن وفجاه بحولوهن الى فيلم. على فكره طفل صغير او انسان مش منتبه لموضوع التكنولوجيا قد يعتقد بانه هذا الفيلم صحيح او صوره في منها.
8: هو الشيء الدقه الموجوده هي دقه تقريبا 100%. يعني كان في الماضي كان ما تعرف، ما في عندك ظل، نجم كل احنا ممكن نعرف للصوره من خلال انه ما فيش ظل للبني ادم او برموشش، فيش رمش للعين. اليوم اشتغلوا على أدوات هاي الأمور، يعني تعرف في نسخة جديدة لكل منظومة ومنظومة، والمبرمجين أصلحوا هاي وزادوا هاي التقنيات، فأنت بتشوف الإنسان 100% لدرجة من لون بشرة وجهك، شكل الوجه، أو ممكن أبن الجسم. أوكي، فصارت شغلات سهلة جدا، وصارت كمان بأيدي طلاب المدارس، يعني مش إشي اللي هو ممنوع. أنا اليوم أقول لك بغار، يعني بغار من بريطانيا مثلا، اللي منعت قانون عندهم ببريطانيا أنه أي إنسان تحت 18 يكون عنده سوشيال ميديا، ويا ويلو اللي بيعمل، وبتعاقب قانونيا.
1: نعم، شو رأيك يعني وجيك أيوف، هل لازم نمنع أولادنا من استخدام الـ AI في بعض المحلات قانونيا؟
0: ما فيش وقت مع أعضاء الكنيسة اليوم يعني يبدو في التشريع، في أشياء أهم، يعني عندنا قوانين للتشريع الانتخابي شيء. أما أنا حسب رأيي هذا أمر خطير جدا، يعني ما بصير تيجي
1: يعني تصور ستلاقيه مثلا وجيه كيوف هو فارس أو بطل أحد الأفلام اللي هم لاش علاقة فيها
0: 100%، أو أنت تيجي تعطي يعني صورة،
1: أنت حاطط صورك بالفيسبوك؟
0: نعم،
1: حاطط صورك بالفيسبوك،
0: بدي اروح امحيها.
1: شو رايك اسامه، في خطر عليه لمجرد انه صوره موجوده هناك؟
8: انا وعدتك مره ابو فادي ان اعمل حديث بيني وبينك، حديث لم يكن قبل، لانه انا تقريبا جهزته، يعني في حديث بيني وبينك انا الفته من راسي، خليتك تحكي كلمات انت بحياتك ما حكيتهن.
1: صوتي
8: صوتك بكل شيء، وراح اخليك يعني تستغرب منه لما
1: اوصل. نعرضه على الهواء كمان، بس ما يكونش حاد اكثر من اللازم.
8: اكيد، لانه تعرف اليوم يعني انا الجمهور، هي الشغلات صار مخطوها احيانا بنوع من الفكاهه او نوع من انه تشوفوا شو عملوا فلان. بس
0: انا في عندي سؤال، حتى ولو امور في الحقيقه صارت مع انسان، بيقدر يدعي اي واحد انه هذا مش انا هيك عملوه؟
8: ممتاز، سؤالك ممتاز. يعني في ناس، واحد بأحد التعليقات بيقول لي بكرة الناس بصير تغلط ويكون كلك ذكاء اصطناعي، يعني بيتهموا الذكاء الاصطناعي. أيوة. فعلا احنا اليوم يعني استاذ لازم نوصل لمرحلة اللي هي نرجع لإشي بتسمى قرارات التربية والتعليم، يعني المنهج العائلي في البيت والمنهج المدرسي لازم يتغير على مشاركة، انه كيف نبني جيل جديد انه ما يكونش فيه هاي الشغلات، لانه خلص الموجودين اليوم واللي بيستخدموا التكنولوجيا اليوم حدث ولا حرج، ما تقدرش تجي تقنعه انه اذا وصلك فيلم ما تتفلاش فيه.
1: نعم،
0: هل هنالك ثوابت يعني الواحد ممكن يرتكز عليها انه يعني هذا ذكاء اصطناعي؟
8: هذا مفبرك يعني،
0: هذا مفبرك في
8: في في برامج، وانا واحد من اللي بطوره هيك برامج كمهندس برمجي، يعني اني اخذ الفيلم واحلله واثبت انه هذا الفيلم طبعا مركب، وطبعا هي شغله عندي قضايا من هالنوع. ولكن شو بصير يعني انت توصل لشيء من هالنوع، تصور لما بنت بتعروها وبعدين نثبت انه لا، صار في مغص معدي هون، صار في في في في بصمه على البنت، صار صار صار الى اخره. يعني حتى بعد ما نثبت 100% انه كلياته تركيب، وكلش معنا وقت كثير تنثبت، ولكن انه الفيلم يتناقل بين الناس، الثقافه الموجوده عندنا كمجتمع انه بنحب نتناقل الصور والافلام. نعم. بيننا، واحنا عارفين.
1: طيب،
8: انه
1: كلمه عن الواتساب اسامه، ليش هيك صار امبارح تم تقييد بعض الحسابات وفي ضجة كبيرة؟ بتعرف كل الناس اليوم متعلقة بالواتساب بشكل كبير جدا، حولت كل وسائل التواصل تبعتها من خلال هذه المنصة، وفجأة امبارح في دعاوى كثيرة وشكاوى بانه الواتساب شل في بعض النسخ والانماط.
8: الواتساب شل فيه، واحنا خلينا نحكي مثلا بالفترة الأخيرة شركة ميتا مش أول مرة بصير معها إشي من هالنوع خلال الثلاث سنين الأخيرة، يعني هاي المرة الثالثة أو الرابعة يكون عندهم مشكلة إنه الحسابات بتوقف أو رسائل توصل بشكل متأخر جدا. طبعا هي مش عملية اختراق، هي عملية تقنية إحنا بلغتنا بنسميها DNS، يعني في بروتوكول اللي المفروض إنه يشغل هاي المنظومات ويعطي عناوين الاي بي. المستمعين مش فاهمين بالضبط شو انا بحكي الا قسم منهم، ولكن هي عمليه تقنيه، مشاكل تقنيه صارت عندهم. ما فيش هون انترست، ما فيش هون
1: اذا فيش نهج، فيش سياسه، فيش نمط معين. احنا بنحكي على خلل مش اكثر.
8: طبعا خلل، لانه غير هيك الشركه مش مساعده انها تخسر نفسها. يعني انت في لها منافس قوي جدا اسمه تيليجرام وروسي، يعني هنا اقتصاد امريكي مع قبل اقتصاد روسي. ما فيش هنا لا لحظه يفكروا ان احنا نسكر حساب اسامه او نادر او الى اخره، بيزبطش معهم. ولكن في عندهم مشاكل، وهي مش المره الاولى. تتذكر من فتره كمان الفيسبوك والواتساب كمان علق لمده 6 ساعات. فشو بصير معاهم؟ شركه ضخمه من النوع، عظمى من النوع، المفروض انها تلاقي حلول يعني ابديه، ولا غير هيك كمان هي بتحط حالها بدائره الخطر انه الناس تتركها. يعني
1: نعم، شكرا. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه على هذا الحديث لبرنامج على الاجنده اخي اسامه.
8: الله يعطيك، الله يعزك.
1: ونحن الى الموضوع الاخر
5: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
1: على الأجندة طبعا يبث في مكان الفيلم الذي يتحدث عن التحولات التي يشهدها المجتمع الدرزي في هضبة الجولان بعد حرب 7 أكتوبر. احنا كلنا طبعا نذكر ما جرى في العام الماضي بمرور عام على مقتل 12 وردة، 12 طفل في مجد الشمس وفي الملعب، طبعا كانوا موجودين في الملعب، صاروخ من حزب الله والأطفال يقتلون. مشهد يعني يمزق الأوصال، يشلع القلب. ونحن في مكان سنتابع هذا الموضوع من خلال فيلم حافة الجليد، وبعد قليل سنتحدث إلى الزميل وسيم خوري الذي يحاور ليث أبو صالح في هذا المضمار. لكن نريد أن نتحدث عن الهوية أيضا. تعال نحكي أنا وياك مع ضيفنا التالي الذي ينضم إلينا من خلال الخط الهاتفي عبر برنامج على الأجندة، وهو الأستاذ المحامي فهد صفدي. تحياتي أخي فهد.
9: صباح الخير استاذ تامر لك ولكل المستمعات والمستمعين.
1: شو التغييرات اللي طرأت على موضوع الهوية، أو أبرز التحديات اللي أمام موضوع الهوية في الجولان؟ ونعرف أنه كانت في الماضي قضية أنه هل تختار الهوية الإسرائيلية أو تختار الهوية السورية، وفجأة أنتم بصدد ربما بعد السويداء وبعد 7 أكتوبر أنتم أمام واقع يختلف تماما.
9: الحقيقة أخي تامر، التغييرات بجيل الشاب بهضبة الجولان بدأت قبل أحداث السويداء وأحداث وما جرى بمجزرة الأطفال التي ارتكبها حزب الشيطان. ولكن الأحداث اللي أنا أعتقد أنه ربط التغيرات في الجولان بما حصل بالسويداء، القضية هي عبارة عن مسارات وليس عن قرارات آنية فجأة فاقت الناس وقررت تصير تأخذ جنسية إسرائيلية. أنا أعتقد هناك بعض الجولانيين أخذ من ما حدث بالسويداء حجة للتراجع عن مواقف استمرت على مدار عشرات السنين ضد الاحتلال وضد الجنسية الإسرائيلية. ولكن الملفت للنظر ما يدفع على الدهشة والاستغراب أن الذين كانوا أمينين على الموقف، ما يسمونه الموقف الوطني، والذين اتخذوا القرارات في الحزم الديني والاجتماعي ضد الحاملي الجنسية الإسرائيلية، الرعيل الأول من حاملي الجنسية الإسرائيلية، وأنا أتحدث عن فترة الثمانينات، زاحوا يعني خرجوا من المشهد السوري وأعطوا المشهد الإسرائيلي الجديد لأبنائهم.
1: إيش يعني؟ فسلنا إياها.
9: يعني اللي كان عامل الموقف الوطني وعامل حرم ديني على الجنسيات، أبناؤه اليوم هني اللي بيقودوا المشهد الإسرائيلي أو يحاولون.
1: وكيف يفسر ذلك؟ يعني اللي كانوا فهد كيف يفسر؟
9: والعلاقة مع الدولة الإسرائيلية.
1: حتى أنا أسأل وجيه كيوف موجود في الاستوديو، كيف تفسر هاي أوجي كيوف؟ إنه أبرز من كانوا يعترضون على تلقي أبناء الجولان الهوية الإسرائيلية أو الجنسية الإسرائيلية، فجأة نرى بأنه أبنائهم على الأقل، وبيحكي عن الرعيل الأول، أبنائهم حصلوا عليها.
0: أنا بفكر ما يجري في سوريا هذا ما يؤثر في هضبة الجولان، وما يجري في لبنان هو أيضا يؤثر على هضبة الجولان. يعني لما بيكون في قتل، وقتل شباب، وقتل مشايخ، والاعتداء دينيا وعلى رموز دينية فيها في سوريا من الزعامة السورية قد يؤدي إلى ردة فعل في هضبة الجولان، وهذا الإشي اللي أعطى هذا الزخم. هذا الإشي اللي أعطى هذا الزخم.
1: هل أستاذ فهد إحنا بنحكي عن نسب مئوية واضحة في هذا المضمار؟ يعني كم؟
9: دعني فقط أعلق على ما قاله الأخ وجيه.
1: تفضل.
9: أولاً ما حدث في السؤال لي مقاربة أخرى كإسرائيلي أنتمي إلى دولة إسرائيل وأعتز بانتمائي لهذه الدولة، ولي رأي آخر بما حصل في السويداء. لو نحن في إسرائيل صمتنا قليلا ولم نتحدث مع الأهل بالسويداء وكأننا ندير دولة إسرائيل وكأننا نعطي قرارات لسلاح الجو متى يقصف ومتى لا يقصف، ومعابر وعمال ودول ودويلات، أنا لا أعتقد أن ما حصل في السويداء يجب أن يغير تربية وطنية ربوا عليها أبنائهم على مدار 50 عام. كانوا يستطيعون أن ينتقدوا القيادة السورية الجديدة وأن يبقوا سوريين.
1: هذا بخصوص السويداء أخي.
9: هم انتظروا حجة ليغيروا لونهم، يعني هاي الحقيقة.
1: طيب شو اللي عم بصير لكان بين يعني المعارضين وأبنائهم اللي أنت كما أنت وصفتها كانوا من أشد المعارضين للحصول على الجنسية، وفجأة أبنائهم يحصلون على هذه الجنسية، هذا الانتقال كيف أنت بتفسره؟ لماذا حدث؟
9: انتقال مصلحي. انتقال مصلحي لا غير، بدل يزوروا برج خليفة بدل يخدموا بالجيش. هني مش جايين يخدموا دولة إسرائيل، جايين يخدموا نفسهم. هاي الحقيقة. أنا كإسرائيلي أريد أنه من يحمل الجنسية الإسرائيلية أن يكون مستعد لتنفيذ قسم اليمين لدولة إسرائيل وأن يخدم دولة إسرائيل، وأن لا تكون الجنسية وسيلة للسفر إلى أوروبا وإلى برج خليفة ولأخذ السيلفي مع الفنانين العرب في دبي.
1: وجه هذا معناه انه يعني هذا الانتقال هو انتقال فقط للمصلحة، مش انتقال في العقلية.
0: لا يمكن ان نجزم ان كل من انتقل هو انتقل من اجل المصلحة.
1: انت بتحكي في انتماء كمان؟
0: سامي. انا حسب رأيي انا بزور
1: هناك من فرط بانتماء السوري قال احنا بطلنا.
0: انا بقول اليوم السوريين ما فيش عندهم دبابات يعني هضبة الجولان ولا مدافع، عندهم قواعد أساسية بدهن يعيشوا. يعني في عندهن السؤال الكبير هو المعيشة في هضبة الجولان في وضع خاص.
1: نعم.
0: مش موجود ولا في أي مكان في العالم.
1: أي مستقبل تتوقع أخي فهد؟
0: يعني فهد بإمكانه يتوقع أي مستقبل بعد 10 سنين مع الشرع؟
1: نعم، في عنا دقيقة للأستاذ فهد بس رؤيتك المستقبلية بدقيقة.
9: أولاً
1: فهد،
9: أولا أنا لا أحدد أين تمر الحدود بين الدول، ولكن أنا أرى بالرئيس المحترم أحمد الشرع يمثل الآن السياسة السورية والدولة السورية المعترف فيها دوليا والذي يعترف فيها صديق دولة إسرائيل الكبير ترامب ويكتب له القصائد. أنا لا أعتقد أن أقليات وطوائف تستطيع تقسيم الشرق الأوسط اليوم، وعلى فكرة من يريد تقسيم سوريا ليرجع إلى موطنه الأصلي قبل 300 عام بعد معركة عين دارة، جاءوا الدروز إلى سوريا. يقدروش يجوا اليوم يسلموا بين كبير 5000 كيلومتر مربع من الدولة السورية.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية الأستاذ المحامي فهد صفدي من الجولان.
9: أهلا بك. أهلا.
1: كلمة أخيرة على المشتركة، معك نصف دقيقة.
0: أنا في اعتقادي
1: تشاطر بالتلخيص عشان هيك أعطيتك نصف.
0: في اعتقادي أن الموضوع في البداية
1: وأنا شوف البداية
0: في بداية الأمور.
1: يعني ممكن تكون يعني بالآخر مشتركة ولا انتهى الموضوع؟ قال ولي طافش مشتركة.
0: المشتركة بدأت تكون
1: سؤال ثلاثية ولا رباعية
0: أو رباعية. وأنا بقول
1: يعني مشتركة أو نص مشتركة.
0: لا طلع لي يا أخي، شو اللي بدنا إياته إحنا؟ مش إحنا بدنا كتلة في الكنيسة اللي تمارس ضد اليمين لحقوقنا؟
1: تتصدى لليمين.
0: نعم، تتفضى وتمارس. يعني اليوم بدل ما يجوا يقولوا بتعرفوا شو،
1: خلصت نصف دقيقة أخي وجيه. شكرا جزيلا، يعطيك العافية على أنك حضرت إلى برنامج على أجندة. أحمد عسات، فاتن حداد طبراني، شريهان بيكي، روبي ونادر أبو تامر. الوقت مرة بسرعة، إلى اللقاء، يعطيكم العافية.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. أنتم مع مكان.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
4: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الانقاذ.
5: ما في احلى من البحر، ما في احلى من الشمس، المي والاجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطه تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وان بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياه، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
7: أبرز عناوين الساعة: التئام الكابينيت بعد ظهر اليوم، الوزير كيش يقول إن خوف إيران من دخول إسرائيل إلى الحرب مجددا مبرر، طهران تشير إلى تقدم في المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، انتخابات تمهيدية في الصهيونية الدينية، نبأ يفيد أن مستوطنين ارتكبوا أعمال شغب في قرى فلسطينية، واحتمال سقوط رذاد على امتداد السهل الساحلي اليوم.
1: راديو مكان، الأخبار.
7: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال توسع الصراع، يلتئم بعد ظهر اليوم الكابينيت المصغر فورا انعقاد جلسة الحكومة. قال الوزير الكويتي أف كيش إنه بخلاف الأخبار الكاذبة فإن العلاقة بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس ترامب ممتازة، وأن إيران لها ما يبرر خوفها من دخول إسرائيل مجددا إلى الحرب ضدها. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية صباح اليوم، أوضح كيش أن إسرائيل حققت ردعا قويا ضد إيران، وأن هناك سببا لعدم قيام الأخيرة بمهاجمتها لأنها تدرك معنى ضلوع إسرائيل في الحرب. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات بين وفدي طهران وسلطنة عمان كانت مثمرة وأحرزت بعض التقدم، وتبادلت الدولتان وجهات النظر بشأن المبادئ المشتركة وآليات تشغيل وإدارة مضيق هرمز، وتستمر المحادثات بينهما. تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية في حزب الصهيونية الدينية، وسيعلن رئيس الحزب سموتريتش قائمة المرشحين للكنيسة في الساعة 8 مساء. يشار إلى أن استطلاعات الرأي العام تمنحه 4-5 مقاعد فقط. إلى ذلك انتقدت أوساط في الائتلاف الحكومي سموتريتش قائلة إن حملته الانتخابية تركز على الاستيطان فقط وتهمش باقي المسائل المهمة لجمهور ناخبيه. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أضرموا النار فجر اليوم في مسجدين، أحدهما في بلدة قصرى جنوبية نابلس والآخر في قرية كور قرب طول الكرم، وتم خط شعارات على الجدران تدعو إلى الانتقام في أعقاب اعتداء إطلاق النار أول أمس قرب قرية تل. وفي كسارة في عين سامية بمنطقة رام الله، أحرق مستوطنون أدوات هندسية ثقيلة بحسب تقارير محلية. أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن أزمة حزب الله المالية تعلق تعويضات الحرب، مشيرة إلى أن الآلاف من المتضررين في جنوب لبنان ينتظرون أي إعلان رسمي يحدد موعد بدء التعويضات أو آلية تنفيذها. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن حزب الله لم يبادر حتى إلى مسح الأضرار فيما اقتصرت المسوحات الميدانية على الدولة اللبنانية. وأكد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أن دفع التعويضات لم يبدأ بعد بسبب عدم توافر التمويل. تواصل قوات الأمن الألمانية مطاردة الشاب الذي دهس ليلة الماضية حشدا من الناس وطعن آخرين خلال مسيرة لمجتمع الميم في برلين، مما أسفر عن مقتل امرأة وجرح 16 شخصا غالبيتهم بصورة حرجة. وأفيد أن المشبوه شاب مهاجر مرتبط بجماعة إسلامية. أنهت طواقم شركة قطار إسرائيل تصليح الخلل الفني الذي تمخض عن تشويش حركة القطارات صباح اليوم بين تل أبيب واللد. وتعود حركة القطارات في وسط البلاد إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يحتمل صباحا سقوط رذاد على امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة خاصة في وسط البلاد وجنوبها لتكون دون معدلاتها الموسمية بقليل. في العاشرة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
6: أهلا بحضراتكم إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. نحن مع القسم الثاني طبعا، تعقيبا على عضو الكنيسة وليد طه من القائمة العربية الموحدة في كل ما يتعلق بفرقة الحراسة. تقول الشرطة في بيان لها تعقيبا على ذلك أن حملتها في كفر قاسم استهدفت مصالح يشتبه بأنها تقوم بتمويل ما وصفته بتنظيم الحراسة الذي يعمل بصورة غير قانونية، هكذا تقول الشرطة، وينتحل صلاحيات الشرطة. وأضافت أنها نفذت مداهمات واعتقالات وضبطت مواد متفجرة، مؤكدة أن الإجراءات تمت وفق القانون مع بحث اتخاذ خطوات قانونية وإدارية إضافية. وليد طه طبعا نقيضا لذلك قال بأن هذه الفرقة لا تأتي تناقضا مع الشرطة ولا هي بديل للشرطة، وإنما هي مكملة لهذا العمل. الناس يتجمعون من أجل إنقاذ بلدتهم، هذا ما يفعله الآخرون. ضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ كمال الخلايلي، مدير مدرسة ابن سينا الابتدائية في سخنين، عضو نقابة المعلمين. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا كمال وصل. تحياتي.
7: صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين.
6: أنت كنت في الماضي مرشح لرئاسة بلدية سخنين، بتصور أنك راح تترشح كمان مرة. هل ممكن تأخذ بعين الاعتبار أنك تعمل فرقة حراسي للبلد عشان تساهم في تثبيت الأمن والأمان، وعشان الجمهور يشعر بطمأنينة لما بتجول في ساعات المساء، أم أنه بتقول طلع هاي الشغلة بنتركها للشرطة؟
7: لا بالعكس، إحنا دائما رح نفكر بكل أمر يضيف أمان وأمن لسكان أي بلد، إن كان سخنين أو غير سخنين. هذا الأمر جدا مهم اليوم بالذات في الوسط العربي، وبالذات بالقرى العربية اللي عم بحدث فيها عنف بشكل متواصل ويومي ومستمر. وإحنا منشوف كمان بلدنا سخنين للأسف في تدهور،
6: دفع ثمن غالي،
7: تدفع ثمن غالي للعنف اللي عم بيصير في داخلها. البيوت الآمنة أصبحت غير آمنة، الشوارع الآمنة أصبحت غير آمنة.
6: في خلل كمان في تربيتنا أستاذ؟
7: ما هو الأمر هاي منظومة كاملة لازم تكون متكاملة مع بعضها منشان نقدر نصل بالنهاية إنه إحنا نعيش بأمان ونتجول بأمان في داخل بلادنا العربية وشوارعنا.
6: نعم. بدأ أنتقل فيك بسرعة للتربية والتعليم، مش بس التربية بين في المجتمعات العربية، وإنما للتربية والتعليم كمان، خاصة إنه عم بتحدثوا عن تقصير اليوم الدراسي إلى الساعة 1:30. أنا أذكر لما كنا صغار في بعض الأيام كنا نتعلم 1:30 ونروح.
7: أنا وياك.
6: طبعا في نفس يعني أكبر منك يمكن أنا بكم شهر.
7: ممكن. وزارة المعارف طبعا أقرت يوم التعليم الطويل أكثر من 30 سنة، فالمدارس العربية وغير العربية، وطبعا مش كل المدارس العربية والغير العربية، انتقلت للتعليم ما يسمى التعليم اليوم الطويل حتى الساعة 3:00-3:15، فالطالب بتواجد من 8:00 صباحا ل3:15.
6: نعم.
7: من بعد كل هاللي عم نشوفه إحنا في المدارس من ناحية أول إشي الأشياء اللي الكمية اللي هي تقاس من ناحية علامات ومنشوفها، ومن ناحية كمان اللي تقاس من ناحية اجتماعية من ناحية العنف من ناحية التصرفات السلوكيات المختلفة للطلاب، إحنا مش شايفين في تحسن. في عنا نجاحات، احنا ما منقول انه المجتمع الاسرائيلي استنى نحكي، لانه هذا الامر يتعلق بالعرب واليهود،
6: هذا قطري
7: في نجاحات على مستوى الفردي، وفي نجاحات بعض النجاحات في بعض المدارس اللي هي المنتقاة يعني المدارس اللي هي كل طلابها بمستويات عالية، لكن بالطلاب اللي احنا الحكومية المدارس الحكومية احنا عم نشوف فيه تراجع كبير من ناحية تعليمية ومن ناحية كمان سلوكية واجتماعية. من ناحية تعليمية عم بنقاس في امتحانات اللي هي بتعملها وزارة المعارف عم نشوف فيه تراجع باللغة العربية باللغة الإنجليزية في الرياضيات، وكمان مقارنة مع الدول المختلفة في الدول الأوروبية اللي احنا دايما بنقارن إسرائيل بتقارن نفسها بالدول الأوروبية، هي بآخر 10 دول موجودة بهذا المستوى. يعني في قبل دولة إسرائيل حوالي 25 دولة 26 دولة اللي هن فايتاتها، مع أنه إسرائيل تعد أنه احنا من الدول اللي قريبة للدول الأوروبية. أنا كمدير مدرسي، وهذا جدا مهم، شعوري والأشياء اللي عم بشوفها في داخل من بعد الساعة 1:30 منحس في تشتت وتشتت لأفكار الطلاب، عدم حتى
6: أنا بعرف أنه بعض المدارس بسبب قلة التركيز اللي أنت بتحكي عنها بتقول طلعوا لما في عنا مواضيع علمية مثلا الرياضيات وما إلى ذلك خلونيش للحصص الأخيرة عشان الولد يحافظ على تركيزه.
7: ما هو مهم، إحنا هنا في قضيتين جدا مهمات، الولد يحافظ على تركيزه، كمان قضية العنف. يعني إذا إحنا بعد الساعة 1:30 بتكون المدرسة كلها بحالة اللي هي هستيرية من ناحية عنف من ناحية عدم تركيز، فشو اللي حفظتن الصبح بتنساهن آخر النهار.
6: يعني ممكن العنف يزداد من 1:30 طالع.
7: عادة أكثر المشاكل بتصير هي بالفعل بعد الساعة 1 في الفرصة الثانية في داخل المدرسة في الحصص اللي بتكون حصة 8 وحصة 7، طلابنا بقل تركيز وبقل شغف وحماس للتعليم. أنا اللي بحكيه مش إنه إحنا يعني كمان مرة، ما إحنا كمان نعطي أجوبة للأهالي اللي كمان بيشتغلوا وللأهالي اللي صعب عليهم إن هن يقدروا أولادهن يأخذوهن من بعد الساعة 1:30.
6: شو الحل؟
7: في حلول. أنا برأيي كيف إحنا اليوم عم نعمل مثلا مخيم الصيفي، مين الطلاب اللي بيجوا على المخيم الصيفي؟ هن الطلاب اللي أهاليهن بتشتغل. يعني في إمكانية إنه إحنا بعد الساعة 1:30 نقلب المدارس للتعليم الغير منهجي، ما نظلنا عربي وعبراني وإنجليزي. من المستحيل جدا إنك تدخل كل
6: يعني تعليم ترفيهي يكون
7: تعليم ترفيهي. في إمكانية إنك أنت بتقدر عن طريق، ما هو إذا أنت بتقدر تحمس الطالب إنه يجي على المدرسة بشكل تعليله الشغف تبعه ويكون حابب يجي على المدرسة، إنه بده يتعلم على 1:30 ويضل مروح، يعني هي 5-6 ساعات يحمل حاله ويروح، الولد بيكون مرتاح. بعد هيك انت بتعطيه هاي الساعات ساعات ترفيهية، ساعات اللي فيها موسيقى، ساعات اللي ممكن انت تعطي الولد يحقق هواياته في داخل المدرسة، الولد اللي بحب.
6: يعني انت بتقول خلي الاطار طويل لكن لحد 1:30 تعليم الالزام المكثف بالزبط. ومن ثم تعليم ترفيهي، تعليم فيه مرونة أكبر.
7: الأب اللي بده يروح ابنه على 1:30 يتفضل يأخذه، الأب اللي بده يخلي ابنه في المدرسة بيظل بالمدرسة.
6: أما منخليش الرياضيات،
7: أما ما منخلي الرياضيات والإنجليزي لهاي الحصة، لأنه بالفعل بعد هاي الساعة
6: لفهمته. نعم لفهمته أستاذ كمال. أنه على فكرة احنا بكرة من خلال برنامج على الأجندة رح يتم تخصيص الساعة الثانية لمجزرة الصاروخ في مجدل شمس، هاي اللي كلنا طبعا متأثرين ما زلنا ونفعلين لحد اليوم فيها، عندما يدفع 12 طفلا ثمن هذه الحرب صاروخ من حزب الله، وطبعا هذا ما زال يسكننا من الهواجس الصعبة. وانتم في الشمال

0: خسروها في هاي المدارس. فتأثير الحرب وتأثير الكورونا وتأثير الأجواء اللي كانت سائدة في كل
1: تصورت الطلاب يمكن بتصور بيجوا عندك كمان الطلاب اللي ولدوا خلال الكورونا.
0: طبعا
1: يعني هنا الجيل الأول يمكن ولدوا خلال الكورونا استمروا مع الحرب وفجأة بلقوا حالهم على مقاعد الدراسة.
0: فالأوضاع في المدارس بشكل عام عم بتزيد سوء. وإحنا كمان في أزمة، صار في أزمة أستاذ، في أزمة ثقة بين الأهل والمدارس، وهاي الأزمة عم بيكون نتيجتها إنه تراجع لدى الطلاب. يعني أنا دائما بقول للأهالي دائما ادعموا المدرسة، ادعموا المعلمين، ارفعوا بقدر المعلم والمعلم والمدرسي أمام أبنائكم. باللحظة اللي الولد حس إنه هاي المدرسة هي مستقبله، هذا المعلم هو مثال الأب، هذا المعلم جاي يعلمك، هذا المعلم جاي يدرسك، هذا المعلم جاي يفيدك،
1: لك اللحمات قلنا العظمات.
0: كان زمان،
1: اليوم راحت خلاص،
0: تغير اليوم الموال،
1: اليوم لك لا لحم ولا عظم،
0: لا لك ولا لك لا لحم ولا عظم،
1: صرنا نباتيين أصلا.
0: أيوة.
1: كمان الخلايلة في شغلة مهمة جدا، كمان قضية ال المعلمين اللي بتوجهوا لأطباء المهنة من أجل أنه يطلعوا إجازة، يعطون أو لا يعطون هذه الإجازة. لكن احنا بنشوف عادة بصير مع مرور الزمن أنه أنتوا قضية عندكم مشكلة مع المعلمين البدلاء.
0: صحيح.
1: حدثنا هيك، أعطي فكرة للجمهور لمن لا يتابع، مش كلنا طبعا جايين من داخل السلك التعليمي،
0: بس طبعا الجمهور. أي نعم، هاي القضية أثيرت هاي السنة بالذات، أثيرت بسبب كثرة المعلمين الذين يتوجهون لطبيب العمل أو طبيب المهنة. طبيب العمل طبعا بمنحن نصف وظيفي بتكون على حساب الأيام المرضية اللي هي تراكمت للمعلم خلال سنوات عمله في المدرسة. طبعا المعلم لما بتوجه لطبيب عمل بتوجه من بعد ما طبيب العائلي وجهه لطبيب العمل، بسبب انه هذا المعلم غير قادر انه يقوم بوظيفته بشكل كامل وما بيقدر يعلم بالمدرسة بشكل كامل. فالمعلم اللي عنده 26 حصة مثالا تنازل عن نصف وظيفي اللي هن 13، هذول ال 13 حصة كانت وزارة المعارف من السنة الماضية وكل السنوات السابقة كانت تعين معلم من بداية السنة حتى نهاية السنة. السنة بسبب كثرة المعلمين أعطت تعليمات وزارة المعارف أنه لا يمكن للمدرسة أن تعين معلمين من بداية السنة بدلاء بشكل طبيعي يعلموا طلابنا. فإحنا المدرسة اللي فيها 4-5 معلمين عن هالشكل، يعني عندك 60-70 حصة كل أسبوع، أنه بدك تجيب معلم بديل، هذا المعلم البديل غير ملتزم لا تعليم المدرسة، غير ملتزم لتعليمات وزارة المعارف، غير ملتزم لا أدبيا ولا اجتماعيا ولا أخلاقيا ولا بأي شكل لطلاب المدرسة ولا المدرسة. فأنت إذا بكرة هو مش فاضي بيقدر ما يجيش. ليش؟ لأنك أنت ما بتعطيه حقوق،
1: فيش إلزام،
0: فيش إلزام، أنت ما بتعطيه حقوقه لهذا المعلم. هذا المعلم أنت كمان بكرة مدير ما تقدر تقول له ترجعش على المدرسة،
1: أو فيش انتماء لهي المؤسسة
0: بالمرة، فيش انتماء. فأصبحت المدرسة راح تكون كسوق، وانا سوق ناس فايته وناس طالعه، ومرات حتى مدير المدرسه ما بيعرفنيش اللي فايتين
1: لهالدرجه. انت بتحكي عن شغلات فرديه ولا ممكن لا نحكي عن ظاهره
0: في كل اسرائيل؟
1: نتوسع يعني عنها، نتوسع عنها استاذ كمال بعد شوي،
0: مجبورين نتوسع لانه انا تواصلت مع مديره لواء وتواصلت.
1: تعال نكون في المقابل التالي ومن ثم نعود لنتوسع. انت في نهايه المطاف تعلم الطلاب عندك، بيجوا بيتعلموا وبياخذوا بنهلوا من روافد هذه المعرفه والمعلومات عشان بكره كمان يطلقوا اجنحتهم عبر الاثير ينطلقوا
0: قيادة المجتمع.
1: وبدي أسألك بعد شوي كمان، كيف شعورك لما بتشوف واحد من طلابك الصغار فجأة صار شاب هيك، يعني في ريعان الشباب وعم بحقق نجاحات؟ تعال نحكي مع واحد من اللي نجحوا.
0: يلا
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا من خلال إنجاز أكاديمي جديد يضاف إلى مسيرة طبية وجراحية حافلة، ينضم إلينا بروفيسور آدم صبحي أبو عبيد للحديث عن هذا التتويج المستحق. أهلا وسهلا بك أستاذ آدم.
3: أهلا بك، صباح الخير أخ نادر، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا فيك. بداية بروفيسور، 37 سنة هذا أمر يعني استثنائي، إحنا يسعدنا جدا. تعرف المجتمع العربي كل يوم أنا ببدأ برنامجي فيش حديث عن العنف أنا بكون سعيد، فكم بالحري كمان لما بحكي مع آدم وأمثاله اللي هن بزرعوا الأمل في مجتمعنا. فيعطيك ألف عافية وكل احترام لك.
3: الله يعافيك، شكرا لك.
1: آدم شو كان شو

0: أوراق هيك لما عرفت إنه آدم الآن بروفيسور.
1: طلع هاي يعني لحظة اللي ما بتنتسى من ناحيتي، طبعا أنا فرحت كتير وحسيت يعني بهاي اللحظة إنه تعب كل هالسنين طلع بالآخر منه نتيجة.
0: إذا في نتيجة، وهي اللحظة بالنسبة لك هي لحظة ستبقى في الذاكرة.
1: طبعا طبعا كتير.
0: مين أشركت، يعني مين الأشخاص اللي أشركتهم بشكل أو بآخر بهذه اللحظات الجميلة؟
1: المظبوط، أول شيء اتصلت بمرتي بزوجتي بس ما ردت على التليفون. بس اتصلت بأبوي اللي هو كمان بروفيسور لجراحة، وكان مع أمي، وطبعا خبرتهم بهالإنجاز، إن اللي كمان طبعا دعموني كانوا معي كل هالسنين، وكتير ساعدوني بالإنجاز هذا.
0: وكيف كان رد فعلهن لما انت قلت لهن اياك ابوك البروفيسور فصار في عنده بروفيسور؟
1: طلع بالآخر كتير كتير يعني هن انبسطوا، وكتير كتير انبسطوا من اللحظة، وأبوي خاصة يشوف ابنه هيك بنجح. بفكر إنه كان الإشي كتير كتير مهم لإلي إنه يشوف هذا الإشي.
0: شو كان دور العائلة في الحصول على هذا الإنجاز، في تحقيقك لهذا الإنجاز؟ ومعنا طبعا الأستاذ كمال خلايلي اللي حابب يقدم مداخلة.
2: احنا صباح الخير بروفيسور آدم.
1: صباح النور. صباح النور، كيف
2: احنا
1: حالك؟
2: اول شيء منهنيك، يعني غير متوقع طبعا ومفاجئ مرات جدا انه ما احنا نحس الا شاب مقتبل عمره 37 سنة انه يحصل على درجة البروفيسورة، فهذا أمر كثير مفرح أول إشي للوسط العربي، وإحنا متأكدين إنه مفرح إلك وللأساتذة وكمان لأبوك وإمك، وإحنا منحب دائما نسمعك ونسمع إنجازاتك. فعلوات تحكي لنا شوي بعجالة أهم شيء أنت تميزت فيه وحاببك تشاركنا فيه.
1: مظبوط، انا من وقت ما بلشت التخصص كنت اعطي كتير وقت للبحث وللعلم، وكنت كتير اتعلم خلال تخصصي جراحة عامة، وبعديها تخصصت بجراحة السمنة، واليوم انا طبيب جراح بمستشفى إخيلوب. وطبعا إشي اللي دايما كان ماشي معي كل الطريق إنه أنا حبيت أتعلم وحبيت أتحسن من كل الناحيات، من ناحيات طبية طبعا ومن ناحيات العلم. كنت أروح على مؤتمرات بريت البلاد وبالبلاد أتعلم وأجرب أجيب تجديدات لبلادنا للمستشفى. هذا إشي اللي كتير بفكر دعمني وساعدني لأوصل لهاي الإنجاز.
0: وكنت تحط الوالد والوالدة دائما أمامك هيك وتنظر إلهن واللي عملوه في حياتهن كمربي كبروفيسور في الجراحة؟
1: أكيد أكيد، يعني أنا دائما من وقت وأنا صغير كنت أشوف اجتهاد وإخلاص أبوي لعمله، وهذا كتير أثر فيي وشجعني خلاني كتير أحب.
2: أيوة. يعني بروفيسور اليوم انت بتنصح بهاي العمليات اللي بيعملوها، عمليات السمنة تقصير المعدي وكل هاي الشغلات؟
1: لما الاشي لازم طبعا. السمنة هي مش بس زيادة وزن، هي مرض اللي بيقدر يجي معه كتير امراض لقدام، مرض
0: ضغط
1: السكر
0: وضغط
1: الدم طبعا. فالعمليات دول بيساعدوا يمنعوا تطورات الامراض من هالشكل.
2: طيب انت بتعرف بروفيسور انه في اليوم منافس للعمليات اللي هو بيعطوه الأوبر، هاي المنجرو والأوزمبيك وكل ما بدور حول ذلك، ومن بس معنا من بعض الناس انه في نتائج كمان، نتائج اللي هي حلوة يعني.
1: هي في نتائج ممتازة كمان للأوبر، بس لازم لكل مريض بنفع
0: حالته الخاصة.
2: أكيد.
1: أيوة.
0: طيب إذا بجيل 37 آدم وأنت والحمد لله مع مثل هذا الإنجاز الطيب والجميل والراقي، طيب بعد 20 سنة وين بده يكون آدم؟ يعني بروفيسور بجيل 37، بتعرف ودائما الحفاظ على القمة أهون من أنك أنت، يعني أصعب من أنك أنت توصلها.
1: طلع أنا نعم، بس من ناحية العلم ما إله نهاية.
2: صحيح.
1: لسه عندي كتير أهداف اللي بدي أحققها. أنا بدي أتقدم بوظيفتي، بدي أكمل أعلم طلاب وأشوفهم بنجحوا نجاحهم طبعا وزي نجاحي، وأكمل أروح على مؤتمرات وأكمل أشوف التجربات بالعالم طبعا. نعم. هذا الإشي بعده من ناحية المستقبل كتير كتير طويل.
0: كل الاحترام لك بروفيسور أدم أبو عبيد، إحنا بدنا نشكرك على هذا اللقاء مع برنامج على الأجندة، نشد على يديك، وإحنا بدنا يعني أنت تكون قدوة ونموذج أمام طلابنا وشبابنا. في إشي بدك تحكيه للشباب الصغار اللي اليوم هيك عم بحبشوا على أنفسهم أو عم بيحاولوا يفحصوا إن هن موجودين وشو بدهن يعملوا في حياتهن؟
1: طبعا أنا بفكر إذا إذا إذا الشاب أو معني بهالمجال طبعا تعتب الطريق كتير صعب. النجاح طبعا ولا مرة بيجي بدون صعوبات، واحد لازم لا يستسلم، لازم يأخذ نفس طويل، لازم الصبر، وبالآخر بالآخر النجاح بيجي.
0: كل الاحترام، يعطيك العافية ودائما بالنجاح والتوفيق.
1: الله يعافيك، شكرا لك.
2: شكرا لك بروفيسور.
0: شو بعطينا مثل هذا النموذج؟
2: طب هذا طبعا هذا نموذج
0: 37 سنة في بداية عمره،
2: نموذج فريد من نوعه طبعا، نموذج فريد.
0: سبق على فكرة وتحدثنا إلى بروفيسور عبد الله وتد، عبد الله إبراهيم وتد، أصغر بروفيسور في تاريخ دولة إسرائيل. صحيح. جيل 36 سنة، بروفيسور صاحب أفكار مبتكرة عديدة، وفي عندي فكرة كمان إنه نستضيفه كأصغر بروفيسور في تاريخ البلاد. وطموح كبير جدا، وخاصة أنه بتحلوا في هذه السن بأفكار مبتكرة خاصة جديدة تختلف عن المفاهيم العامة اللي احنا تعودنا عليها.
2: طبعا أستاذ البروفيسور آدم يعني نبت في بيئة اللي هي بيئة
0: حاضنة،
2: بيئة علمية اللي أعطته المجال إنه يقدر يفكر بشكل أكبر ويقدر يتطور ويقدر يبحث ويقدر يتقدم. جدا مهم البيئة اللي أنا بحكي عليها تكون بيئة كمان مدرسية، إنه إحنا نعطي الولد يفكر ويعطي الولد يبحث. يعني لازم يتغير حتى طرق التدريس في المدارس العربية أو اليهودية، لازم تتغير إلى طريقة باحثي، طريقة اللي إحنا ممكن نعطي الولد يعرف.
0: ما عملية أنت بتقول كمان
2: يسأل الأسئلة
0: كمدير الصحيحة. أنت بتقول سيبكم من التلقين.
2: تلقين هذا أسوأ شيء.
0: يعني ما كنتش بتعلم عندك درس محفوظات؟
2: اليوم فيش دروس محفوظات.
0: ما كنتش بتعلم هيك درس؟
2: لا اليوم
0: لا. نذكر انه احنا تعلمنا احنا صغار
2: بالفترة اللي احنا تعلمنا فيها طبعا كان في تلقين، وحفظنا شعر وحفظنا صور قرآن وجزء عام كنت تحفظ يقول لك المعلم من الجلد للجلد. اليوم ما في شيء عن الشكل اليوم.
0: بس بتعرف انا مش بنتندم عليها، بالعكس بشعر انه في عندي كنز في داخلي اليوم استوطن في فؤادي من هذه الايام.
2: طبعا اليوم انت حاسس حالك انك انت كمان عندك سيطرة بكثير امور من هذا، انك انت حافظها امام هذا الجيل الجديد اليوم اللي بتقدر تقعد انت معاه، انت بتقدر تجيب له ابيات شعرية، حافظ ايات من القرآن بتقدر تحكيها قدامه.
0: هو بجيبها من الاي اي بسرعة.
2: هو بجيبها بسرعة، هو بجيب لك تفسيرها. بس هو ما حافظها، انت طبعا بتتألق بأدائها.
0: بس رغم ذلك أنا أعتقد أنه الأهم أنه نفهمها من أنه نحفظها.
2: أكيد أكيد، ما هذا اللي احنا بنحكي عليه، أنه أنت تفهم الأشياء اللي بتقرأها، فهم المقروء جدا. بفهم المقروء احنا عنا إشكالية الإشكاليات، أكثر الامتحانات وأكثر الفشل اللي احنا بنشوفه في بسبب بالرياضيات بالذات هو بسبب فهم المقروء. نعم. أنه الولد انه عدم فهمه للسؤال بالشكل الصحيح بالمسائل الكلاميه عندنا في فشل.
0: كنت تحكي لنا عن المعلمين البدلاء.
2: نعم.
0: عدم انتماء البدلاء للمدرسه،
2: وهذا شيء امر طبيعي. يعني احنا ما بنقدر نجيهن اليوم باي ادعاء، لانه هو يمكن يجي اليوم بكره ما يجيش، فما بيقدر هو يبني مستقبل ويخطط له في داخل المدرسة لأنه عارف حاله أنه ثاني يوم هو مش راح يكون في المدرسة. فإحنا توجهنا بهذا الأمر.
0: سألتك إذا كانت هاي ظاهرة ولا حالات فردية؟
2: لا ظاهرة.
0: إيش يعني ظاهرة؟ أحكي لنا عن الأرقام.
2: يعني كل مدرسة فيها 7-8 معلمين اللي هن طالعين لإجازات مرضية.
0: 7-8 مع بعض؟
2: في كل مدرسة. اليوم فيش أي مدرسة بالوسط العربي ما فيهاش 5-6.
0: أنا بتأمل الأستاذ كمال خلالي بيحكي باسم فعلا المدارس الأخرى أيضا مش بس مدرسته.
2: أنا بعثت مكتوبات، لما أنا اليوم بحكي مع حوالي 40 مدير مدرسي وبقول لهم بدي أطلع مكتوب بأسماءكم كلياتنا نتوجه.
0: يعني في مجموعة الواتساب.
2: مجموعة الواتساب، فالكلياتين طبعا هن بشجعوا الفكرة ووافقوا على نص المكتوب اللي أنا نصيته وهن شافوه، وأنا بعثته لمديرة اللواء. مديرة اللواء ثاني يوم بعثت لي انه هي قرت المكتوب ومخدته بعين الاعتبار بشكل كبير وبعثت المحتوى تبع المكتوب للمدير العام للقوى العاملة في وزارة المعارف اللي هي اسمها سونيا بيريتس. فآخر جواب كان لسونيا بيريتس وأنا بدي أقرأه، يعني سامحوني شوية بدي أقرأه باللغة العبرية،
0: لا ترجم العربي،
2: ترجم العربي
0: يلا. يعني كفحوى
2: طبعا. المكتوب من أرنا سمحون كمال سلام، استمراري لجواب اللي كان الجواب الأول، تحدثت تليفونيا مع سونيا بيريتس اللي هي مديرة القوى العاملة في وزارة المعارف اللي قاعدة في القدس. سونيا بتقولنا انه فحوى المكتوب تبعك استاذ كمال وصلنا، احنا عم ندرس الامر بشكل جدي ورح يطلع تعليمات، صبرا سفلانوتخيم صبرا، رح يطلع تعليمات بشكل واضح للمدارس كيف ممكن نتعامل مع هاي القضية اللي هي عامة في الوسط العربي والوسط، على فكرة كمان بالوسط اليهودي أنا بحكي.
0: مش يعني قضية هذا الطبيب، الطبيب اللي بيجيبه منه ورقة من أجل عدم العمل، هذا كمان هذه ظاهرة مش فقط عنا،
2: كان في كمان في مقالة في واينت تحدثوا عن هذا الأمر بشكل كبير إنه المدارس في دولة إسرائيل.
0: وين قم إلى الهاوية. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.
2: المعلم أستاذ استنزف اليوم، ما في توجه
0: بعد كم سنة عادة بتصير عنده هاي الحالة إنه هو بشعر بإرهاق بعياء شديد مش قادر يكمل.
2: خلينا نقول قبل 15 سنة كان المعلم يستنزف بعد جيل 65 يكون عمره. اليوم المعلم يستنزف بجيل 30،
0: شو هنا بعد 4-5 سنين شغل.
2: اليوم عم بتركوا المعلمين والمعلمات اليوم في الوسط العربي عم بتركوا المهنة وبتوجهوا لمهن أخرى.
0: وفي 10,000 عاطل عن العمل، هناك كثيرون في انتظار هاي المهن،
2: تمام،
0: هاي الوظائف،
2: تمام. الوسط العربي كمان من ناحية ديموغرافية عم بتراجع من ناحية تزايد السكاني، وأنا هذا اللي عمال أشرحه دائما في كل محل. مثلا أعطيك مثال، في سخنين تم إغلاق روضات ثنتين السنة بسبب أنه ما في عندنا تزايد، ما في خلفة يا أخي، ما الناس بطلت تخلف. أنا الدور تبعي زي ما قال الجيل تبعي خلفت 5، اليوم ما بتحكي مع الولد بقول لك 2 و3 2 1 2، يعني القضية عم نظرة لهذا الأمر عم تختلف. وأنا بناشد دائما الأمهات العربيات هالرحم العربي إنه خلفوا، مش بس لهاي القضية، عنا في كثير قضايا، وجودنا في هاي الدولة مهم جدا، عددنا مهم جدا.
0: منيح موس، بدك تقدر تأمن كمان، تأمن حياة كريمة للولد اللي انت بتنجبه، ومش مجرد احنا بدنا أعداد من الأطفال، احنا بدنا كمان نأمن لهم حياة تستحق.
2: احنا البروفيسور أرنون سوفير من سنوات 80 كان بروفيسور مختص كمان في الشرق الأوسط، وكان يحكي عن الرحم العربي في داخل البلاد وفي خارج البلاد. وأنا دائما بقوله أنه إحنا من شان تثبيت وجودنا بشكل كبير لازم يكون عندنا تزايد سكاني بشكل كبير، وبعدها أنه إحنا نتطلع أنه نعم. كيف حكيت لازم نوفر، إحنا لازم نوفر.
0: إعلانات ونعود.
3: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
5: صيفوا معنا كل يوم، حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ ألف الشي سباحة.
5: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
6: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
5: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
7: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
5: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: نتابع مع حضراتكم برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. ينضم إلينا في الأستوديو الزميل وسيم خوري مدير ديجيتال باللغة العربية في كان. أهلا وسهلا بك وسيم، تحياتي.
1: صباح الخير زميلي نادر، إلك ولا أستاذ كمال، أهلا فيك.
0: طبعا خلال برنامج الأستاذ كمال خليلي طبعا تطرقنا إلى موضوع سقوط الصاروخ في الجولان في مجدل شمس. إحنا بنحكي عن 12 ضحية هناك، أمر جميعنا ما زلنا نعيش يعني هذه المأساة المستمرة التي لا تتوقف. وسيم، لديك مقابلة ضمن برنامجك الخاص في هذا المضمار.
1: صحيح، يعني من خلال برنامج أنا القصة أو بودكاست أنا القصة، البودكاست المصور، كانت عندي واحدة من أقوى المقابلات أفكر مع ليث أبو صالح، والد فجر أبو صالح الله يرحمه. واحدة من المقابلات اللي أنا بقول يمكن من خلالها حاولنا نفهم حجم المأساة اللي كانت، مع أنه يعني من الصعوبة بمكان أنك تفهم، لأنه أنت بتحكي أول شيء عن مجزرة كبيرة، بتحكي عن 12 ضحية، بتحكي عن عدة عائلات، لكن بمقابلة اللي هي 15 دقيقة يمكن بتحاول قدر المستطاع تفهم شو صار، تطلع أو تستنبط من هناك أسف الأحاسيس، الشعور بعد مرور ساعتين يعني على المجزرة. صعب صعب، كانت لحظات جدا صعبة من اللي أنا يعني حاولت أستوعبها. وتنساش أنه أنا كمان والد، وأنا جالس أمام والد اللي هو ثاكل، اللي هو كمان فقد ابنه وابن أخوه كمان.
0: أنا تابعت طبعا البودكاست تبعك بعدة مقابلات مؤثرة وسجلت حصدت ملايين المشاهدات. أنت بتحكي عن هذه يعني هذه المقابلة تحديدا كاستثنائية، لماذا؟
1: شوف، صحيح البرنامج اليوم يمكن هاي المقابلة رقم 12 على ما أظن. منحاول إحنا عادة من خلال هذا البودكاست الحديث مع ناس اللي عندهن قصة مميزة، وهيك اسم البرنامج أو اسم البودكاست اللي هو اسمه أنا القصة. ونحكي عادة عن الإنسان اللي معه صارت القصة أو القصة اللي تتعلق بأحد يعني أبناء عائلته وما إلى ذلك. هاي المرة كان في المقابلة يعني أجريناها قبل يمكن شهر ونص شهرين، لكن الوالد لما كان أمامي كان يحكي وكأنه الحدث صار مبارح أو أول مبارح. إجا على الاستوديو لابس أسود بعده وحكى لي أنه من مجتمع مجدل شمس ومسعدة أسف وبقعثة يعني
0: هاي تروما، هاي يعني صدمة مستقرة هناك،
1: مستقرة واللي دامت حوالي عام كامل، ما كان في ولا أي فرح ولا أي يعني مظاهر من مظاهر الفرح، ما كان في أعراس، ما كان في حفلات ولا إشي. وبحكي لي إنه حتى في الناس لبست أسود تقريبا لمدة عام.
0: كمال، أستاذ كمال خلايلي، طلابك شو بصير معهن لما بسمعوا هيك قصص؟ كيف بتتعاملوا أنتم مع هذه المعطيات، مع هذه الصدمات، مع إفرازات الحرب، مع تأثيرها وانعكاساتها؟
1: بالذات لما الحديث عن أولاد، عن أطفال.
0: تماما، هن أطفال المدرسة طلعوا يلعبوا في الملعب، سقط الصاروخ وكانت هذه النتيجة المروعة والمحزنة والكئيبة.
2: الأمر اللي كان في الجولان طبعا أمر مروع جدا، احنا كمان مع أهلنا بالجولان وإخوتنا وحبايبنا اللي بنحبهم كثير، بنحب كثير احنا أهل الجولان. في المدارس كان قبل يأخذوا هاي الأمور شوي بأقل جدية، وحتى احنا في داخل المدن والقرى العربية ما كان في عنا جدية لكل قضايا الحرب وكل قضايا الصواريخ وكل هاي الشغلات. فإحنا هاي اللحظة كانت بالنسبة لنا لحظة فارقة أمام الأمر، إنه إحنا إخوان في ملعب الفطبول الصاروخ، في داخل البيوت في طمرة كان في عنا صاروخ اللي هو تم
1: كمان ضحايا،
2: كان عنا ضحايا في نتيجة، في كثير محلات كان في ضحايا اللي سببها كان إنه هو الاستهتار. فعلى منسوب الحذر لدى المؤسسات والبيوت والأباء والأمهات. والأمر الثاني إنه أنت بدك تحكي مع الأولاد، بدك تخفف الضغوطات اللي موجودة عندنا اللي مروها، بدك تحكي عن القضية نفسها اللي أنت بالآخر يكون مردودها ببعض المحلات. لا يعني صح، هي قضية اللي هي صعبة، بس أنت تتعلم منها.
0: وسيم بايش طلعت من هاي المقابلة على مدى ربع ساعة مع ليث أبو صالح يتحدث عن ابنه عن فلذة كبده في هذه الأثناء؟
1: عمليا المقابلة هي كانت تقريبا 45 دقيقة، لكن منها طبعا بسبب تقييدات في السوشيال ميديا بدك ترفعها على تيك توك تطلع على انستغرام.
0: عمليا كل المادة كانت 45 دقيقة كاملة انت جلست معه.
1: صحيح، وهنا بعترف لك نادر انه كان جدا صعب.

0: الجمل بعض
1: كيف بدك تقصها؟
0: الكلمات اللي يعني الشغلات او المواضيع اللي ذكرها كان صعب حتى ننزلها، لكن مجبورين. مع انه راح يكون كمان في تعال نقول كمان في نسخه اللي هي راح تكون مطوله بدون علاقه للسوشيال ميديا. خرجت من هناك نادر زي ما بطلع دائما بعد اللقاءات اللي بتصير معي بهذا البرنامج، انه الامور هي مش مفهومه ضمنا حياتنا، صحتنا، الحياة اليومية الاعتيادية هي مش مفهومة ضمنا. مرات بتصير معك شغلات اللي بتغير حياتك رأسا على عقب.
1: يعني قلت لي قبل البرنامج قلت لي انه كان في احدى العبارات اللي حكى لك اياها كنت اتمنى ان لا اجد انه
0: صحيح
1: ايش يعني ايش ذكر
0: يعني هي من اقوى الجمل اللي حكاها. بقول لي كنت ادور على ابني وحتى حكاها باللهجة الجولانية وقلت عسى ما لقوش،
1: يعني
0: ما بده يلاقي لابنه، كان بتمنى انه ابنه ما يكون بالملعب. اوكي، وحكى عن بشعة المناظر اللي كانت هناك، حكى انه في ناس ما كان في ايش تعمل غير انها تشلح اوعية الكنزات وتغطي الجثث اللي كانت. فحكى كمان جملة جدا قوية، بقول لي الحياة ما قبل حدث من هالشكل اشي وما بعده اشي اخر، شيء اخر،
1: يعني تغيرنا تماما،
0: تتغير تماما. بقول لي ما في طعم للحياة، ما في صار يشوف الأمور بطريقة مغايرة. حتى سألته عن كرة القدم والمونديال وكذا، بما أنه الحدث صار بملعب
1: طبعا.
0: فبقول لي صعب، بقول لي وإحنا عائلة رياضية بطبيعتنا، إحنا بنحضر مع بعض، بنروح الملعب، كله اختفى هذا.
1: هاي البهجة، هاي الحياة، حب صحيح. الحياة وما إلى ذلك، الفوتبول كجزء من صحيح. من الحياة، خاصة صحيح. أنه كانوا في ملعب. أستاذ كمال خليلي، طالما هذول كم يوم هاديات عنا في المجتمع العربي، بدناش نحسد حالنا، تعرف احنا دائما بنحسد حالنا عندما نتحدث عن الهدوء، اللي الهدوء
0: نسبي.
1: ما صارش جريمة اخر يومين، هدوء بعد هذا العدد الهائل من الجرائم. احنا شايفين انه كمان شبابنا عم بيغادروا مساكنهم، عم بيغادروا قراهم باتجاه مدن يهودية.
2: للأسف الشديد انه في هجرة الشباب بشكل كبير، والشباب القادر، وهذا يعني الإشكالية الكبيرة، يعني انه الشباب اللي قادر انه يقدر يحصل على بيت في كرمائيل او في نوفا جليل اللي هي الناصري سابقا، هذا امر اللي راح يكون مردوده صعب في بلادنا وقرانا العربيه. في مخون مركز اللي هو مركز فان لير في اسرائيل اللي بيعمل ابحاث، فنشر في الواينت قبل كم من يوم بحث تبعه وتحدث عن هجره أو عن تزايد المهاجرين العرب من القرى والمدن اليهودية، المدن العربية للمدن اليهودية، ل 293%. يعني إذا كان يهاجر بالسنة 100 صار يهاجر 300. يعني اليوم إذا أنت بتروح على كرمائيل وبتروح على الناصر العليا،
1: طب ليش بيهاجروا طالما عندهم هذا الانتماء وحب الوطن وحب الأرض وحب البلد والعائلة؟ ليش
2: بيهاجروا؟ خلينا نشعر أنه إحنا كل هالبلاد هنا الموجودة هي وطننا وهي أرضنا.
1: أنا متأكد.
2: لكن أنك أنت تترك أهلك وتترك قرايبك وتترك بلدك اللي أنت خلقت فيها وتربيت فيها وتنتقل تعيش في كرمائيل، هذا أمر له أسباب كثيرة. أولا السبب الأول الشعور بعدم الأمان، يعني أنك أنت اليوم مش عم تشعر أنك أنت عمال تتجول في بلدك بشكل آمن.
1: طب تعال تسألك سؤال، تعال أسألك سؤال شخصي. أجي عندك اليوم محمد الله يخليه، لك يابا أنا ساكن بسخنين بس بدي هيك أروح على كرمائيل أسكن فيها. يمكن وسيم كمان ساكن في كرمائيل، بس نوصل نتبهك عن وسيم. وسيم ساكن هناك. وسيم انتقلت من المغار على كرمائيل، هذا ملوش علاقة في, في, في, في الشغل، لكن مجرد الانتقال والإقامة في محل من هالنوع ماذا يعني؟
0: شوف، هي يعني من ناحية صعب، اوكي، صعب انت تطلع من بيتك ومن بلدك،
1: تغادر الطفوله، تغادر الذكريات،
0: معني مش بعيد، يعني بعيد ربع ساعه طبعاً سفر طبعاً. في السياره مش كثير بعيد، لكن في مرات انت بتشوف انه الافضل انه اطلع من كثير محلات. يعني كمان مرات شغلات تتعلق في مكان العمل، مكان جغرافيا، حكيته كمان عن موضوع مرات النظام بمحلات معينه. فبتشوف تعال نقول نوعية حياة،
1: يعني بتقول بينك وبين حالك خسر اللي زمان أنا ما انتقلتش لهون، ولا لا أجد لا في موعدها؟ لا لا
0: بالعكس، أنا جدا مبسوط أنا وين كنت موجود. على فكرة أنا يوميا متواجد كمان ببلد، الواحد ما بترك بلده قد ما يكون، يعني بيضل هذا البيت يمكن أنت بتنام فيه، لكن
1: تسمع عربي في كرمائيل كمان، بعدين تسمع عربي في كرمائيل حواليك طبعاً، في السوبر ماركت
0: طبعاً.
1: إذا حكى لك محمد بدي أطلع أسكن في كرمائيل تقول له لا؟ بقول له على كيفك انت انت صاحب الخبر.
2: شخصي انا ما بقول له على كيفك، يعني ليش؟ لانه احنا اول شيء بنحب بلدنا وبنحب سخنين وبنحب نسكن فيها، وانا شخصي بدي شبابنا القادرين ان يبقوا في سخنين. يعني اليوم انت عم بتغرب الناس اللي هن
1: رغم
2: مع
1: كل
2: مع شهادات عليا,
1: رغم كل اللي عم بصير فيها,
2: رغم كل اللي عم بصير فيها ممنوع نتركها. لانه باللحظه اللي احنا تركناها لمين نتركها استاذ؟ يعني احنا نتركها لعائلات الاجرام بالاخر تبقى في المدن والقرى العربيه.
1: انت عارف انه هذا ممكن يكون واحد من المواضيع. انت مرشح حالك لرئاسه البلديه, رشحت حالك ما زبطتش معك, الان انت رشح حالك من جديد. هذا واحد من المواضيع اللي انت راح تتعامل معها, واحد من التحديات.
2: هذا انا راح اتعامل مع الاسباب اللي ادت انه احنا اولادنا ينتقلوا للمدن والقرى واليهوديه.
1: طب شو بدك تتصدى لحالات الاجرام؟
2: لا, مش هذا القصه اللي بدنا نحكي. احنا راح نتصدى لكل امر بسبب انه احنا نطور عائلات الاجرام. عائلات الاجرام لا يمكن اجتثاثها بمره واحده, لكن لما احنا بنوفر حياة كريمة في داخل مدننا, نوفر أرض, منوفر مسكن, منوفر تعليم بشكل كبير, منعطي نوع من الأمان, عمل.
1: بدي يجيبوا لك الشباك, هل أنت مع؟
2: قبل ما نصل لهاي القضية
1: ويقص جذور الجريمة,
2: في قضية جدا مهمة أستاذي. هل في يوم سمعت أنت رئيس بلدية عربية مع احترامي للجميع تحدث عن خطة اقتصادية للتنمية وارتقاء,
1: مش بس اقتصادية,
2: ارتقاء مدينته؟ هل تحدث يوم عن سوق العمل في مدينته؟ هل تحدث اليوم كيف ممكن أنا أقلل
1: سوق العمل بالهمزة؟
2: هل أقلل نسبة البطالة في بلدي كبلد عرابي أو سخنين أو دير حنة أو أي بلد عربي؟
1: أرجع للأستاذ وسيم خوري. وسيم, حدثنا قليلا عن البرنامج بشكل عام, شو قد البرنامج؟ حكيت عن 12 حلقة, 11 حلقة اللي وذيعت حتى الآن. أنا في 10 أو 11 حلقة يمكن أذكر أهم ما فيها, لكن أنت ذكر, احكي للجمهور عن طبيعة هذا البرنامج وكيف ولد.
0: عمليا راح أبدأ من الجملة اللي أنت يعني ختمت فيها, لأنه أنا أنت بتذكر بعض نقول الحلقات أو بعض مواضيع الحلقات, وهذا كان الهدف أنه الناس تتذكر قصة معينة, تتذكر شغلة معينة. القصة اللي بنبحث عنها دائما هي بدها تكون قصة مميزة, قصة فيها نقول إلهام, هي مصدر إلهام للناس, قصة مميزة جدا. يعني ممكن نحكي عن حوادث اللي هي جدا غريبة. بنحاول من خلال هذا البرنامج أو هذا البودكاست, ما أنه إحنا يمكن تحيرنا بالاسم, هو بودكاست ولا برنامج تلفزيوني ولا برنامج ديجيتالي, يعني تعددت الأسماء, لكن المضمون هو واحد. المضمون هو قصص اللي بتتعلق بناس يمكن هني مش معروفين. أوكي, إحنا ما في عنا رجال سياسي, ما في عنا إعلاميين, ما بستضيف, مش يعني ما في عندي مشكلة أستضيف, لكن إحنا بنبحث عن ناس اللي لحد اليوم يمكن ولا مرة كانوا أمام الميكروفون أو أمام الكاميرا وتحدثوا عن قصتهم الخاصة. البعض منهم كان في تحدثوا عن تحديات جدا كبيرة بحياتهم وتغلبوا عليها بمرحلة ما. البعض الآخر صارت معه قصة غريبة. يعني على سبيل المثال, كان عند صبية اللي ضوعت إمها بفرنسا, سنتين تبحث عن امها. تخيل انت سنتين الواحد يبحث عن امه اللي هو اخذها. يعني هاي قصه, اوكي, لا في مرض هون ولا في اعاقه ولا في, لا في قصه شوي غريبه.
1: اذكر انه انا تابعت هذا الموضوع خلال كل هذول السنتين, انا تابعته على الهواء مباشره, سواء من خلال الراديو ومن خلال الخمسه في مكان في الماضي.
0: نعم, كانت قصه هي اللي مثلا كان عندنا الشاب اللي قتل اخته. اوكي, قتل اخته على ما يسمى شرف العائله.
1: موضوع مركب,
0: موضوع جدا مركب. أنا بحكي لك واحدة من اللقاءات أو أحد اللقاءات اللي كانت جدا صعبة, والرجل هناك بحكي لك أنا متندم, أنا قضيت 25 سنة بالسجن, أنا هناك صار عندي, حتى استعمل كلمة سويتش, تغيير معين بحياتي, صار اليوم حتى يعطي محاضرات بالموضوع.
1: وبتعرف هذا النوع من المقابلات يثير دائما الكثير من التداعيات المتضاربة. يعني من جهة بقول لك كيف انت بتجيب قاتل بتحكي معاه, لكن من جهة أخرى في عنده رسالة لازم أوصلها أنه ممنوع القتل.
0: شوف نادر, كان في عناوين باللغة العبرية بالذات, وهذا على فكرة بخدنا يعني للتعليقات أو التعقيبات والفرق بين ما بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. أوكي, بالمجتمع اليهودي في كثير اللي هاجموني, إنه كانت في ما بتقوم أتامي رأيين رتسيح. انت بتجيب,
1: لماذا تجري مقابله مع قاتل؟
0: ليش بتجيب مقاتل؟ ليش انت بتلمع؟ وليش انت لا يا عمي, تعالوا اسمعوا المقابله, شوفوا المقابله. الشخص تحدث هناك ما يقرب 20 دقيقه وحكى شغلات اللي احنا ما عم نسمعها كل يوم. اللي عم بقول للشباب, اوعك تعملها, انا غلطت هاي الغلطه. اوكي, اوعك تعملها. هاي
2: انا برايي استاذ وسيم جدا مهم انه احنا نجيب اشخاص من هذا النوع. احنا بنستعملها كمان في المدارس, كل الاشخاص اللي بيعملوا حوادث طرق وبيعملوا حوادث طرق بكون هن السبب. نتيجة السرعة, نتيجة كذا, بيجي على كرسي متنقل وبفرجيهن حالته. هاي حالتي أنا من بعد ما أنا
0: شهادي حي,
2: شهادي حي من بعد ما أنا أسرعت, كانت السرعة 120 130,
1: ديروا بالكم تعملوهاش,
2: استعملت التلفون استعملت كذا, فأنا هاي النتيجة تبعتي. فأنا صحيح. بالعكس أنا بأيد صاحب التجربة اللي خاضها, وطبعا هو متندم عن التجربة هاي وعم بوجه رسالة, ورسالة بتكون واضحة جدا مهمة.
1: كما تم أنت في عالم الرياضة بتعرف شفيق لزي الغزال الصحراء, تعرفه؟
2: شفيق لزي,
1: شفيق لزي الغزال الصحراء بعد حدث طرق نظر نفسه, هو خصص كل أوقاته, كرس كل جهوده من أجل أنه يكون سفير التوعية المرية على الطرقات من المدارس. يعني بيطلع على المدرسة وبشرح للطلاب كيف لازم يسوقوا سيارات عشان ما يتعرضوش للي هو تعرض له عندما تعرض إلى حادث طرق وبات مقعدا بسبب هذا الحادث.
0: جميل.
1: حكينا عن الحلقة كثير, عن البرنامج حكينا عن الحلقة
0: اليوم, البث إن شاء الله الساعة 9 مساء على مكان ديجيتال. رح يتم كمان بث الحلقة من خلال راديو مكان, وأيضا من خلال قناة مكان على التلفزيون. طبعا الحلقة كمان ترجمت للغة العبرية, رح تطلع كمان بمنصات الديجيتال باللغة العبرية, بما أنه كمان موضوع اللي أثر على كل المجتمع الإسرائيلي ومش بس المجتمع العربي, فمفكر أنه يعني مهم كمان نتحدث عنه حتى لو باللغة العربية ومترجم كمان يوصل لكل الأشخاص. برنامج أنا القصة اللي هو كيف ما ذكرت على منصات ديجيتال بمكان, وحتى إذا في قصص
1: من مستمعينا برنامج على الأجندة, الجزء الثاني بكرة من برنامج على الأجندة كله مخصص لهذا الموضوع,
0: لهذا
1: نعم
0: صحيح.
1: لا قضية مجزرة الصاروخ, الساعة الثانية من برنامج على الأجندة غدا. كمال خلايلي, الكل بستنى شهر 7 شهر 8 بتيجي النقاهة بتدفعوا لهم بتزداد المعاشات, إلا أنت هاي المرة راحت المصاري في اتجاهات أخرى.
2: أكيد يعني الحمد لله. أول إشي أنا بشكر ربي إنه أنا بقيت على موقفي.
1: احكي للجمهور شو اللي صار عشان يعرفوا عن شو نحكي.
2: طبعا أنا كنت مرشح لبلدية سخنين, وكان قبل انتخابات البلدية,
1: ورح ترشح هذا كم مرة اللي فهمته
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى. كان في انتخابات كنيسة, وأنا طبعا من الناس الفعالين, كنت مع التجمع الوطني الديمقراطي واشتغلت شوي في التجمع, وأنا بنفس الوقت كنت مدير مدرسي اللي بقوم بواجبي, فهذا الأمر تناقض مع بعضه. فالحمد لله أولاد الحلال كثار رتبوا لي ملف كبير اللي بعثوا لنتسيفوت شروط مدينة
1: مفوضية خدمات الدولة.
2: أيوة بالضبط. ووصلوني لمحكمة الطاعة في وزارة المعارف. فمن بعد طبعا عدة
1: إجراءات,
2: عدة جلسات وإجراءات, تم تدفيعي ثمن لهذا الأمر اللي هو طبعا خصم معاش كامل, تغريم
1: الغرام يؤدي للتغريم. أنت شايف كيف
2: خصم معاش. طبعا أنا سألوني قلت لي أنا ما أنكرت ولا أي أمر, أنا ملتزم بهذا الأمر, أنا هذا موقفي. وكنت بهاي المحلات اللي طبعا حضروها كل شيء, الفيديوهات كل فيديو.
1: نرجع نسألك شو بدك وجعة الرأس تبعت البلدية, لكن قبل ذلك وسيم خوري, احنا الآن بصدد ثورة غريبة عجيبة بتعرف عم نقرب من الانتخابات, بعد 90 يوم في انتخابات, وفجأة شايفين الفيديوهات يعني من كل حدب وصوب, الاي اي كلياتها, شوف السياسي ايزنكوت بركض على
0: صحيح,
1: وفجأة بلاقي منصور عباس عقباله
0: بالأحضان.
1: بالأحضان طبعا, هذا واحد من السؤال, شو رح ينتظرنا بهاي الانتخابات بناء على استشرافك للموضوع؟
0: شوف انتبهنا, أو إذا هيك نرجع بالزمن لورا, بكل معركة انتخابية كان في استخدام واستغلال تام يعني لآخر ما توصلت إلى التكنولوجيا. إذا نذكر كمان بالانتخابات السابقة بإيش استخدموا, إذا نرجع حتى لورا أول ما طلع الاسم اس, لما أوباما استخدم عمل كامبين من خلال الاسم اس, وبعدها ترامب وفضيحة كامبريدج وكل البوتيم اللي اشتغلت وتغيير الرأي العام. لكن اليوم تحكي عن AI, AI أنا بقولها من ناحية للأسف, ومن ناحية بقول لا بالعكس منيح, إنه هي بمتناول يد كل شخص. معك $10 تدفع بالشهر بتجيب أكبر برنامج وأذكى برنامج, لأنه اللي عم تشوفه أو اللي عم نشوفه اليوم إحنا بالسوشيال ميديا هاي شغلات التقليد, وهي هاي الشغلات اللي بيقولوا لها البيتا, هاي الشغلات البسيطة الخفيفة, وشوفوا الدقة الموجودة هناك. فتخيل تخيل إنه أنت بتدفع $10-$20
1: وهل ممكن
0: هذا الجودة أعلى,
1: ممكن يساهم في انه يكون هاي المره الحمله الانتخابيه ضاريه بشكل خاص
0: تكون سبب جداً. ليه انا بقول لك ليش؟ مش بس لانه التقنيه موجوده، لانه كمان الكرياتيف موجود. يعني انت بالزمانات معروف على سبيل المثال عن نتنياهو كان يستخدم اقوى رجال او يعني اذكى رجال اللي بيعملوا كرياتيف، بيعملوا التفكير الابداعي وبيعطوك تفكير ابداعي. اليوم انت مش بحاجه، انت ممكن تدفع مصاري
1: والاي
0: اي بيعمل لك الفيديو، بيعطيك الفكره يعني انت بتوافق عليها، بيعمل لك الفيديو نفسه وشوف الدقه الموجوده، يشوف الدقة الموجودة بالأغاني،
1: وبتكاد تصدق أنه هاي حقيقية.
0: طبيعي.
1: عم بشوف أنا بعض الفيديوهات للسياسيين وللرياضيين خاصة بعد المونديال.
2: بدك تنتبه بشكلك، بدك تنتبه وتطلع بشكل كبير.
0: يعني الحرب الجاي
1: أنتوا كيف كمدارس تتعاملوا مع الاي اي؟
2: في إشكالية كبيرة مع الموضوع. يعني إحنا منحاول نكشف طلابنا للاي اي أنه كأداة تربوية، أداة اللي ممكن
1: أداة مساعدة،
2: مساعدة تفيدك، لكن بالآخر احنا رح نقع بإشكالية انه طلابنا رح يصلوا
1: متكلين اتكال كلي،
2: رح يصلوا لتلفونات اهاليهن، ورح يصلوا للأشياء المدفوعة اللي حكى عنها الأستاذ وسيم. فإحنا ما بنعرف الجريمة الكبرى اللي رح تكون بسبب الاي اي.
1: وجع راس؟
2: رح يكون وجع راس كبير.
1: شو بدك بوجع راس تبع البلدية؟
2: البلدية زي أمر
1: مربي، مدير مدرسة، عندك معاشك، والمرة الجاي كمان بتتمتع بالنقاهة، مش راح تدفع كمان غرامة.
2: صحيح، من يبقى الطاري تقاعد من بدك شو بدك. بالعكس، أنا بحس إنه هاي الفترة بالذات في الوسط العربي بحاجة لدماء جديدة وضخ دماء جديدة للوسط العربي. لا يعقل إنه إحنا نبقى في محلنا كالمياه الراكدة. بصرش من 30 و40 سنة نفس شخصيات العمال تدير المجالس العربية وما في عن نتيجة. وأنا دائما لا بدي أحكي هالجملة، أنا بقول
1: جملة لأنه في عنا كمان جملة لوسيم،
2: بقول العالم العربي دائما بعت الرجال اللي بيقودوا
1: أو النساء،
2: أكثر الرجال اليوم الرجال بيقودوا هالحملة،
1: بطلع القيادة، بطلع القوائم المشتركة فيهاش نساء،
2: وهن القيادة. يعني هات نعطي مرة للنساء، إذا بما أنه فيش إمكانية لو مش عمالين يترشحوا، تعطى نعطي دم جديد للوسط العربي اللي يخدم مجتمعه. يعمل ري إرجون زي ما قالوا، قولبي جديدة لكل المجالس العربية، لكل البلديات، وتنظيم جديد.
1: وسيم بنصف دقيقة، نعمة كبيرة الاي اي؟
0: نعمة طبعا. أنا بحسب رأيي يعني
1: زمان كنا نسأل نعمة ونقمة، اليوم شفنا اليوم
0: نادر إذا بدنا نسأل هذا السؤال، تعال نسأله كمان عن السيارة.
1: السيارة عن
0: كمان ممكن تكون نعمة، ممكن تكون نقمة،
1: كل الاختراعات
0: بس الشيء بتعلق فينا كإنسان. وشان هيك الجانب الإنساني، الجانب التربوي، جانب الإيتيكا ما يسمى، يعني
1: أخلاق.
0: الأخلاقي كثير بفرق معنا،
1: جانب الوقت بفرق كمان، خاصة لما في إعلانات وفي مصاري وتجارة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية وسيم خوري. شكرا، للأستاذ كمال خلايلي، فاتن حدا الطبراني، شريان بيكي، أحمد عويسات، ونادر أبو تامر، وإيلان هولتساوزن. يعطيك ألف عافية، ويوم الثلاثاء نلتقي من جديد. هذا الأسبوع ثلاثة، والخميس برنامجين، والجمعة برنامج. نلتقي كثيرا بوتيرة شديدة. إلى اللقاء.

0: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. أنتم مع مكان.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
5: أبرز عناوين الساعة: شرطة إسرائيل تحقق في الاعتداء المنسوب لعناصر اليمين المتطرف في قرية قصرة. التئام الكابينيت بعد ظهر اليوم عشية زيارة رئيس الوزراء لواشنطن. الجيش الإيراني يؤكد استعداد قواته لكل السيناريوهات. المستشار الألماني يقول إن الاعتداء على المشاركين في المسيرة هو اعتداء على المجتمع الألماني بأسره. وانخفاض الحرارة اليوم وارتفاعها خلال الأيام المقبلة.
1: مكان الأخبار.
5: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. وصلت قوة من الشرطة إلى قرية قصرى جنوبية نابلس وبدأت التحقيق في حادث إضرام النار في مدخل مسجد فجر اليوم. كما ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أضرموا النار في مسجد آخر في قرية كور قرب طول كرم، وأفيد بوقوع اعتداءات أخرى على ممتلكات فلسطينية في القرى بيت فوريك، عين سامية، وخربة أبو فلاح وبتلو. على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال توسع الصراع، يلتئم بعد ظهر اليوم الكابينيت المصغر فور انعقاد جلسة الحكومة. ويتوجه رئيس الوزراء نتنياهو غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب، أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي إن قوات الجيش مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة وأن الوضع الراهن ليس ما تريده واشنطن. وأضاف أن هجمات الجيش الإيراني الأخيرة ركزت على استهداف منشآت الرادار ومراكز الدعم التابعة للولايات المتحدة. أمرت محكمة الليكود بإجراء انتخابات تمهيدية في الحزب لاختيار المرشحين للكنيست المقبلة، وجاء في حيثيات القرار أن الحزب لا يعود لشخص واحد. أعلن عضو الكنيست عن يش عتيد رون كاتس استقالته من الكنيست، وسيحل محله حتى انتهاء الولاية الحالية محمد أبو الهيجة من طمرة. وجاء من الحزب أن أبو الهيجة مرب ومبادر اجتماعي ذو خبرة أكثر من 20 عاما في التربية ودمج الشبان العرب في المجتمع العربي. وصف المستشار الألماني فريدريخ ميريتس اعتداء الدهس الذي استهدف مسيرة للمثليين في برلين البارحة بعملية بشعة، وأكد أن الحديث يدور عن هجوم على المجتمع الألماني برمته. وتواصل قوات الأمن الألمانية مطاردة مرتكب الاعتداء وهو مهاجر مرتبط بجماعة إسلامية. وأسفر الحادث عن مقتل امرأة وجرح 16 شخصا آخرين غالبيتهم بصورة حرجة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تنخفض درجات الحرارة خاصة في أوسط البلاد وجنوبها لتكون دون معدلاتها الموسمية بقليل، وغدا تبدأ بالارتفاع بصورة تدريجية حتى يوم الأربعاء المقبل. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أفيف وحيفا 30، الناصرة 32، هضبة الجولان 35، اللد والرملة 31، وفي بئر السبع 33 درجة مئوية. في 11 مستمعين الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
8: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
8: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
10: اشعلها ابو الورد اشعلها.
8: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: والورد
11: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
12: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: غدا على قناة مكان.
1: ميشيل بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.

0: بابادوك. لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
1: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: عناوين الساعة: تصفية عنصري من حماس، إيران توقف 6 سفن في مضيق هرمز وتستمر في توجيه تحذيرات الأمريكيين، القرار بإجراء انتخابات تمهيدية في الليكود، العثور على جثة رجل غرق البارحة قبالة شواطئ أشكلون، والحرارة نحو الارتفاع بدءا من يوم الغد.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار 11 أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع تصفية إرهابيين من حركة حماس من خلال غارتين نفذتا في شمال قطاع غزة قبل بضعة أيام، ويدعى أحدهما فارس المصري الذي كان يعمل على إنتاج وسائل قتالية كجزء من المحاولات لإعادة بناء قدرات الحركة، والثاني هو محمد أبو شكريان من وحدة النخبة. مددت حتى بعد غد الثلاثاء فترة اعتقال رجل في 39 من العمر من سكان المغار بعد أن أبدى عبر شبكات التواصل الاجتماعي تأييده للاعتداء الإرهابي الذي ارتكب أول أمس في السامرة، ودعا إلى قتل مستوطنين. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن الشرطة ضبطت خلال تفتيش منزل المشبوه أوراقا نقدية بمبلغ أكثر من 100,000 شيكل وذخيرة وألعاب نارية. تستمر إيران في تحدي الولايات المتحدة، وأفاد التلفاز المحلي بأن الحرس الثوري أوقف 6 سفن في مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. وجاء في التقرير أن استفزازات الجيش الأمريكي لتغيير مسار السفن قوبلت برد حاسم وإطلاق طلقات تحذيرية، ما أجبر السفن على التراجع وإلقاء مراسيها. وبالتوازي قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها في المضيق، وحذر من أن إيران على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات. وصلت قوة من الشرطة إلى قرية قصرى جنوبية نابلس وبدأت التحقيق في حادث إضرام النار في مدخل مسجد فجر اليوم. كما ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أضرموا النار في مسجد آخر في قرية كور قرب طول كرم، وأفيد بوقوع اعتداءات أخرى على ممتلكات فلسطينية في القرى بيت فوريك وعين سامية وخربة أبو فلاح وبيتلو. أمرت محكمة الليكود بإجراء انتخابات تمهيدية في الحزب لاختيار المرشحين للكنيسة المقبلة، وجاء في حيثيات القرار أن الحزب لا يعود لشخص واحد. أعلن عضو الكنيسة عن يش عتيد رون كاتس استقالته من الكنيسة، وسيحل محله حتى انتهاء الولاية الحالية محمد أبو الهيجة من طمرة. ويفيد مراسلنا فالح حبيب بأن أبو الهيجة مرب ومبادرا اجتماعيا ذو خبرة لأكثر من 20 عاما في التربية ودمج الشبان العرب في المجتمع العربي. قبالة أحد شواطئ أشكلون تم انتشال جثة رجل، واستمرت أعمال البحث عنه منذ أمس بعد أن دخل إلى المياه واختفت آثاره. أورد النبأ مراسلنا نواف النباري.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءا من يوم غد، وتشتد وطأة الحر، ويكون الجو يوم الأربعاء المقبل حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكر لكم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: ميشيل 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
3: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
5: رجاء هدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
1: سلام المسيح معكم. رح نحكي شوية خصائص شو اللي بيميز هالليتورجية البيزنطية عن غيرها من الليتورجيات الكنسية الأخرى. الليتورجية البيزنطية تعد من أغنى وأعمق أشكال العبادة في الكنيسة المسيحية، وهي ثمرة تفاعل طويل بين اللاهوت والجمال والتقليد الكنسي والروحانية الشرقية، لأنه هي منا مجرد طقس احتفالي أو نظام صلوات، بل هي تعبير حي عن سر الله في التاريخ، تجسيد لملكوت الله على الأرض. البعد اللاهوتي، الليتورجية كظهور لله المتجسد. الليتورجية البيزنطية هي لاهوت مغنى، فالطقس فيها لا يشرح العقائد بل يجعلها تتجلى حسيا وروحيا، وبيعبر التقليد البيزنطي عن الإيمان بعمق التجسد، لا كحدث ماض بل كحضور دائم للرب القائم في الكنيسة. لذلك تدعى الكنيسة في التقليد البيزنطي أيقونة الثالوث، والليتورجية هي الدخول في حياة الثالوث، لا مجرد تذكر لعمل المسيح. في القداس الإلهي للقديس يوحنا الذهبي الفم، هو الشكل الأكثر شيوعا، منشوف أنه هذا اللاهوت يتجلى في كل تفصيل، في الاستعداد حيث يهيئ الخبز والخمر كرمز لحضور المسيح المتجسد، في الأنافرة يلي بتعلن إنه المسيح هو الذي يقرب ويقرب والذي يقدم والمقدم والذي يقبل ويوزع، وفي التمجيد الثالوثي الدائم، إذ لا يذكر المسيح منفصلا عن الآب والروح بل في علاقة محبة متبادلة داخل الثالوث. الليتورجية البيزنطية ما بتركز على الحدث الخلاصي بمعزل عن سر الثالوث، بل ترى في كل عمل خلاصي تجليا للثالوث في التاريخ. ثانيا، البعد الجمالي، الجمال كطريق إلى الله. بشكل الجمال أحد أبرز سمات الليتورجية البيزنطية، فالفن والموسيقى والرموز والبخور والنور كلها تخدم غاية واحدة، رفع الإنسان من المحسوس إلى اللامحسوس ومن الأرض إلى السماء. لأن الكنيسة من قاعة صلاة بل هي أيقونة الملكوت. الأيقونات ليست زينة بل لاهوت مكتوب بتعبر عن سر التجسد اللي جعل من المادة وسيلة حضور إلهي، والأيقونة تفتح نافذة نحو الأبدية وبتذكرنا بأن الإنسان مدعو إلى التأله. الموسيقى البيزنطية بطبقاتها الأحادية ومقاماتها الثماني ليست غناء شعبيا بل هي صلاة منسوجة بنفس لاهوتي تخاطب القلب أكثر من الأذن. هي امتداد لكلمة الله في نغمة مقدسة لا تهدف إلى الإبهار بل إلى الارتقاء. الإضاءة والبخور يعبران عن حضور الروح القدس. النور رمز الاستنارة الإلهية، والدخان الصاعد صورة لصلاة المؤمنين. الجمال بالليتورجية البيزنطية ليس زخرفة بل لاهوت مجسد، لأنه الله بالمفهوم البيزنطي هو الجميل الذي يفوق الوصف، وكل جمال في العالم هو إشعاع من جماله. ثالثا، البعد الروحي، المشاركة في سر الملكوت. الليتورجية البيزنطية من مجرد حضور إلى احتفال بل اشتراك في حياة الملكوت. لذلك لا ينظر إلى المؤمنين كمشاهدين بل كأعضاء فعالين في جسد المسيح. كل حركة، كل لحن، كل إيماءة تهدف إلى إدخال المؤمن في اختبار روحي عميق، أن يعيش ما يرنم وأن يصلي ما يسمع. الروحانية البيزنطية بتتسم بالجمع بين الرهبة والفرح، بين الندامة والتمجيد، بين الانحناء أمام سر الله والابتهاج بحضوره. الليتورجية هنا تربي المؤمن على التوبة الدائمة، لا كإحساس بالذنب بل كتحول مستمر نحو الله، ميتانويا. لهذا السبب تعتبر الليتورجية المدرسة الروحية الأولى في التقليد البيزنطي، اللي من خلالها بيتعلم المؤمن كيف يفكر كما تفكر الكنيسة. رابعا، البعد الزمني الإسخاتولوجي، الليتورجية كزمن الملكوت. الزمن في الليتورجية البيزنطية ليس خطا زمنيا متتابعا، بل دخول في الآن الأبدي لله. وتتبلش الليتورجية بالنداء مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس. بيعلن الكاهن إنه الجماعة انتقلت من الزمن الأرضي إلى زمن الملكوت. فالاحتفال ليس ذكرى للماضي، بل حضور حقيقي للحدث الخلاصي في الحاضر. من هالمنطلق تصبح الليتورجية صورة مسبقة لمجيء المسيح الأخير. الإيكونوستاس يلي بيفصل الهيكل عن صحن الكنيسي لا يفصل السماء عن الأرض، بل يرمز إلى اللقاء بينهما. القداس الإلهي هو عشاء فصحي جديد، حيث يصبح المؤمنون شركاء في الوليمة السماوية التي بلا نهاية. والزمن الطقسي في السنة البيزنطية من الميلاد إلى القيامة منه دورة احتفالات، بل مسيرة خلاصية تجعل كل عام رحلة نحو التجدد في المسيح. الليتورجية هنا تحول الزمن إلى رمز للدهر الآتي، وتربي المؤمن على العيش في الحاضر كمن ينتظر ملكوت الله الذي هو الآن حاضر. بنية السنة الطقسية البيزنطية أو السنة الليتورجية. السنة الطقسية البيزنطية هي الزمن المقدس يلي فيه بعيش المؤمن سر المسيح كاملا عبر الأعياد والطقوس، في تتابع ليتورجي يعكس حركة التاريخ الخلاصي من التجسد إلى القيامة والإسخاتون أي النهاية. هي منا مجرد ترتيب زمني للأعياد، بل زمن خلاص يتجدد كل عام، يجعل الكنيسة تعيش اليوم الإلهي اللي فيه يعمل الروح القدس في التاريخ. أولا، بنية السنة الطقسية. بداية السنة الكنسية، بتبلش السنة الطقسية بالكنيسة البيزنطية في الأول من أيلول،

تبنى على محورين طقسيين أساسيين، الدورة الفصحية هي متحركة مرتكزة على عيد الفصح وهو قلب السنة الليتورجية وروحها. بيتغير تاريخ الفصح كل عام بحسب الحساب القمري، وتبنى عليه الأعياد المتقدمة والمتأخرة، وتشمل هذه الدورة زمن التهيئة للفصح أو ما نسميه زمن التريوذي أي التسابيح الثلاثة، يبدأ بأربعة أسابيع تحضيرية قبل الصوم الكبير، الفريسي والعشار، الابن الشاطر، أحد مرفع اللحم وأحد مرفع الجبن. أحد مرفع اللحم هو الدينونة، وأحد مرفع الجبن هو الغفران. وفي تقليد بالكنيسة البيزنطية بهذا اليوم كل المؤمنين والكهنة والكليروس بيقولوا اغفر لي يا أخي أو يا أختي وسامحني أنا الخاطئ، من رد عليه غفر الله لك أيها الأخ القديس. عندنا الصوم الأربعين المقدس أو ما نسميه بالليتورجية الأربعينية المقدسة، وتختتم هذه الأربعينية المقدسة بأسبوع الألام اللي يعد قمة الصوم وزمن الدخول في سر الصليب. وعندنا عيد الفصح المقدس هو العيد الأعظم أو ما نسميه عيد الأعياد وموسم المواسم، محور الزمان الليتورجي كله حيث ينفجر نور القيامة في الكنيسة. عندنا بعدين زمن الخمسينة البندوكستاريون، ويمتد من أحد القيامة إلى أحد العنصرة ويختتم بأحد جميع القديسين. هذا الزمن يظهر حياة الكنيسة في الروح القدس ثمرة القيامة. عندما نقول بالدورة المتحركة هناك عيدان يرتبطان مباشرة بالفصح، هما الصعود والعنصرة، وهما العيدان المتحركان. يعني حسب الفصح ما بيجي كل سنة بتغير موعد الصعود والعنصرة، منن أعياد ثابتة. الدورة الثابتة مرتبطة بتاريخ محدد في التقويم من أيلول إلى آب، وتبنى على أحداث التجسد والفداء. تشمل الأعياد الكبرى التالية: ميلاد والدة الإله بثماني أيلول، رفع الصليب الكريم ب14 أيلول، دخول السيدة إلى الهيكل ب21 تشرين الثاني، البشارة ب25 أذار، ميلاد المسيح ب25 كانون الأول، الظهور الإلهي أو الاغتاص ب6 كانون الثاني، التجلي في 6 آب، ورقاد العذراء أو انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء في 15 من شهر آب. هذه الأعياد الثمانية تسمى الأعياد السيدية الكبرى، أي التي تخص المسيح ووالدته، وهي بمثابة أعمدة السنة الطقسية.

رسالة من الأراضي المقدسة، صلاة العرسان في الكنيسة. يا رب، ها نحن نستودع حبنا بين يديك ليبقى حيا ومثمرا إلى الأبد، فاجعل ينبوعه فيك لنسعى دائما لإسعاد بعضنا البعض. هذه حلقة أخرى ضمن سلسلة موسم الزواج والأعراس لمساعدة الشبان والفتيات المقبلين على سر الزواج المقدس على بناء أسرة مسيحية صالحة. هيا بنا نبدأ.

0: وبداية تعالوا بنا نكون مع ما أعده لنا الزميلان ربيع سالم وريم مارون لحلقة اليوم من سلسلة سر الزواج.
1: أهلا بك الزميلة إيمان، وتحية لك ريم ولجميع المستمعين. اليوم سنتطرق إلى أهم ما في العرس دينيا.
2: أهلا ربيع، تحية لك ولكافة المستمعين والمستمعات. وللعرسان نقول إن العرس كنسيا هو الإكليل.
1: صحيح ريم، ومن أجل ذلك يضع العرسان الأكاليل لشغلتين. الأولى هو إكليل الشهداء، والحياة الزوجية هي شهادة يومية من أجل الحب، وهايدي الشهادة تنبع من شهادة يسوع المسيح يلي مات من أجل عروسته على الصليب، يلي انغرم بعروسته اللي هي الكنيسة. وما ننسى إنه هو كمان تكلل بإكليل ملوكية الحب على الصليب.

0: نعم ربيع، أما الشغل الثاني أو الرمز الثاني فهو تاج الملوك، لأنه بالعرس بيصير العريس هو الملك على قلب العروس، والعروس هي ملكة قلب العريس. أما خاتم الزواج فيرمز إلى الحب الأبدي والالتزام بين الزوجين، ويتم تبادله كرمز للاتحاد الدائم، ويرتدى على إصبع البنصر في اليد اليسرى للإشارة إلى الحب والإخلاص.
1: أما شكله الدائري ريم الذي لا بداية له ولا نهاية، فهو يعكس استمرارية الحب ودوامه بين الزوجين، وأيضا يمثل الخاتم تعهدا بالبقاء معا في السراء والضراء والالتزام بالعلاقة الزوجية. وفي بعض الثقافات يعتقد أن هناك وريدا مباشرا من إصبع البنصر في اليد اليسرى إلى القلب، مما يجعل هذا الإصبع مكانا مثاليا لارتداء خاتم الزواج كرمز لقرب الشريكين من بعضهما البعض.

0: وتاريخياً يعتبر خاتم الزفاف في بعض العادات آخر هدية من مجموعة الهدايا المقدمة للعروس. كان يستخدم هذا التقليد في روما القديمة وربما أقدم من ذلك.
1: خاتم مع ألماس أو محبس، المهم الخاتمة، وهي الزواج برباط مقدس الذي يتيح للعروسين الانطلاق إلى الحياة لتأسيس عائلة جديدة مؤمنة.
0: وبدورنا ربيع نتمنى لكافة العرسان حياة هنيئة ومباركة.

0: نلاحظ في الآونة الأخيرة طلباً أكبر على إجراء مراسم الأكاليل في منطقة كنيسة الطابغة. يشرح لنا المرشد السياحي مخول مخول عن أهمية المكان وعن علاقته مع هذه المراسم.
1: معكم المرشد السياحي مخول مخول. أحد مبارك للجميع وأعراس إن شاء الله كل فرح وسعادة وبركة. كنيسة أو منطقة الطابغة مكان تابع للرهبان البنديكتيين، وهذا المكان هو عبارة عن بيلجرز هاوس اسمه، يعني بيت الحجاج. وهذا المكان فيه فندق صغير وبيعطي خدمات للحجاج المسيحيين ولكل الزائرين اللي بيجوا على المنطقة. هلا هاي المنطقة كمان فيها منطقة غابي حلو كتير وصخور وفيها هياكل اللي هي تقريبا على بحيرة طبرية. منا ولا قدام شوي في منطقة كمان اللي بنسميها كنيسة الخبز والسمك، فيها السيد المسيح حسب القديس مرقس كثر الخمس أرغفة والسمكتين وطعم فيها 5000 واحد. هاي المنطقة هي كمان مقابلة لمنطقة تانية اللي اسمها لتحتها من وين الكنيسة لتحت شوي، بفوتوا عند الكتنين بساحة الكنيسة وبينزلوا على فخرة كبيرة على الشط بالضبط، هناك في هيكل واسمها الدلمنوتة، لأنه حسب القديس مرقس صاحب الثامن لما كمان برضو عمل عجيبة تاني اللي عجيبة التكبير وطعم الجموع 4000 شخص من 7 سمكات وكمان رغيف، فهناك رجع هو تلاميذه إلى منطقة دلمنوتة. هلأ منطقة دلمنوتة هي قبال منطقة المجدل أو مجدالة اللي عليها الحفريات الأثرية اللي انتم بتشوفوها اليوم، وهي المنطقة بالذات تحديدا هي منطقة البركي، لأنه هناك يعني طعم سيد المسيح في عجيبه الجموع. وهي المنطقة اسمها منطقة 7 ينابيع، عشان هيك اسمها بالعبراني عين شيبع أو منطقة 7 ينابيع. إذا منشوف إنه حسب إصحاح لوقا إنه طعم الجماهير بسمكتين وخمس أرغفة، سمكتين وخمس أرغفة 2 و5 بسواء بعمل 7. 7 الرقم 7 هو رقم المقدس، ففي المنطقة اللي فيها 7 عيون ب7 مواد يسوع طعم الجماهير اللي هن حوالي 5000 واحد وإضافة إلى الأطفال والنساء. هاي المنطقة عليها طلب اليوم كتير للأعراس لأنه المنطقة طبيعية، ولكن بدي إذن خاص بتصور أنا من الرهبان البنديكتيين لأنه هاي المنطقة خاضعة لإلهم وتحت طبعا إدارتهم وسيطرتهم، بس المنطقة جميلة جدا لأنه منطقة طبيعية، الصخور السوداء البركانية طبيعية، الهيكل الموجود بالضبط فوق المي جميل جدا وبمطل على كل بحيرة طبرية وكل منطقة الجليل الأسفل. للمتزوجين يعني واللي قادمين على الزواج منبارك لكم، وإن شاء الله يا ربنا يسوع يبارك ويكثر نسلكم مثل ما بارك السمك والخبز. مبروك للجميع.

0: كلمة الأحد يقدمها اليوم الأب مروان دعدس، وفي إطار سلسلة الأخلاقيات المسيحية، اليوم عن سر الزواج.
1: السؤال الذي يطرح نفسه وبشكل مميز وفي هذه المرحلة من عملنا الروحي حول موضوع سر الزواج هو: ما معنى سر الزواج وكيف لنا أن نعرفه؟ التعليم الكنسي للكنيسة الكاثوليكية يعلمنا أن عهد الزواج هو شركة للحياة كلها، وهذه الشركة تهدف في طبيعتها إلى خير الطرفين المعمدين اللذين يتمما عقد الزواج، وإلى هدف إنجاب البنين وتربيتهم التربية المسيحية الصالحة. إذا تطرقنا إلى الكتاب المقدس نرى أن من البداية وفي سفر التكوين الزواج موجود بين آدم وحواء، وفي سفر الرؤيا ألا وهو آخر كتاب من الكتاب المقدس نرى عرس الحمل، وبذلك يضم موضوع الزواج في كل ما احتوى الكتاب المقدس من عهديه من البداية حتى النهاية. فالزواج في الكتاب المقدس أساسيا وهو محصورا وبشكل واضح بين قطبي الكتاب المقدس. يقول العهد القديم في سفر التكوين أن الرجل منذ الخليقة لم يكن سعيدا بالرغم من أن كل المخلوقات كانت تحت إمرته وهو الذي أعطاها الاسم، ولذلك تدخل الله وشكل له حواء من ضلعه لتكون لحما من لحمه وضلعا من أضلاعه، أي جزء لا يتجزأ منه، مساو له في الكرامة أمام أعين الخالق. وهذا هو العمل الذي خلق التكامل ما بين الرجل والمرأة. فإذا الزواج هو مؤسسة طبيعية في رغبة من الشراكة الدائمة في حياة الإنسان، وتهدف لخيره أي خير الإنسان ولتكملة النسل والتكاثر، وبهذا يغدو الإنسان مشاركا لله في خلق الكون كلما أعطى حياة جديدة بفعل عمل الزواج ما بين الرجل والمرأة. أما ما قبل سر الزواج فإن الإنسان وبعد خطيئة آدم وحواء كان يعاني من وجود الخطيئة ومفاعيلها في شتى زوايا حياته، وذلك يشمل أيضا زاوية الزواج، لأنه من خلال الخطيئة افتقر إلى النعمة والتوافق ما بين الخالق والخليقة وبالتالي ما بين المخلوقات ذاتها. ولذلك تدخل يسوع المسيح وارتقى بهذه الشركة الطبيعية إلى رتبة سر، يعطي النعمة ويخلق التوافق في ارتباط لطول الحياة الأرضية، وذلك إذا تفاعل الطرفين التفاعل الكامل مع سر الزواج، لأنه سر كبقية الأسرار الأخرى التي موجودة في الكنيسة، ويعطي نعمة الخلاص ويقود أصحابه إلى القداسة. علينا نتذكر بأن أول أعجوبة صنعها السيد المسيح ذاته كانت في عرس قانا الجليل، وذلك ليتم البعد اللاهوتي الموجود في العهد القديم حول موضوع تدفق الخمور حين مجيء المخلص من جبل صهيون. وكذلك كان في عرس قانا الجليل، حيث أن يسوع المسيح حول كميات كبيرة من الماء إلى الخمر لينقذ الإنسان من عدم الفرح والتعاسة، وبذلك حقق النبوءة وأعطى الرمز الكبير والعلامة الواضحة بأن المسيح نفسه هو عريس الكنيسة والكنيسة هي عروسه. إنها صورة واضحة من طبيعة سر الزواج في مفاعيله. سر الزواج هو عقد وعهد، هو فعل طبيعي كان موجودا قبل تجسد المسيح، ولكن بمجيء السيد المسيح له المجد ارتقى به إلى سر يعطي النعمة والقداسة للمعمدين مثله كسائر الأسرار الأخرى الموجودة في الكنيسة، وجعل من ذاته ومن كنيسته علامة فعالة لهذا السر بكونه هو العريس والكنيسة عروسه.
0: صلاة إلى كل عروسين في ختام مراسم الإكليل. يا رب بارك بيتهما واجعله واحة للسلام، املأ قلبيهما بالصبر، احفظهما وامنحهما عمرا هادئا وزيجة صالحة وإكليلا غير مدنس. ألف مبروك لجميع العرسان في صيف 2026 من طاقم البرنامج ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الورد.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
6: أبرز عناوين الساعة: تمديد الأمر الذي يتيح تجنيد عناصر الاحتياط، حملة اعتقالات في قرية تل في ظل الاعتداء، النائب عودة يجلب الهجمات المنسوبة لعناصر اليمين المتطرف في يهودا والسامرة، بيروت مستمرة في تنفيذ خطتها لبسط سيطرتها على جنوب البلد، إجلاء سكان في كل من فرنسا وإسبانيا عقب حرائق هائلة والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. صادقت الحكومة على تمديد الأمر الذي يتيح تجنيد عناصر الاحتياط بثلاثة أشهر إضافية، ومع ذلك خفضت الحد الأقصى للتجنيد إلى 240 ألف جندي، ويلتئم الكابينيت بعد أقل من ساعة. اعتقلت قوات الأمن 12 مشبوها فلسطينيا في قرية تل في أعقاب العملية الإرهابية التي أسفرت أمس الأول عن مقتل مواطن وضابط وجرح آخرين، ويشتبه في بعضهم بالتحريض على عبر شبكات التواصل الاجتماعي وإبداء الدعم لمرتكب الاعتداء. وقالت المتحدثة العسكرية للإعلام العربي كابتن إلا ووية إن جيش الدفاع لن يسمح بالتحريض على الإرهاب بأي شكل من الأشكال. في أعقاب سلسلة الاعتداءات المنسوبة لمستوطنين على قرى فلسطينية ليلة الماضية، قال النائب أيمن عودة إن هذه أعمال الشغب ترتكب برعاية جيش الدفاع وبتشجيع من الحكومة. وفي بيان أصدره أضاف أن هناك من يريد أن تنفجر الأمور في الضفة الغربية لأن ذلك سيقوي حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش. في لبنان، صرح وزير الخارجية يوسف رجي بأن الدولة ماضية في بسط سلطتها كاملة ونزع سلاح حزب الله أولوية لا تراجع عنها، وأكد أن حزب الله إيراني الهوية لا لبناني الهوية، وسلاحه يجب أن ينزع أولاً. دعا النائب عن الموحدة وليد طه إلى الإسراع في تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وأكد أن جميع خيارات التحالف السياسي لا تزال مطروحة، محذرا من تكرار سيناريو خوض الأحزاب العربية الانتخابات منفردة. وفي حديثه لبرنامجنا على الأجندة مع الإعلامي نادر أبو تامر، أوضح أن ذلك يشكل خطرا حقيقيا على تمثيل المجتمع العربي في الكنيست. وشدد طه على أن حزبه كان معنيا منذ البداية بتشكيل قائمة عربية رباعية، لكنه رحب أيضا بخيار القائمة الثلاثية مع اتفاق فائض الأصوات. قبالة أحد شواطئ أشكلون تم انتشال جثة مواطن أجنبي من مولدوفا عمره 39 عاما بعدما غرق في مياه البحر الليلة الماضية. في فرنسا تتواصل الجهود لإخماد الحرائق الهائلة التي اندلعت جنوب غرب البلد قبل عدة أيام، مما أدى إلى إجلاء نحو 250,000 شخص من منازلهم، وتقترب النيران من مدينة بوردو. وفي إسبانيا أيضا تم إجلاء ما يقارب 120,000 شخص من بيوتهم في أعقاب الحرائق التي تجتاح مناطق مختلفة بينها محيط العاصمة مدريد ومدينة فالنسيا الساحلية.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءا من يوم غد، وتشتد وطأة الحر، ويكون الجو يوم الأربعاء المقبل حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد الساحل الساحلي. في الواحدة مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
6: تحية لكم، أهلا بكم أيها المشاهدون أيها المستمعون. نحن معكم هذا اليوم لحد بداية الأسبوع في حديث الظهيرة، وذلك عبر راديو مكان وعبر شاشة تلفزيون مكان، بإمكانكم المتابعة. الولايات المتحدة إيران بين مواصلة الحرب أو الوصول إلى اتفاق، والعمليات العسكرية لا تزال متواصلة في الضفة الغربية. سنتحدث عن الأجواء بالنسبة للقوائم العربية، هل هنالك قائمتان أم ثلاث قوائم، أم أنها سيكون في النهاية بشكل مفاجئ قائمة عربية واحدة. ومدينة كفر قاسم من أكثر المدن العربية التي عانت خلال الحرب السابقة، والاستعدادات هناك على قدم وساق تخوفا من تجدد هذه الحرب. الحرائق في فرنسا، في إسبانيا، في أوروبا لا تزال تتواصل. سنتحدث عن هذا الموضوع وتأثير الذكاء الاصطناعي على الطب وفي الطب، ومؤتمر اللغة العربية المنعقد في اليرموك بمشاركة علماء لغة من البلاد. هذه المواضيع وأخرى أيها المشاهدون أيها المستمعون سنتطرق إليها جملة وتفصيلا، بالإضافة إلى خسارة اتحاد أبناء سخنين والديربي الحفاوي يصبغ باللون الأحمر بعد فوز أبوعل على مكابي حيفا. فاتن حداد طبراني، أوسكار تريدلر، ناصر سعيد ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. إذن تعالوا بنا نرحب بالأستاذ محمد ضراوشي المحلل السياسي. تحية لك، مساء الخير أستاذ محمد.
7: مساء الخير لك أخي محمد، الشيخ خليل وجميع مستمعي راديو مكان.
6: إلى أين نحن ذاهبون؟ ترامب يصرح مرة سأوقف كل الهجمات على إيران، مرة أخرى سأجددها إذا لم توافق إيران على الطلبات 100%. بين الحرب وبين الاتجاه نحو اتفاق، أين نحن الآن؟
7: يعني نحن بين أذني ترامب، يعني ما يدور في داخل عقل ترامب هو أحجية كبيرة جداً. لا أحد يعرف بالضبط إلى أين ذاهبون. إذا قمنا بدراسة الأمور من منطلق علوم سياسية واضحة، فمن مصلحة أمريكا ومصلحة إيران النزول عن الشجرة، ولكن لا أعتقد أن المنطق هو الذي يسير هذه الحرب. هناك مصالح أخرى، يعني مصالح النظام الإيراني بالبقاء، تحتم عليه أن يستمر في المعركة حتى الحصول على صورة نصر معينة، وذات الأمر أيضا بالنسبة لترامب هو يريد الحصول على صورة نصر، وكلا الطرفين بالنسبة لهم صورة نصر لأحدهما هي صورة هزيمة للآخر، ويبحثون عن معادلة إيجابية. حتى الآن هذه المعادلة أعتقد أنها مفقودة. كان هناك توقع وانتظار في الرأي العام أن ترامب ينتظر انتهاء المونديال، على فكرة الحمد لله على سلامتك من
6: سلامك الله
7: في المونديال في أمريكا، وأن أمريكا ستكون جاهزة لشن حملة موسعة، وعلى ما يبدو أن هذا الخيار فعلا أصبح ربما موجود بشكل أقوى الآن، خاصة أن هناك ربما استعدادات أمنية أفضل للولايات المتحدة، ولكن على ما يبدو أن إيران لا تظهر أنها لقمة سائغة ولقمة سهلة للولايات المتحدة، والتعقيد هو الموقف. أعتقد أن إيران معنية بجر الأمور إلى شهر 11 إلى الانتخابات النصفية في أمريكا على نار هادئة، ليس رفع الوتيرة، في حين أعتقد الولايات المتحدة معنية برفع الوتيرة لكي لا تصل إلى الانتخابات النصفية مع حرب تجرها على مدار أشهر طويلة.
6: طيب هذا بالنسبة لنا، أين إسرائيل من هذا؟ الاستعدادات على قدم وساق، حالات طوارئ في المستشفيات وإلى آخره.
7: يعني نحن أيضا، إسرائيل أيضا في جو انتخابات، إسرائيل معنية جدا في الدخول إلى المعركة، خاصة إذا كانت الولايات المتحدة. طبعا إسرائيل لن تدخل المعركة لوحدها، ولكن دخول
6: عندما تقول إسرائيل، إسرائيل أم تتحدث عن رئيس الوزراء والحكومة الحالية؟
7: طبعا الحكومة الحالية بدون أدنى شك، يعني مواقف الدولة اليوم تتأثر بمواقف رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة نتنياهو يعتقد أنه خسر في الحرب الأخيرة، خسر الكثير من هيبة إسرائيل، وبالأساس فقدان القرار الإسرائيلي في هذا الشأن وفقدان الحسم. يعني نتنياهو بنى منذ عام 1995-96 عندما دخل كرئيس حكومة أول مرة، بنى كل مكانته السياسية حول فكرة أنه سيقص ما سماه الشيطان الإيراني الذي يريد القضاء على إسرائيل. وبالنسبة لإسرائيل لم يتغير شيء، ما زال هناك النووي موجود في إيران، الصواريخ البالستية ما زالت تطال إسرائيل عندما تريد إيران ذلك، وبالعكس تحسنت مكانة إيران الاستراتيجية من خلال السيطرة على مضيق هرمز. فبالنسبة لإسرائيل الوضع ساء ولم يتحسن، فهذا يعتبر خسارة لبنيامين نتنياهو، خسارة هيبته وخسارة كل السيرورة التي بناها في خلال سنواته كسياسي. فلذلك أعتقد أن هناك مصلحة واضحة لبنيامين نتنياهو أن يجر إسرائيل إلى معركة إضافية يحصل من خلالها ولو على صورة نصر ضئيلة جدا، أو أن يكون له إصبع في حسم المعركة التي قد تحسمها الولايات المتحدة في الأسابيع القريبة. ومن هنا أعتقد أنه يدخل الشارع الإسرائيلي في حالة التوتر وتجهيز المستشفيات باللحظة التي تتيح له الولايات المتحدة مساحة ضيقة جدا للدخول للحرب. أعتقد أن نتنياهو سيقوم بالتجاوب مع ذلك بشكل سريع جدا، بالرغم من أنه لا يعرف ما ستكون انعكاسات ذلك على إسرائيل من ناحية أمنية. يعني لا أحد يعرف إذا كانت إيران سترد بنفس الطريقة التي ردت عليها في الجولات السابقة، أو أن ترد بشكل أقصى إذا كان ظهرها إلى الحائط وتعتقد أن المعركة ستكون قاسية بالنسبة لها.
6: طيب دعنا نتطرق إلى ما يحدث في الضفة الغربية على ضوء أحداث بلدة التل التي حدثت يوم الجمعة الماضي قبل يومين، العمليات العسكرية وهنالك أمور تحدث، كيف ستنتهي هذه الأمور؟ كيف لما تقول إليه هذه الأوضاع، وكيف ستؤثر ما يحدث في الضفة الغربية الآن على الأجواء في البلاد؟
7: يعني أخي محمد، أعتقد أني تحدثت في الأمر معك ما قبل تقريبا سنة بعد ما تم الاتفاق على وقف الحرب في غزة، وقلت في حينه أن الثمن الذي ستعطيه الولايات المتحدة لحكومة نتنياهو وقف الحرب ولجم النشاط الإسرائيلي في غزة سيكون ثمنه السماح للحكومة الإسرائيلية بفعل كل ما تريده في الضفة الغربية. وأعتقد أن هذه المساحة تتوسع الآن بالنسبة لهذه الحكومة بعد أيضا لجم إسرائيل في الملف اللبناني، ولجم إسرائيل والحكومة الإسرائيلية في الملف الإيراني. هذه الحكومة تريد منفس أمني لتستعرض فيه عضلاتها، لتستعرض فيه قدرتها على دفع الأجندة اليمينية المتطرفة التي تشكل القاعدة السياسية لسموتريتش ولبنغفير، ويأسرون عمليا الدولة وقرارات الدولة وأمن الدولة لهذه المصلحة. فمن هنا يأتي التصعيد في الضفة الغربية من خلال السماح للمستوطنين بأن يقوموا بكل ما يريدونه، وما يريدونه هو السيطرة على أراضي أكثر من الفلسطينيين وتحويل البلدات الفلسطينية إلى ربما سجون كبيرة، في حين يتمتع المستوطنون بالحركة الحرة في ما يقارب 80% أو 90% من أراضي الضفة الغربية، وخاصة مناطق بي ومناطق سي. وهناك نرى أيضا حتى محاولات لدخولهم إلى مناطق أي في الكثير من الأحيان. هم يسعون إلى السيطرة المطلقة على مناطق سي وسيطرة شبه مطلقة على مناطق بي. لا أعتقد أن الأمر سيتغير من هنا من اليوم وحتى الانتخابات. أعتقد أن ما يقومون به هو جزء من الحملة الانتخابية، جزء من تعبئة الشارع اليميني المتطرف في إسرائيل إلى دعم القيادات اليمينية المتطرفة في إسرائيل. سموتريش على حافة نسبة الحسم، هو يحصل على ما يقارب بين 4 إلى 5 مقاعد فقط، ولذلك للشعور بالأمان يريد أن يحشد قوات المستوطنين لتصوت لسموتريش، ولذلك أعتقد أنه سيقوم بزيادة التصعيد على حساب الأمن.

0: فوارق ايديولوجيه وليس فوارق محاصصه. القائمه العربيه الموحده حسمت امرها ولا ترى ان لها مصلحه او للمجتمع العربي مصلحه بان يكون هناك قائمه موحده. هم يبحثون عن طريقه ليكون لهم حريه التصرف المطلق سياسيا ما بعد يوم الانتخابات، وبالاساس امكانيه الدخول الى ائتلاف حكومي وتحقيق ما يقوله منصور عباس على مدار سنوات منذ دخوله الى الحكومه الى العمل السياسي، انه يريد التاثير من الداخل وليس التاثير من الخارج. ولذلك اعتقد ان من منطلق مصالح او مواقف ايديولوجيه للموحده لن يدخلوا في قائمه مشتركه، ولن تكون هناك قائمه مشتركه واحده للجمهور العربي. يبقى السؤال، هل ستقوم ثلاث احزاب المتبقيه بتوصل الاتفاق لقائمه مشتركه؟ وهنا الخلاف هو خلاف محاصصه، للاسف خلاف على مقاعد شبيه جدا بخلاف ما قبل الانتخابات الاخيره، حينها تم الاتفاق بين الجبهه والعربيه للتغيير على اتفاق
1: مناصف.
0: محاصصه عمليا وباخراج التجمع الى الخارج. اليوم الجبهه والتجمع يقومون بذات اللعبه تجاه العربيه للتغيير، وقد تجد العربيه للتغيير نفسها خارج المعادله. راينا في الامس محاولات توجه الى لجنه الوفاق لمحاوله حل هذا الاشكال، لان لا اعتقد ان القوائم العربيه الثلاثه تستطيع ان تحل الاشكال الداخلي فيما بينها. واذا لم تحل ذلك فسيكون امام العربيه للتغيير ثلاث خيارات. الخيار الاول هو الذهاب للانتخابات لوحدها، وهذه استراتيجية لم تقم بها حتى اليوم العربية للتغيير، هي لم تدخل الانتخابات لوحدها، وسيكون الأمر خطير جدا، وستضطر في هذا الأمر إلى البحث عن خيارات أخرى. الخيار الثاني سيكون مفاوضات مع الموحدة والدخول إلى اتفاق، حتى لو اتفاق تقني، قائمة تقنية مع الموحدة. والإمكانية الثالثة هي محاولة الحصول على تحالفات أخرى، إما رؤساء مجالس، ونحن نعرف أن هناك على الأقل 6 أو 7 رؤساء مجالس قد يكونوا مستعدون للدخول للتحالف مع العربية للتغيير، إضافة ربما إلى حزب مكان للجميع. هذا الحزب يبحث أيضا عن اتفاقية معينة لكي ربما يضمن دخول ولو على الأقل عضو كنيست واحد، وقد يكون العربية للتغيير هي الآلية التي تضمن لهم هذا التمثيل.
1: الأستاذ محمد دراوش المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا،
0: تحياتي لكم،
1: إلى اللقاء. بما أننا تحدثنا عن قضية الحرب الواردة في الحسبان، مدينة كفر قاسم من أكثر البلدات العربية التي تضررت من جراء الحرب وما كانت عليه وسقوط شظايا وما إلى ذلك. ينضم إلينا الأستاذ هيثم طه رئيس بلدية كفر قاسم، تحية لك، مساء الخير.
2: مساء الخير أخ محمد، لك ولكل المستمعين والمستمعات.
1: قديش بعود إليك الآن ذلك السيناريو الذي حدث قبل بضعة أشهر في كفر قاسم، فيما إذا تجددت الحرب وهكذا يعني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد أو في معظم أنحاء البلاد؟
2: طبعا إحنا التجربة السابقة علمتنا أنه دائما نكون على استعداد، على استعداد تام أن ننطلق من صفر لسرعة 100. فلذلك إحنا كل الطواقم لكل طواقم البلدية جاهزة لأي طارئ. طبعا احنا لم تصلنا بعد اي تعليمات من الجبهة الداخلية، ولكن احنا شايفين الواقع وشايفين الصورة، لذلك احنا مش راحين ناخذ اي شانس انه لا سمح الله انه ما نكونش جاهزين 100%. لذلك البلدية جاهزة على هبة الاستعداد.
1: بماذا يتمثل استعدادكم اللي صار موجود حاليا؟
2: يعني استعدادنا كل مؤسسات البلدية من مدارس، من مؤسسات عامة، كلها جاهزة مفتوحة ومجهزة. إذا صار أي طارئ خلال دقائق معدودة البلدية بتكون جاهزة لاستقبال كل الأهالي للمناطق هذه للمؤسسات.
1: باعتقادك تعلم المواطنون درسا من الحرب السابقة، وربما تأتي الأمور إن شاء الله ما بحدث أي شيء، ولكن إذا حدث الأمر هذه المرة الوعي أكبر، الخطورة أصبحت يعني نستطيع أن نقول قريبة، ويأخذها بعين الاعتبار المواطن الكسماوي؟
2: احنا كانت تجربتنا السابقه في الحرب مريره جدا، يعني كثير صواريخ، يعني بتحكي مش عن شظايا ولا عن شقق في صواريخ سقطت، لا بتحكي عن صواريخ انشطاريه اللي سقطت وانفجرت في بيوت كفر قاسم.

0: لذلك أعتقد أنه إحنا خصوصا في كفر قاسم الجميع ناخذ على شكل على بأكثر إشي جدي، ماخذين الموضوع بشكل جدي. فيش عندنا أعتقد 90% و95% يتبعون تعليمات الجبهة الداخلية بانضباط تام. يعني انت بتحكي عن احداث اللي صارت، يعني بس لطف من رب العالمين اللي ما صارش عندنا قتلى وجرحى. يعني صار عندنا فقط لحد اليوم عندنا جريح واحد من الحرب السابقه اللي لحساته بتعالج، ولكن بفضل الله من لم يفضل الله لم يسقط عندنا قتلى في الحرب الاخيره.
1: ما حدث او مخلفات الحرب السابقه تعافت منه المدينه؟
0: البلدية كانت بدورها من ناحية البنية التحتية، هذه كلها تعافينا منها، ولكن لحد اليوم في بيوت اللي تضررت، لحد اليوم أهلها الساكنين بالريل البيوت، لحد اليوم في عنا بناية وافية وكاملة في كفر قاسم اللي يعيش فيها أكثر من 7 عائلات اللي بيوتها تضررت، وعدين لحد الآن ما ترجعتش لبيوتها الأصلية.
1: عمليا في منشور جاهز، في ترتيبات جاهزة في حالة حدث هذا الطارئ، يعني بين لحظة وأخرى يعني تخرج به البلدية للجمهور، يعني خلينا نقول يعني خطة جرور.
0: احنا محمد عندنا منظومة كاملة متكاملة، عندنا مركز طوارئ، مركز طوارئ انت تصور مركز الطوارئ مربوط في اكثر من 9600 بيت في كفر قاسم. يعني في عندنا ارقام تلفونات في مركز الطوارئ 22000 رقم، لو انت بتحكي عن بلدي 30000 فيها 22000 رقم. يعني مركز الطوارئ في اي حاله طوارئ خلال دقائق معدوده، كل المواطنين بكم عارفين انه احنا في حاله طوارئ، كل المواطنين بكم عارفين انه المدارس مفتوحه والمؤسسات مفتوحه، وكل اي توجه بكون عن طريق مركز الطوارئ. احنا مركز الطوارئ عندنا يعني اشتغل في الحرب الاخيره بشكل جدا ناجح، بشكل جدا مهم، واعطى اجوبه لكل مواطن ومواطن، وبفضل الله يعني عندنا تجربه. للاسف احنا بنفضل ما نكونش في الموقع، ولكن عندنا تجربه من الحرب السابقه اعطتنا انه نكون اكثر واعيين، اكثر مهتمين في الامر هذا، وعندنا طبعا خبره في الموضوع.
1: هيثم طه رئيس بلدية كفر قاسم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. رون كاتس من يش عتيد، من حزب يش عتيد، أعلن استقالته. ومحمد أبو الهيجة الطمراوي، من المفروض أن يتسلم زمام أمور وأن يأخذ مقعده في الكنيسة بداء يوم الثلاثاء القادم، هكذا مفروض. يسرني أن أستضيف السيد محمد أبو الهيجة، ناشط سياسي وعضو في ناشط في يش عتيد. تحية لك، مساء الخير، أهلا بك محمد أبو الهيجة.
2: أهلا عزيز محمد، إليك ولجميع المستمعين.
1: أولا رون كاتس استقال، قال أنا بديش أخذ أموال من الشعب وأنا منشغل في أمور أخرى. تحترم فيه هذا القرار وهذا الرأي زميلك رون كاتس؟
2: عضو الكنيسة رون كاتس أولا هو صديق، هو شخص اللي هو جدا مهني، هو يشتغل في الميدان ويشتغل بالعمل السياسي حتى داخل الكنيسة وداخل السلطات المحلية. كان بالسابق عضو مجلس المحلي في بيتح تكفا، شخص جدا مهني، شخص جدا رائع، وأنا طبعا بحترم هيك قرار يعني. طبعا بحترم.
1: القادم أنت متى من المفروض؟ هل تحدث معك يعني رئيس الحزب لتكون أو تحل مكانه؟ متى يتم ذلك؟ شو يعني الترتيبات القادمة؟
2: من المفروض إن شاء الله يا رب العالمين يوم الثلاثاء نسلم شكل رسمي اللي أكون عضو كنيسة بما تحمل الكلمة من معنى.
1: فيها توتر، عندك علم كيف بتصير الأمور، تعرف شغلات جديدة، كل شيء جديد على الإنسان بخليه يعني يدخل في مرحلة معينة سواء كان نفسية أو عملية.
2: صراحة اللي انت حكيته بالضبط، انت حطيت ايدك على كيف بقوله على الوجع، ولكن مش وجع، انت حطيت ايدك على النقطة بالضبط، انه الاشي فيه توتر، الاشي مش سهل. يعني انت اليوم حتى حياة الشخص عم تتغير. يعني اليوم يعني بالساعتين الاخرانيات تلفون تقريبا ما تفجر يعني.
1: والدليل بالقوة انه قدرنا نمسكك
2: حبيبي، الله يسعدك عم محمد. فبالضبط هيك، يعني انا بدي اشكر الكل، الاشي مش سهل، الاشي مش بسيط على الصعيد النفسي. يعني انا اليوم اشتغل كمدير قسم الشبيبي في بلدية طمرة، وهاي الخطوة كانت يعني تنقل من العمل التربوي والقيادي للعمل السياسي بفترة اللي هي جدا محدودة. فبيبلش الواحد يعمل خطة عمل صغيرة ولكن المنتوج تبعها كبير إن شاء الله.
1: طبعا أنت ناشط، يعرف الجميع بأنك ناشط اجتماعي جدا، يعني بشكل دائم اجتماعي وبرامج لا منهجية وتثقيفية وكل هاي الأمور. ما هي أجندتك؟ بتعرفي أشهر قليلة عمليا حاليا، ما بنعرف شو بعدين بحدث في الكنيسة القادمة. إيش الأشياء المستعجلة اللي بدك تشتغل عليها محمد؟
2: صراحة عن طريق ما يسمى الاستجوابات وجلسات العمل البرلمانية راح أركز على كل ما يتعلق في شغلتين. الشغلة الأولى برفقة أعضاء الكنيسة اللي معي من شاتين مثل يوسف جلوفيتش وأعضاء الكنيسة الآخرين بكل ما يتعلق في العنف والجريمة في المجتمع العربي بالمنظور التربوي. أنا راح فوت على المنظور التربوي كل ما يتعلق في التربية اللامنهجية، أطر الشبيبة، أقسام الشبيبة، السلطات المحلية، منظمات الشبيبة. فأنا راح أركز عملي من أجل توفير أماكن وأطر تربوية لأبناء الشبيبة.
1: عمليا الجانب السياسي أين هو منك؟ ربما بتعرف أنه الأمر مهم وكل عضو كنيسة عم بعمل أجندة من شان الحزب تبعه يجيب أصوات أكثر. نرى أن الكثير من أعضاء الكنيسة من أحزاب مختلفة يستغلون مناصبهم كأعضاء كنيسة من أجل جلب الأصوات. ما إلك دور في هذا المجال عمليا؟
2: أنا هدفي أخدم المجتمع العربي، يكون جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، أن احنا نكون ندمج قديش أكثر مع الحفاظ على ثقافتنا وهويتنا التربوية. نقدر نأثر، هذا هو اللي أنا بدي أعمل عليه، بدي أخدم المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص. المجتمع الإسرائيلي أحاول أعمل جسر ما بين المجتمعات وأتقدم من هنا. هدفي اليوم أعمل بظل التحريض والكراهية والعنصرية، هدفي اليوم أنا بهاي الفترة الصغيرة أعمل وأبني جسر بين الشعوب.
1: وأنت كنت آخر مرة بالكنيسة محمد أبو الهيجة؟
2: وأنت كنت؟
1: آخر مرة بالكنيسة نفسها
2: كثير بروح.
1: يعني القصد يعني الأجواء مريحة لك، صورة المكان والهذا معروف لك عن ظهر قلب.
2: قبل أسبوع كنت، ويوم بالعكس أنا ابن الحزب وابن العمل البرلماني في الحزب، فالإشي شوي سهل يكون عليه لأنه جاي من الموضوع نفسه.
1: محمد أبو الهيجة طبعا عضو الكنيسة القادم، سنتحدث إليك عندما تتسلم الأمور وتبدأ بالعمل. شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق.
2: شكرا
1: جزيلا.
2: شكرا كثير.
1: نتوقف مع الفاصل الإعلاني ومن ثم نواصل برنامج حديث الظهيرة لهذا اليوم الأحد.
3: غدا على قناة مكان.
4: من شان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
3: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
5: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
3: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: ازدياد ملحوظ في
1: الآن حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل.
0: وموضوعنا التالي: ازدياد ملحوظ في عدة عمليات إطلاق نار وحوادث العنف في منطقة النقب، حيث أصيب أكثر من 5 أشخاص في حوادث عنف متفرقة خلال اليومين الأخيرين. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
2: منطقة النقب شهدت نهاية الأسبوع الأخير سلسلة من حوادث العنف المتفرقة أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص في بلدات ومناطق مختلفة، في مشهد يعكس استمرار التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي. وأفادت نجمة داود الحمراء بأنها تعاملت مع عدة حوادث عنف وقعت في أنحاء متفرقة من النقب. وفي أولى الحوادث أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح بعد تعرضه لحادث إطلاق نار بالقرب من مفرق تل السبع، وقد نقل المصاب من قبل طواقم الإسعاف التي قدمت له العلاج الأولي قبل إخلائه إلى المستشفى. وفي بلدة كسيفة أصيب رجل يبلغ من العمر 47 عاما في حادثة عنف أخرى، وأوضحت نجمة داود الحمراء في تحديث لاحق أن الإصابة هي جراء عيارات نارية، بعدما أشارت في البلاغ الأولي إلى أنها ناجمة عن عملية طعن بآلة حادة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى سروكة فيما وصفت حالته بالمتوسطة. كما شهدت بلدة شقيب السلام حادثة عنف منفصلة خلال ساعات الليل، أصيب خلالها شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح نافذة، حيث تلقى العلاج الميداني قبل نقله إلى مستشفى سروكة أيضا. وفي حادثة رابعة نقل رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاما إلى محطة نجمة داود الحمراء في مدينة رهط، بعد أن أصيب خلال حادثة مماثلة، وقد تلقى العلاج الأولي في المكان ثم نقل المستشفى فيما وصفت حالته أيضا بأنها متوسطة. أما الحادث الأخير فوقع بالقرب من مفرق دفيرة، حيث أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة، وقدمت له الطواقم الإسعاف العلاج اللازم قبل نقله إلى مستشفى سروكة لاستكمال الرعاية الطبية. هذا وتأتي هذه الحوادث المتعاقبة والمتزايدة في وقت تواصل فيه الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون جهودها لمكافحة مظاهر العنف والجريمة وتعقب المتورطين في هذه الوقائع، في ظل استمرار الدعوات إلى تعزيز الأمن الشخصي والحد من انتشار السلاح غير القانوني في البلدات البدوية في منطقة النقب.
0: إذن تعالوا بنا إلى موضوعنا التالي: منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية تعلن عن إلغاء نزاع العمل، وتؤكد أن الحكومة استجابت لمعظم مطالبها. كل ذلك في تقرير الزميل وسام جبر.
3: منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية تعلن عن إلغاء نزاع العمل الذي كانت قد أعلنت عنه، وذلك بعد التوصل إلى سلسلة من التفاهمات مع وزارتي التعليم والمالية شملت تحسينات في شروط عمل المعلمين وإلغاء إجراءات كانت أثارت خلافات بين الطرفين. ومن بين الأبرز البنود التي تم الاتفاق عليها إلغاء خصم الأجور الذي كان مقررا على المعلمين بسبب يوم 8 من حزيران يونيو الماضي، عندما أغلقت المدارس بأمر من وزير التعليم يوف كيش خلال فترة الحرب. وأوضح ران إيرز أن المعلمين واصلوا في ذلك اليوم إعداد طلاب المرحلة الثانوية لامتحانات البقرود من خلال التعليم عن بعد، ولذلك لا مبرر لاقتطاع أجورهم. وكان رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز قد أوضح أن المنظمة تلجأ إلى اتخاذ إجراءات لعرقلة العمل بسبب وضع الجهاز التعليمي في البلاد الذي يتدهور شيئا فشيئا ويفتقر لعدد كبير من المعلمين وتراجع مستوى التحصيل التعليمي. ومن أجل تحسين وضع الجهاز التعليمي لابد من الإقدام على خطوات وإجراءات شديدة كي نحث الجهات المختصة والمسؤولة على العمل بصورة جدية لتحسين نوعية التعليم في البلاد، يقول السيد ران إيرز.
4: معركة الخنوخ متدردرت، مورين خسرين، أرامة يردت، וכדי לשחתר את הדבר הזה אנחנו חייבים לזעוק ולצעוק, ולפעמים כשלא שומעים אותנו אנחנו גם צריכים לעשות מעשים.
3: وفي سياق حديثه قال السيد ران إيرز إن المنظمة قررت إلغاء نزاع العمل بعد أن نجحت في تحقيق معظم المطالب التي كانت تسعى إليها، مؤكدا أن المفاوضات مع وزارتي التعليم والمالية ستستمر بشأن قضايا أخرى لم تحسم بعد. كما وجه انتقادات إلى وزير التعليم يوف كيش، معتبرا أن منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية تواصل تصحيح الغبن الذي كان الوزير شريكا فيه، مضيفا أن محاولاته بحسب تعبيره لمواجهة المنظمة والعمل النقابي لن تنجح وستلحق الضرر به.
0: ومستشفى رمبان في مدينة حيفا بدأ باستخدام نظام جديد للذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع تشخيص المرضى ورصد الحالات الخطرة داخل أقسام الطوارئ. كل ذلك في تقرير الزميل سامح قادري.
5: قد يغير الذكاء الاصطناعي مستقبل أقسام الطوارئ في إسرائيل، ففي مستشفى رمبان في حيفا بدأ خلال الأشهر الستة الأخيرة تشغيل نظام جديد يحمل اسم شكيد، يحلل في الوقت الحقيقي جميع البيانات المتعلقة بالمرضى وينبه الأطباء إلى الحالات الخطرة التي قد لا تكون واضحة منذ اللحظة الأولى، مساعدا في تسريع التشخيص والعلاج. ويعتمد النظام على تحليل التاريخ الطبي ونتائج الفحوصات المخبرية ومؤشرات السريرية مع مقارنتها بحالات مشابهة، ثم يحدد أولويات الفحوصات بما فيها التصوير بالأشعة المقطعية. ووفق مستشفى رمبم، نجح النظام حتى الآن في تقليص زمن إدخال المرضى إلى أقسام المبيت بنحو ساعة، وخفض وقت الاستشارات للأطباء الاختصاصيين في أقسام الطوارئ ب25 دقيقة، وساعد النظام في كشف حالات معقدة خلال ثوان. ففي إحدى الحالات تبين أن سيدة شابة كانت تعاني التهابا حادا في اللثة أثر في عصب الوجه، بعدما كان الاشتباه الأولي يشير إلى جلطة دماغية. وفي حالة أخرى أثار تحليل تاريخي طبي لرضيعة في الرابعة من عمرها مع كسر في عظم الفخذ اشتباها بتعرضها لسوء المعاملة، ما أدى إلى إبلاغ الجهات المختصة فورا، كما أسهم في تشخيص نقص حاد في البوتاسيوم لدى فتى في 13 من عمره، وهي حالة نادرة قد تهدد الحياة إذا لم تعالج بسرعة. ويؤكد مطورو النظام أن شكيد لا يحل محل الطبيب، بل يعمل كمستشار رقمي يقدم تنبيهات وتوصيات تساعد في اتخاذ القرار الطبي، فيما يبقى القرار النهائي بيد الطواقم المعالجة. ويأمل مستشفى رمبم أن يسهم هذا التطوير في تقليص فترات الانتظار داخل أقسام الطوارئ والارتقاء بجودة الرعاية الطبية وإنقاذ مزيد من الأرواح.
0: وإلى الحرائق التي تلتهم مناطق واسعة جدا في فرنسا وإسبانيا، والحديث يدور عن إجلاء مئات الآلاف من المواطنين وتوجه باريس ومدريد إلى الاتحاد الأوروبي طلبا في المساعدة. للحديث عن ذلك والاستفاضة ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الدولية شمعون بن نعيم. تحية لك، مساء الخير شمعون.
6: أهلا محمد، مساء الخير لك ولجميع المستمعين. فعلا الإجماع في البلدين محمد على أن هذه الحرائق هي الأخطر على الإطلاق في تاريخ البلدين، كما قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو. الألاف من فرق الإطفاء تواصل في هذه الساعة تماما محاولات السيطرة على ألسنة النار واللهب بدون أفق للإخماد في الوقت الراهن. نبدأ ربما من فرنسا تحديدا، الجنوب الغربي في منطقتي جيروند ولاندريست قرب مدينة بوردو، إضافة إلى شبه جزيرة كابيري. هذه الجزيرة تعد من أهم مواقع ومنتجعات السياحة في فرنسا، أكثر من 300,000 شخص تم إجلاؤهم حتى الآن من هذه المنطقة. وفي الساعات الأخيرة تم الشروع بإخلاء سكان في ضواحي بوردو أيضا، بعضهم فر بزوارق مطاطية صغيرة نحو البحر، وهي هذه الرواية لإحدى الفارين من هذه المناطق. دعنا نستمع.
7: On est tous très angoissés par la situation. Là, on a quitté la maison en vitesse. On est avec nos parents à deux voitures et on va remonter justement.
6: الخوف كبير حيث تركنا البيت على عجالة. نحن مع الوالدين بسيارتين توجهنا ونتجه نحو بلدة لسبيغ. الآن الطرق تعج بعدد كبير من الناس والسيارات الهاربين من النار، هكذا رواية إحدى الفارين. العشرات من رجال الإطفاء محمد أصيبوا حتى الآن النيرار واللهيب الذي أتى على 14,000 دونم من الأحراج، أضرار مادية جسيمة لحقت ب100 بيت فأكثر. إلى الغرب في إسبانيا تحديدا المشهد لا يختلف كثيرا، مع رياح بسرعة 50 كيلومترا ودرجات حرارة استقرت على 37 مئوية، ما يزيد بطبيعة الحال صعوبة التعامل مع سرعة انتشار الحرائق الهائلة. هي ليست بعيدة عن العاصمة مدريد في إسبانيا، وعدد من الضحايا سجل في هذه الحرائق التي اندمجت عمليا لتشكل حريقا هائلا واحد، والتهمت 9,000 دونم من الأحراش والمناطق الطبيعية. السلطات الإسبانية محمد اعتقلت شخصين على ذمة التحقيق بشبهة الإهمال وتشغيل معدات ثقيلة يشتبه أنها مصدر إطلاق الشرارة عمليا التي تسببت باشتعال النيران. نختم بالقول أن كلتا البلدين طلبا المساعدة من الاتحاد الأوروبي، لسيما طائرات الإطفاء التي ترش الكيماويات لإخماد النار، محاولة إخماد النار، ولكن كما قلنا حتى الآن لا أفق منظور حاليا للسيطرة على هذه الحرائق. محمد،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم، وأقول تحية لك، مساء الخير للدكتور رافع يحيى المحاضر والباحث في شؤون اللغة العربية والقصة القصيرة وكل ما هو يعني يجعلك تعشق اللغة العربية. دكتور رافع يحيى، مساء الخير.
8: مساء الخير لك أخي محمد ولجميع المستمعين.
0: إذن مؤتمر النقد الدولي في اليرموك تشارك به ليست المرة الأولى، تحت أي عنوان؟
8: نعم، هذا المؤتمر سيكون يوم الثلاثاء واليوم الأربعاء القادمين، وسنشد الرحال غدا إلى إربد عاصمة الشمال في الأردن. والمؤتمر النقد الدولي 2020 بعنوان الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، إشكاليات الحاضر ورهانات المستقبل.
0: ما هي مشاركتك؟ ما دورك في هذا المؤتمر دكتور رفاعي؟
8: نعم، أنا تعودت في كل عامين أشارك في هذا المؤتمر، هو يعقد كل عامين وهو مؤتمر مبارك شمولي، يعني يناقش قضايا نقدية، وهو يعقد في جامعة اليرموك كلية الأداب. واسمح لي في هذه الفرصة قبل أن أعرفك على موضوع المحاضرة طبعا. أنا أشكر جامعة اليرموك، الأساتذة، كلية الأداب، كل من نسق ونظم ورتب لعقد هذا المؤتمر الذي شارك فيه أكاديميون وباحثون جميع أنحاء العالم العربي. وعنوان محاضرتي بعنوان وهو سيكون تحت المسمى رواية جوبلين بحري للكاتبة دعاء الزعبي ابنة مدينة الناصرة.
0: عظيم. قديش مهم هذا المؤتمر وقديش مهم هاي المواضيع اللي يطرحها كل مشارك في ظل العصر الحالي، في ظل الذكاء الاصطناعي وكل هذه العولمة اليوم، تعتقد دكتور رافع؟
8: أنا حسب رأيي هذه المؤتمرات تنشط الباحثين والأدباء والنقاد، وتضيف لبنة جديدة، وتعيد للأدب المكانة التي يجب أن يحظى بها، وتناقش قضايا جديدة. النقد يتحرك مع الأدب، الأدب متحرك دائما نحو الأمام ويتغير ويتبدل، وهكذا هو النقد. يعني ناقشنا قضايا قبل عامين تختلف كليا عن القضية التي سنناقشها هذا العام، وأنت تسمع الأصوات المختلفة من جميع أنحاء العربي، كل يدلي بدلوه وكل له يعني الأسلوب وله النظريات الجديدة. حقيقة خلية، أنا من تجارب سابقة مؤتمرات سابقة، خلية نحل تستفيد وتفيد منها. غير ذلك هناك العلاقات العامة، يعني تعرف على أشخاص جدد ومن تعلم في اليرموك.
0: من هنا يأتي سؤالي أنا، يعني من يشارك، من أي دول يشارك مثلا محاضرون أو باحثون، ومن هو الجمهور الذي سيحضر هذا المؤتمر؟
8: نعم، يشارك محاضرون وأيضا نقاد من المحيط إلى الخليج، كما نقول دائما في اللغة العادية. يعني في عندنا باحثين من ليبيا، من الجزائر، من تونس، من مصر، من الأردن، من سوريا، من بغداد، من العراق، من لبنان، من كل البلاد، من كل البلاد، يعني عدد البلاد كبير جدا. السنة بالمناسبة أخ محمد عدد المشاركين كبير جدا، يعني أضعاف ما شاركوا، أضعاف عدد الذين شاركوا في سنوات ماضية. فلذلك نتوقع الكثير من هذا المؤتمر، توقعاتنا عالية جدا. والترتيب والتنظيم يعني يشار إليهم بالبنان صدقا، يعني لأنه تنظيم مؤتمر من قبل الأردنيين هو بالنسبة لهم عملية صارمة وجدية ونشطة، يقومون ويبذلون كل قصارى جهدهم من أجل تنظيم هذا المؤتمر على أكمل وجه.
0: طب خذ تفضل.
8: وأود أن أضيف هنا أيضا أن عدد المشاركات كمان كبير جدا، وهناك أيضا مشاركون معنا من البلاد كذلك، يعني عدد من الأكاديميين من البلاد. وطبعا نحن كما قلت لك نتفائل بالخير والأمل، ونتأمل أن تبقى الأوضاع على ما هي، لا يكون هناك لا سمح الله أي تغيير مفاجئ يربك الوضع كله.
0: طيب سؤال أخير، أنت تعلم جيدا الأوضاع السياسية في المنطقة مختلفة، وتحدثت عن باحثين ومحاضرين من جنسيات مختلفة. سؤال، هل السياسة ستنحى جانبا في هذا المؤتمر حتى يأخذ الأدب موضعه الحقيقي؟
8: هذا السؤال ليس بالبساطة الإجابة عنه صدقا، أحيانا تنحى أحيانا لا، يعني ليس يعني نحن تتعرف وضعيتنا السياسية.
0: طيب.
8: ولكن البعض من باب الاحترام والتقدير يحاول النهي عن الجدال والنقاش في مثل هذه المواضيع، وعندما يعني تعزف يعزف الأدب تغيب الحرب.
0: طيب. الأدب واللغة بشكل صافي. شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق دكتور رافع يحيى.
8: شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد.
0: إلى اللقاء. الزميل الصحفي والمحلل الرياضي جودة عودي، مساء الخير.
9: الأنوار أخي محمد لك ولجميع المستمعات.
0: إذن الموسم الجديد ينطلق بشكل رسمي، كأس التوتو. تعال نبدأ من تفوق سخنين والخسارة أمام فريق اعتبر منهارا بدون عدد من المركزيين طبريا بسبب المحاكمة وكل هذه الأمور، ويخسر سخنين. كيف يقيم الفريق السخنيني، أم أن هذه المباراة ليست المقياس لسخنين؟
9: أنا طبعا تابعت المباراة بالأنساخ محمد، يعني ممكن أنا أوافق القول لمدرب الفريق يوسي أبو كسيس أنه مثل هذه المباريات تعتبر بالأكثر نوع من التدريبات والتعرف على الكادر اللي ممكن يمشي فيه لبداية الموسم الرسمي للدوري. صحيح أن الفريق السخنيني ينقص عدد من اللاعبين، استعان بعدد من لاعبي البيت يعني لاعبي الفريق المحليين. كما قلت تقدم 1-0 حتى الدقيقة تقريبا 60-70 كان في حالة جيدة، ثم حصل نوع من الهبوط على ما يبدو اللياقة البدنية كانت غير كافية، واستغل ذلك فريق طبرية اللي هو طبعا في وضع يعني أسوأ من الفريق السخنيني، عنده غياب كبير وطبعا في هناك مخالفات وعقوبات وغيابات، فسجل هدفين في دقيقتين يمكن فقلب الموازين. على كل حال ما بدنا نحكم على فريق السخنيني من أول مباراة، بما أن كأس توتو هناك عندك بعد 4 مباريات أخرى فكل شيء ممكن يتغير، مع إضافة لاعبين جدد كما طالب يوسي أبو كسيس وقال أن هناك إمكانية لضم 5 أو 6 لاعبين جدد.
0: طيب الديربي الحفاوي يصبغ باللون الأحمر، فوز هابويل على مكابي 3-0 ولكن تقلصت إلى 3-2 في النتيجة النهائية لهابويل حيفا أمام جمهور غفير. مهما كان الغياب هنا وهناك، هل مؤشر على أن مكابي حيفا لن يكون على ما يرام، ولا كمان انتهاء اللعبة بتحطها جانبا وليست المقياس المركزي للفريقين؟
9: أعتقد أنه نفس المقياس اللي قسنا فيه مباراة سخنين ممكن أن نقيس به أيضا مباراة الديربي في حيفا. صحيح أنه فريق أبوال حيفا يعني إعلاميا لم يذكر كثيرا في خلال فترة الإعداد،
0: ذكر تألق وهيب حبيب الله القادم الجديد لأبوال حيفا وعنان خلايلي العائد إلى مكابي حيفا يتألق والآخر يسجل.
9: أكيد فاجأنا بدون شك بأدائه في خلال 60-70 دقيقة الأولينيات. فريق مكابي حيفا بعد ما تأخر 3-0 أجرى المدرب باخر تغييرات اللي أعادت شوي توازن إلى أداء الفريق وتمكن من تقليص النتيجة بهدفين. كان ممكن أنه برونينيو هذا اللاعب الجديد أن يسجل هدف التعادل برأسية رائعة جدا تصدى لها حارس المرمى جرافي وأبعدها في اللحظة الأخيرة. كمان ممكن نقول نفس الكلام، مباراة أولى وتجربة أولى، هناك عدد من اللاعبين اللي مكابي حيفا أحضرتهم ولم يتم إعدادهم بصورة جيدة حتى يشاركوا في هذا اللقاء. برضو كأس التوتو عادة ما يكون فرصة لإعداد جيدة لكل الفرق حتى يبدأ الموسم بصورة أفضل. وإن كنا إذا رجعنا للفريق السخنيني نعول عليه أنه على الأقل من ناحية بداية الموسم هذا الموسم أفضل بكثير من المواسم السابقة، أنه معظم يعني تم تسجيله في سلطة ورقبة الميزانيات كل اللاعبين بكل الميزانية، الملعب إن شاء الله بيكون جاهز. فأعتقد أنه هو ومكابي حيفا في المباراة القادمة لهما يوم السبت القادم ستكون الصورة مغيرة بدون شك.
0: زميل جودة عودي أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا لك،
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. ونحن سيداتي وسادتي إلى موضوعنا التالي والأخير من خلال حديث الظهيرة لهذا اليوم يوم الأحد بداية الأسبوع، والتي دائما نتمنى ونأمل أن تكون بداية موفقة مع نهاية لا تكل توفيقا عن بدايتها. موضوعنا التالي الأخير مفروض أن يكون، نعم الآن يسرني نستضيف البروفيسور ناصر سكران مدير قسم الجراحة في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة. بروفيسور ناصر سكران تحية لك، مساء الخير.
10: تحية لك في كل المستمعين، احنا اسفين هالسطران عملية بس امكانك لانه كثير عزيزين علينا
0: حبيبنا وغالي. ولو اكم من دقيقة قبل الاخبار اشكرك جزيل الشكر، يعني احنا راديو تلفزيون مكان بث مباشر حاليا. سؤالي السريع، الإبر تنحيف على مختلف مسمياتها، شو علاقتها بتساقط الشعر من خلال الدراسة الحديثة دكتور بروفيسور؟
10: يعني كل يوم في دراسة جديدة طبعا، احنا كل دواء بناخذه وكل إبرة بناخذها يعني فيش شيء ملوش عوارض أو سلبيات. الدراسة الأخيرة اللي هي من 23 يعني النتائج طلعت قريبا، انه قسم كبير يعني 50% تقريبا بصير عندهم تساقط بالشعر. تساقط بالشكل الظاهره يعني فيها عدة اسباب طبعا، مش بس الدواء طبعا، الدواء بس والنزول. لما احنا انا بعمل عمليه وبنزل بشكل سريع سريع سريع جدا كانه بصير نقص في الفيتامينات ونقص في هذا، هاي العوارض بتصير وبصير عندنا تساقط بالشعر. طبعا هاي العوارض يعني احنا بنقولها مش لكل، يعني هاي العوارض يعني بعد ما الوقف بنزول وناخذ الفيتامينات الكافية والغذاء الكافي التساقط وقف وبرد الشعر يرجع، لأنه هذا مش لأنه في مرض معين، لأنه في نقص مثلا بالزنك أو نقص بالفيتامينات.
0: يعني الإشي مؤقت أنت بتقول، بخوفش على من يكون بتلقي هاي الأبر أو العمليات المختلفة.
10: يعني زلم اللي عنده أربع شعرات نزلنا له الرسالة هذا بخوف طبعا، يعني مش بخوفش. وطبعا النساء لما يصير عندها شعر خفيف ولما تقول لك انا في الحمام بغسل شعري بالشعر بكت طبعا بخوف يعني. اما اخرى مره احنا في هاي بالنسبه لي هاي العوارض اللي بتحكي عنها اخف من العوارض الثانيه تبعت الادويه هاي. طبعا في عوارض اخطر من هيك اللي هي التهاب في البنكرياس او الاحجار، او ناس مثلا بقول لك انا بعد الابره مش قادر اوقف عجري حتى في قسم في الكآبه، يعني فيها عوارض مثل هذا. طبعا اخرى مره هاي موجوده للناس اللي ما عندهاش السمن المرضية، عندها سمن يعني عندها 10 كيلو زياده عندها مش عارف شو، وهاي الناس بدها تنزل كم من كيلو، وخاصه اثبت يعني اثبات منه كثير منيح انه كثير بتساعد الناس اللي عندها سكر. لما عنده واحد سكري وبنزل 10 كيلو بصير تحسن كثير، مش بس بالسمن يعني انه بنزل شوي بصير تحسن كبير، انه حتى السكر عندهم تتحسن. في قسم منهم العلاج مثلا كان على انسولين بنزلوا لدواء، او في ناس كان عندهم حبة دواء بنزلوا نص حبة، او في قسم منهم بوقفوا الادوية. ذلك هنا هي الاساس الادوية هاي انه للتنزيل بس مش تنزيل للامراض السمنية. والسبب الثاني انه للامراض اللي بنسميها اللي هي بسموها بالانجليزي اللي امراض الميتابول، يعني هي الامراض مثلا السكري الكوليسترول، وهي كثير بتساعد. بس المشكله تبعتنا ان في شيء مواظبي، احنا ما منواظب يا حبيبي احنا اجمل باخذ الابره بفكر حالي باخذ الابره بنزل 10 كيلو، لا ما بمشيش. هاي الابره بدك مره بالاسبوع، لازم تواظب، لازم من جهه ثانيه تغير نمط حياتك، لازم تعمل شوية رياضة، تبعد شوية شوية، تبعد عن الحلويات وتعمل كثير حركة. إذا الإبرة كإبرة تفكرها هي بتحل المشكلة، ما بتحل المشكلة.
0: طيب بدقيقة ونصف الدقيقة أو بدقيقتين بدي أسأل السؤال الأخير وأتركك للعمليات وللأخبار لدينا. أنت طبعا على مستوى عالمي من المتألقين بشكل والذين يطالعون ويجددون بشكل كبير جدا، هل هذه الإبر خففت من عملية تصغير المعدة ولا يتوازى هذا وذاك؟
10: السؤال في محله. أنا بقول كل شيء لازم، يعني الناس اللي بدها بس برياضة بكفي رياضة، الناس اللي بدها بس حمية بكفي حمية، الناس اللي بدها دواء بدها دواء، والناس اللي بدها عملية يطلع عملية. فيش تناقض. المأساة اللي بيصير عندنا إنه في ناس يفكروا إنه أنا عندي 10 كيلو بدي عملية، مش مزبوط، مش لازم يعمل عملية، ما بطلعلوش. أو أنا عندي 50 كيلو زيادة بدي أخذ إبري، هاي نفس الشيء. كل واحد لازم يأخذ حصته بالموجود. بالنسبة شو ليش إحنا في صار شوي بإسرائيل نزلنا حوالي 1500 عملية عن السنة اللي مضت. يعني سنة 25 نزلنا 1500 عملية، نزلنا حوالي 5000 عملية بالسنة اللي مضت، عملنا حوالي 6500، يعني صار حوالي نزول 1500. طبعا بنقدر نقول الكسب من الأدوية صح، بس مش كله. الوضع اللي كان سنتين قبل كان عندنا الفيروس كورونا، الحرب. طبعا لما في حرب كل العمليات الدولية بتوقفها، يعني ممنوع نعمل عمليات، انه عمليه بسموها مش عمليه اني انا مجبور يعني اعمل عمليه، انه الانسان بيعاني وذلك. يعني صف اشهر مع الناس عمليات، اذا بتحسب صف اشهر بنعمل بالشهر 500، هاي ال 1500 اللي نسبيا. ذلك عدة أسباب طبعا. والسبب الثالث، في عدة سبب ثالث دايما يسألوني لما أنا بحاضر العالم من الرسول صار إيش نزمنا، هذا السببين إنه عندنا الحرب وعندنا الأدوية. السبب الثالث اللي هو اليوم الصندوق المرضى، كل الصناديق المرضى بتحاول تعمل شوية تصعب ناس، يقول تمنع تصعب على المرضى إنه يعمل عملية، بيعطوهم 4 أشهر وخمس أشهر وست أشهر بيعانوا مشان يعملوا العملية.
0: وقفنا. بروفيسور ناصر سكران مدير قسم الجراحة مستشفى العين المقدسة الناصرة، شكرا لك ونتركك للعملية. شكرا جزيلا. حديث الظهيرة لهذا اليوم انتهى. فاتن حداد طبراني، أوسكار تريدلر، ناصر سعيد ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم حتى نلتقي. طابت أوقاتكم جميعا على خير، وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيص.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
3: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازي، بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
7: أبرز عناوين الساعة: أنباء غزة تفيد بتصفية قياديين في حماس بنيران مسيرة إسرائيلية، جيش الدفاع يواصل التحقيق في أعمال الشغب التي اقترفت في قرى فلسطينية البارحة، إغلاق منزل مرتكب اعتداء قرية تل تمهيدا لهدمه، لندن تؤكد أنها لا تعير أهمية للتهديدات الإيرانية، والحرارة نحو الارتفاع غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. يواصل جيش الدفاع تصفية قياديين حمسويين، وأفاد بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني التابع لحماس بمقتل مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة وسط قطاع غزة العقيد وائل اللداوي مع ضابط آخر إثر استهداف سيارتهما بغارة جوية إسرائيلية في دير البلح. أعلن جيش الدفاع أن التحقيقات في أعمال الشغب المنسوبة للمستوطنين في قصرة وبتلو وعين سامية وكور لا تزال مستمرة. وفي بيان أصدره شجب الحوادث من هذا النوع ولا سيما المساس بالمؤسسات الدينية، مشيرا إلى أن تصرف وأنها تصرف انتباهه عن محاربة الإرهاب. ووردنا قبل قليل أن قوات الأمن اعتقلت مشبوهين بالضلوع في حادث إضرام النار في قرية بيت فوريك الليلة الماضية. جاء من الشرطة أنها اعتقلت أمس 7 فلسطينيين للاشتباه فيهم بالضلوع في حادث عنف في مستوطنة حافات مورينو قرب بطار عليت، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة، وتم ضبط أدوات هجومية بحوزتهم بينها سكين ومواد مشتعلة. أغلقت قوات الأمن منزل مرتكب اعتداء إطلاق النار أمس الأول في قرية تل الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين تمهيدا لاحتمال هدمه، وقد قتل بنيران جيش الدفاع بعد الاعتداء بساعات معدودة. وعلم مراسلنا أحمد أبو سويس أن قوات الأمن والجيش مستمرة في إغلاق طرق ووضع حواجز في منطقة نابلس ومحيطها، مما يؤخر وصول مصابين ونساء حوامل ومرضى إلى مشافي المدينة. قال وزير الدفاع البريطاني الجديد ويس سترينتينغ إن بلاده لا تعير أهمية للتهديدات الإيرانية ومستعدة للتعامل مع أي هجوم، وفي حديث لقناة بي بي سي بعد التحذيرات الإيرانية من أن القواعد البريطانية ستكون هدفا مشروعا إذا ساعدت لندن الجيش الأمريكي، وصف وزير الدفاع ذلك بتهديدات باطلة لا قيمة لها. ومع ذلك أوضح أن بلاده لم تطلع بأي خطوة هجومية ضد الجمهورية الإسلامية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بسقوط مقذوف في المياه على مقربة من ناقلة في جنوب البحر الأحمر، ولم تقع إصابات.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءا من يوم غد، وتشتد وطأة الحر، ويكون الجو يوم الأربعاء المقبل حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في الثانية مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: سهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
10: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
10: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
11: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: الله الله يا أبو الورد.
8: الآن في مكان، سوزان ديبيني بصراحة.
12: طيب

0: تحياتي رلا كل الأحباء المستمعين.
1: بصراحة وبما أنه ما في أحلى من الصراحة بصراحة
0: رجع البرنامج ليجمعنا مثل العادة كل يوم أحد الساعة واحدة عبر أثير راديو مكان. تعالوا نحكي بصراحة.
1: ما عدت انفع لشي ماشي واضح بصراحة ما عدت آني لك شي أنا خايف.
0: موضوعنا لليوم بنفعنا بكل شي حتى لو هو ما عاد يدفعنا بشي، ولكن في كتير طرق اللي ممكن ينفعنا فيها، ونحن هون عم نتحدث عن الهايتك. لكل اللي ما بعرفوا شو هو الهايتك ونحن عن شو عم نحكي، هو اختصار لهاي تكنولوجي، يعني هي التكنولوجيا المتقدمة اللي بتعني تطور التكنولوجيا اللي بنستخدمها كل يوم، مثل تطبيقات الهواتف، المواقع الإلكترونية، برامج الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، الأجهزة الذكية، كلها يعني بطريقة أبسط أحبائي تخيلوا كل تطبيق بنستعمله على الهاتف مثل تطبيق البنوك والخرائط والتسوق والذكاء الاصطناعي، هن أشخاص ابتكروا هالبرامج وطوروا أنظمتها، هدول هن اللي بيشتغلوا في مجال الهايتك. بصراحة اليوم أنتوا كأهل وين أنتوا من موضوع الهايتك؟ وين أولادنا وبناتنا الشابات والشباب من موضوع الهايتك؟ الهايتك هو أكتر مهنة وأكتر عرض في عليه، لأنه هو موضوع الساعة، هو صناعة المستقبل، هو اللي الكل اليوم عم بدور عليه. ولكن للأسف الشديد عم نشوف نسبة قليلة من شبابنا وهقل من شاباتنا اللي بتوجهوا لموضوع الهايتك. شو السبب؟ شو الأسباب اللي بتخلي كل شبابنا وشاباتنا اللي بخلصوا الجامعات بتفوق ومتميزين ومتميزات ما يقدروا يحصلوا على وظيفة بالهايتك، مع أنه اليوم كل العيون على الهايتك؟ وفي ناس بتقول لك طيب هو مش دكتور، هو مش مهندس، يعني الولد عنا إذا كانت علاماته كلها متفوقة وناجحة يا دكتور يا مهندس هذا هو المستقبل اللي لازم يكون. موضوع الساعة وصناعة المستقبل هي الهايتك اللي بتحول كل شيء بحياتنا. وين إحنا كأهل وين أولادنا وبناتنا من موضوع الهايتك؟ هل فعلا إحنا عم نشجعهن ولا مش عم نشجعهن، ولا بهمنا أكتر يلاقوا شغل ومش مهم شو؟ والأشغال اللي هي معروفة، الوظائف اللي الكل العالم بعرفها وثلاث أرباع العالم بيشتغلوا فيها، ليه ما نكون إحنا من الجزء اللي بنشجع أولادنا وبناتنا كملوا مدارس، انجحوا بالجامعات، خدوا شهايد وتوجهوا لموضوع الهايتك، لأنه هناك المستقبل عم بيستناكم. هذا موضوعنا لليوم. ما بعرف إذا رح يكون في كتير اتصالات، لأنه ما بعرف قديش الوعي عندنا كمجتمع عربي لموضوع الهايتك، مع احترامي للجميع، ولكن بهمني حتى المواضيع اللي ما بنعرف فيها كتير نحكي عنها وتعطيني أو تعطوني رأيكم فيها لحتى نقدر نعرف وين السبب في نسبة قليلة جدا من الشباب والشابات العرب في الموضوع الهايتك. 072-33-55-99-3. وأجمل تحية لأسر برنامجنا لليوم، معنا بالإنتاج لينا شحادة رزق وجسلين محميد إبريق، إيلان عم برفقنا من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب من وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.

0: تعال نحكي بصراحة 072-33-55-99-30.
1: هيدي هي أميرة عيني، سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم

0: الأغنية الجديدة الحلوة جدا لراغب، مزاجية. ومين فينا مش مزاجي؟ بس المزاجية كمان حلوة، هيك بتغير الجو شوي. موضوعنا لليوم أحبائي مثل ما قلت لكم هو موضوع الهاي تك. الهاي تك هو العالم، هو اللي عم بيبني العالم الرقمي اللي نحن اليوم عايشين فيه. كل التطبيقات اللي على هواتفنا، البنوك الإلكترونية، خرائط الطرق، الجي بي اس، الويز، كتير أشياء مثل ما خبرتكم هلا قبل شوي. بتخيل اليوم صار الهاي تك حلم كل شاب وصبي، وفي عنا شباب موهوبين ومبدعين وما بوصلوا لهالمجال. وما تنسوا الذكاء الاصطناعي اللي الخوف اليوم إنه يأخذ مكان الأيدي العاملة والرؤوس المفكرة. فهل الهاي تك رح يوفر العمل للشباب؟ وهل نحن كأهل رح نشجع أولادنا على الدراسة والتفوق والدخول لعالم الهايتك ولا لا؟ المشكلة هو ممكن تكون في سوق العمل وعدم الإتاحة للانضمام للهايتك، ولا المشكلة ممكن تكون في خوف شبابنا وشاباتنا من التوجه لهالمجال. يمكن ما عندن فكرة كاملة عنه، يمكن بيفتكروها الأدي صعب والأدي أشياء اللي ممكن ما ينجحوش فيها، ولكن إذا ما جربنا ما رح نعرف. وما تنسوا كمان في عنا موضوع اللغة العبرية والإنجليزية هي المتداولة بهاي الموضوع. وفي عنا موضوع الكرة اللي هي بعيدة والمدن اللي بعيدة عن مراكز الهايتك اللي ممكن تمنع كمان شبابنا وشاباتنا. ولكن مع كل هذا بهمنا جدا انه بهالفرع هذا، بهالتقدم هذا، بهالصناعة، صناعة المستقبل، يكون عدد كبير من الشباب ومن الصبايا العرب اللي مشاركين واللي بتعلموا واللي بيشتغلوا فيه. في زاوية المختص الساعة 2:45 رح تكون معنا أسنات حاج يحيى، باحثة بعلم الذكاء الاصطناعي، متخصصة بتطوير نماذج لغوية، 16 عام خبرة بمجال الهايتك، طالبة لللقب الثاني في علم المخ والأعصاب. فإذا هذه رح تكون الساعة 2:45 ضيفتنا العزيزة، ولكن نحن بدنا كمان رأيكم واتصالاتكم. شو السبب إنه ما في نسبة كبيرة من الشباب والبنات العرب في مجال الهايتك اللي من قبله وبتعلموا هناك؟ احنا رح نسمع مقطع هلا، بدنا نسمع مقطع من مكان توكس اللي يدعكوا الاربع بعد نشرة الاخبار، اللي بتداول ايضا ورح يتداول هالموضوع ولكن بتوسع. خلينا نسمع وبنرجع لكم.
1: طلع بجنن حلو، بس انا بدي بزنس. خير انا
2: بزنس يعني يا دوري؟
1: دكاني مصاري بدي.
2: ايه شو دكان اليوم بفتحوا ستارت اب؟
1: دكانة ستارت اب،
2: دكانة هاي تك،
1: دكانة اكزيت
2: 100%.
1: يلا عليهم.
2: اصلا الهاي تك بيقولوا انه في مصاري الدنيا.
3: شو شباب، هاي تك ستارت اب اكزيت؟
1: يلا نفتح دكانة. كانت هاي تك وستارت اب هاي تك،
3: دكانة واحدة فيها كل هدول. تعال اخرفك، شو يعني هاي تك؟ تعال تعال،
1: ما احنا ما عارفين. احنا
3: تعال اخرفك، انت مش فاهم.
2: بفتح دكاني بستاذ وحدي باخذ.
4: اليوم رح نحكي عن التكنولوجيا، بس قبل ما نبدا، دخلك رجال شو عم تعمل؟
2: ببحث عن التقنية العالية، الهاي تكنولوجي. بدي اتعلم معكم اليوم، يعني انا بعرفش شيء على الموضوع هذا.
4: طب يلا نتعلم ونرحب بضيوفنا بالبداية. دكتور نسرين شحادي، مهندسة وحاصلة على الدكتوراه في النانو تكنولوجيا. بدر دقة، شريك مؤسس ومدير قسم التكنولوجيا في شركة اكسترام. تيمة بصول، مهندسة ومؤسسة ومديرة تنفيذية لاستوديو وجود. اهلا وسهلا فيكم.
5: اهلا فيك.
4: بداية بتلاقوا المجتمع العربي شريك بالمستقبل التكنولوجي ولا فقط مستهلك؟
6: ليش بإيدينا؟ ممكن نكون شركاء وحتى من قيادة المستقبل التكنولوجي والمبتكر والمبادر، ممكن نكون مستهلك. كيف ما أنا شايف الجيل الجديد اللي صاعد عندهم طاقات وإبداع مخيف، والخوف، الحاجز الخوف اللي كان مرة يسيطر علينا اليوم تقريبا مش موجود عندهم. فبتلاقي كتير شباب وصبايا عم بأخذوا أكتر وأكتر وأكتر، عم بأخذوا هاي الخطوة وعم بفوتوا على هذا العالم مع كل المخاطرات اللي فيه وعدم اليقين. والإشي كتير ببسطنا لما بنشوف شبابنا اللي عن جد عم بتغير وجه العالم إحنا عايشين فيه.
5: أنا بوافقها بالرأي، لأنه خلال السنوات الأخيرة، يعني من 2020 فوق، نسبة الطلاب اللي فاتوا على الهايتك أو مواضيع التعليمية بالهايتك زادت بشكل كبير. اللي انت اغلب انه صار لموضوع الهندسه البرمجيات او علوم الحاسوب شيء اساسي بين المواد

0: جيه اللي يتعرف على الموضوع من صغار، ساعتها منحارب الإشي اللي عم بيصير اليوم بشكل أحسن، وهو النقص اللي موجود.
1: الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
2: هذا الوقت على سمعنا أحبائي هو من برنامج مكان توكس، يذاع يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار، وأيضا رح يتناول بتوسع كل موضوع الهايتك. مثل ما سمعتوا بخلال هالمقطع القصير هذا، إن الناس بتدور على المساري، وهذا شيء طبيعي وهذا شيء معروف، لأنه الناس بدنا تعيش بطريقة اللي تأمن لنا المال بإيدينا، المساري بإيدينا بطريقة أسرع، لأنه ما فينا كمان تنا نخلص ونتعلم ونروح على هايتك، وإذا نجحنا وإذا يعني كل الدليمة، كل الحيرة اللي بقعوا فيها الشباب والبنات وكمان الأهل، يمكن ومش أكيد يمكن تكون واحدة من الأسباب اللي تبعدهن عن عالم الهايتك. ولكن مثل ما ذكرنا بدنا ننجح، هي صناعة المستقبل، هذا هو المستقبل الهايتك. قديش فعلا احنا بنعرف عن الهايتك، قديش بنشجع أولادنا يتعلموا هذا الموضوع ويندمجوا فيه ليقدروا يثبتوا حالهن. وكمان سؤال أنا بتخيل هذا ممكن أنتوا تجاوب عليه، إنه شو هو الخوف اللي عندنا من الهايتك؟ ليش خايفين هالقدي؟ شو الأشياء اللي مش فاهمينها فيه؟ لحتى نقدر نوجهكم، لحتى نقدر نعطيكم بعض النصائح أو نشرح لكم بعض النقاط اللي فعلا تفتح عيونكم على هالعالم هذا اللي هو مش الدنيا كلها. فإذا أحبائي تعالوا نحكي بصراحة، ونحن معكم لغاية الساعة 2:00 0723355993.

072-335-99-3 تعالوا نحكي بصراحة. صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو ديبيني باللغتين العربية والإنجليزية. كل شيء بالدنيا عم بيصير غمضة عين برفة عين والدنيا مزبوط متل ريش بهوا، فهل إحنا رح نتقدم معها ولا لأ؟

والأسئلة لا مستمعينا. هل المشكلة في سوق العمل القبول للهايتك هو إنه دائما بلاقوا صعوبات كشباب وبنات عرب؟ يعني عدم الإتاحة للانضمام للهايتك حتى لو تعلموا أخذوا شهايد من الجامعات؟ ولا هو موضوع اللغة لأنه صعب عليهن العبري والإنجليزي؟ ولا موضوع المسافات ما بين مكان سكناهن وبين أماكن تواجد الجامعات والهايتك؟

0: نحن رح ناخذ اول اتصال معنا بحلقتنا لليوم، وانا عارفه انه الموضوع ممكن يكون صعب جدا الاجابه عليه للناس اللي ما بعرفوا شو هو الهايتك، او للي ما عندنا اولاد بهالعالم هذا، عالم المستقبل او صناعه المستقبل. ولكن مع كل هذا طرحت الموضوع لانه بهمني اعرف بالذات كيف انتم بتفكروا في موضوع الشباب والبنات اللي بخلصوا جامعات بتفوق، وليه ما بنقبلوا لموضوع الهايتك حسب رايكم شو هو السبب. معنا اتصال، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: اهلا وسهلا.
1: كيف حالك سوزان؟ شو اخبارك؟
0: اهلا كيفك يا عفاف؟
1: سألتلك والله
0: حبيبتي. تسلميلي الله يسعدك. عندك حدا بالعيله بعالم الهايتك يا عفاف؟
1: أكيد ابني.
0: ابنك.
1: وابني بقول لك ببعث له تحية مبروك، بقول له تزوج يوم اللي كان عرسه.
0: ألف مبروك، ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يهنيهن ويسعدهن.
1: الله يسعدك، الله العابر عند أحفادك يا رب.
0: تسلمي روحي، تسلمي حبيبتي. هلا خبريني شو موضوع ابنك، ايش بيشتغل، وين تعلم، كيف كانت مسيرته التعليمية، وشو الصعوبات اللي لقاها؟
1: الله، ابني مضبوط خلص صف 12 دغري، فات ما عاد السنة دغري، فات على التقنيون على هندسة الكهرباء.
0: اوكي.
1: طلع هو في اللغة شوي بيكون صعوبة باللغة، بس هو تخطى كل هاي الأشياء. بعدين كان في بيساعدوهم، يعني من اللي بيكونوا قبلهم في بيكون بيساعدوهم.
0: اوكي.
1: او إسا كيف بصير سنة مثلا تعلم، كان ناجح وكل شيء. سنة ثانية بيجوا من الشرك من انتل، بيجوا على التخنيون، بيجوا ياخذوا الطلاب يشتغلوا عندهم، يبلشوا يشتغلوا.
0: حلو.
1: يعني من سنه ثانيه بلش يشتغل بالانتل، يعني يشتغل يتعلم يعني.
0: حلو، كان ممتاز.
1: كان شيء، هو كان طلع شاطر، مثلا انا يعني كنت اشجعه كثير كمان، شجعته هذا الموضوع يفوت عليه كمان.
0: انت شجعتي وهو كان شاطر، شو الصعوبات اللي لقاها؟ كان في صعوبات؟ انا بتمنى كان انه هو يتصلنا كمان لنسمع منه اكثر عن مسيرته بهذا المجال، بس خبريني انت، هو كان بوقتها بعده بالبيت، ما كانش مجوز، شو كانت الصعوبات اللي لقيها؟
1: كان شو مش 18 سنه مش مخلصها كان لما بلش.
0: واو، حلو حلو، كل الاحترام.
1: ما هو ما قعد السنه دغري طلع، بس بقول كان اللغه شوي صعوبه باللغه، بس بعدين تخطى كل هاي الصعوبات. كان شيء بيكونوا اللي من قبلهم يعني بيكون
0: بيساعدوهم.
1: بيساعدوهم للطلاب الجداد يعني.
0: واليوم كيف عملوا بالهايتك؟
1: الحمد لله هم بيشتغل بكوالكم، اشتغل بانتل، اشتغل بابل، ولسه بكوالكم بيشتغل له 6 سنين في هاي الشغله.
0: كل الاحترام،
1: كثير مبسوط. لا
0: وانت بتعرفي، ويمكن انا لهلا بعد ما قلت للمستمعين انه اعلى الاجور بتقضوها هن اللي بيشتغلوا بالهايتك،
1: اعلى من الدكاترة، اعلى من الطب كمان،
0: اعلى من كل شيء، اعلى من كل شيء. ويمكن هالموضوع بعد مش هالقد واضح ومعروف لمستمعينا، لهيك انا حبيت انه اطرحه لحتى يعرفوا بالضبط شو هو الهايتك. الهايتك مش بعبع، مش شيء بيخوف، مش شيء رح يقتلنا، ولكن هو رح يفتح قدامنا المستقبل وصناعة المستقبل للنجاح.
1: أكيد.
0: الله يحمي لك يا لابنك حبيبتي، وألف مبروك زواجه، وشكرا. تسلمي، وشكرا على مشاركتك. الله يخليك.
1: يا هلا
0: يا عيوني، تحياتي، باي باي. الله معك. 072-33-55-99-3. شو منعرف عن الهايتك؟ ليه منخاف منه؟ وليه ما في عنا هديك التجربة مع أولادنا؟ هل إحنا منحكي معهن ولا لا؟ مساء الخير، مين معنا؟
2: يسعد مساك يا سوزان.
0: أهلا وسهلا، مساء الفل.
2: كيفك؟
0: الحمد لله بألف خير، كيفك أنت؟
2: الحمد لله.
0: يا هلا. هلا يا عيوني. عزيزي، شو مين؟ ليش الهايتك بعيد عنا؟ ليش الهايتك مش داخل في برنامجنا يا سحر؟ وين أولادنا؟ وين إحنا من الهايتك؟
2: لا بالعكس بالعكس بالعكس.
0: أنا يا رب يكون بالعكس.
2: عندي الحمد لله عندي بنتي صارت سنة ما نهيرت رشتات.
0: أوكي.
2: تعلمت بالهايتك على مستوى طبعا.
0: أوكي.
2: وعندي ابني الثاني كمان نفس الشيء، اتعلم بالهايتك بعلم السايبر.
0: حلو.
2: ما شاء الله، يعني نحمد الله على مستوى هاي واحد. ثاني شيء هو بيقدروا يختاروا طريقة التعامل أو الشغل في الهايتك مثلا.
0: طيب خلينا لحظة قبل ما نفوت للأمثلة اللي بهمني جدا أسمعها، خليني
2: تفضل.
0: أبدأ معاك من وقت ما تخرجوا من المدرسة، كيف كانت علاماتهم؟ شو اللي خلاني توجهوا للهايتك؟ لأن أنا معنية أنه كل اللي عم بسمعونا يعرفوا أنه أولادك مثل أولادهم، مثل أولادي، مثل الكل، ممكن
2: بالضبط.
0: أنه يحققوا كل شيء بالدنيا إذا بلاقوا الدعم وبلاقوا المعرفة الكافية لأي موضوع. خبريني كيف كانت بداياتهن سحر؟
2: أولا أولادي كانوا تخريج، الأولاد كانوا تخريج ترسانتا، والبنات كانوا تخريج فرانسيسكان، رهبات فرانسيسكان. أول إشي اللي خلاهم يعني نسبة الذكاء اللي عندهم، والمدرسة اللي كانت موادها الأساسية اللي هي الإنجليزي والإيطالي والعبري، طبعا هذا بيعطيهم المجال إنهم يتقدموا، إنهم يكون عندهم إشي سهل. لو المفروض اللغات، المفروض اللغات بالإضافة إلى لغة الأم، والذكاء هو وغير كمان الميول، كمان الميول.
0: طيب
2: يعني الاثنين كانوا ميولهم تكنولوجي بصراحه.
0: انت كان في لك دور بتشجيعهن ولا
2: طبعاً
0: الاشي
2: طبعاً
0: كله
2: طبعاً
0: كان من
2: لا لا لا لا لا لا اكيد اكيد انا شجعتهم، لانه هذا اشي اول اشي مفيد للمجتمع عامه، ومفيد لهم شخصيا كمان. واحكي لك بصراحه كمان، اذا هم بدهم بيقدروا يشتغلوا من داخل البيت او عن طريق المكاتب او عن طريق خارج البلاد، كمان بخارج البلاد بيقدروا يكونوا على بدون ما يروحوا على مكاتب، بدون ما يروحوا على شيء او على شركات، من داخل البيت عن طريق الزوم.
0: طبعا العمل بالهايتك ممكن يكون بكل الاساليب وبكل الطرق.
2: بالضبط بالضبط. وهم الان بنتي بالاضافه انها بتتعلم محاماه، فهي كمان على علم الهايتك وبتشتغل فيه لحد الان. وابني نفس الشيء، بس بيشتغل هو عن طريق الزوم لخارج، طبعا مش للدول، مش بس فقط للدول، كمان لبرا، يعني عن طريق امريكا وهيك، لانه كله بتعرفي هذا شيء علم
0: هذا شيء عالمي، هذا شيء عالمي،
2: تكنولوجيا عالميه. بالضبط.
0: لما فاتوا على هذا المجال، على هذا الموضوع، الصعوبات اللي لقوها، هلأ قبل شوي كانت عفاف عم بتقول لي إنه اللي بيكونوا قبلهن أو اللي موجودين بالهايتك هن مستعدين يساعدوا، وهن بيساعدوا، وهن بيشرحوا، وهن بيوضحوا كل النقاط
2: طبعاً
0: اللي ما بتكون معروفة.
2: طبعا كان بروفيسور عن طريق الجامعة يدخلهم على الزوم ويعلمهم الطريقة عملي، وكمان في امتحانات. والحمد لله أولادي الاثنين جابوا علامات فوق 97 بالامتحانات الأولية والنهائية، نحمد الله. يعني
0: نعم كملي.
2: يعني اللي بدي أفهمك إياه إنه أول إشي مضبوط، علم التكنولوجيا هو كبير ومجالاته كبيرة، وبقدر البني آدم يتحكم بإيش هو بده، إيش داخله، بقدر يحدد إيش طريقة عمله فيها. في ناس تستخدمها للمجتمع عامة، طبعا للنفع، وفي ناس بيستخدموها كمان للضرر، بيقدروا يؤذوا فيها ناس ثانية.
0: ما هذا موضوع الضرر اللي معظم الناس اللي بيعرفوه في موضوع التكنولوجيا، بيعرفوا كيف يأذوا غيرهن عن طريق التكنولوجيا، بيعرفوا كيف يأذوا غيرهن، وبيلاقوا الأساليب وبيلاقوا الطرق اللي معنيين لحتى يصلوا للأذية. ولكن إحنا بدنا المستقبل للشباب، بدنا المستقبل للبنات، بدنا هالصناعة هاي اللي عم بتسيطر على العالم كله، كل عالم التكنولوجيا والتكنولوجيا المتقدمة بالهاي تك، هذا هو المستقبل. فوين أولادنا وبناتنا منه؟ وليش ما فيش نسبة كبيرة؟ ليش فيش نسبة كبيرة؟ يعني أنا مش فاهم شو السبب.
2: يمكن اللغة، عمل عدم التمكين باللغات، لأنه مش لازم، لأنه اللي بده يدخل في الهايتك لازم يكون ملم مش بلغة واحدة، للغات.
0: عندك العبري وعندك الإنجليزي سحر، وعندك لغتهن، بس مع كل هذا الواحد بيتعلم، يعني العبري والإنجليزي كمان بيتعلموه بالمدارس من الابتدائية للثانوية وكمان بالجامعات. فوين المشكلة الأساسية؟
2: خلال التعامل طبعا، يعني بيبدوها زي ما تقولي بكلمات أو أشرف معينة للغات تانية، وبضلوا ماشيين بهالموضوع لحتى ما يتقدموا ويوصلوا للغة الدنيا. لازم يكونوا ملمين باللغة، لازم
0: تعرف انه اذا انت بدك تتعلم لغة بدك تتعلميها الاساس تبعها، وبعدين ما في حاجة انه تضلك ماسكة هالكتاب بتقرأ فيه عشان تعرفي تكوني
2: المخالطة.
0: برافو عليك، هذا اللي انا بدي اقوله، لحتى تكوني متمكنة من اي لغة بدك المخالطة.
2: اكيد اكيد اكيد. انت مثلا تتعلمي السواقة اليوم، بتاخدي رخصة السواقة، بس اذا ما تعلمتي بتتم توقفي خلص.
0: الممارسة والمخالطة، وإنه يكون في عنا هدف إنه نوصل، هذا أهم شيء اللي ممكن يساعد
2: أكيد.
0: كل واحد
2: يكون في هدف،
0: لحتى
2: لازم يكون
0: يوصل
2: هدف عشان
0: للهدف
2: يوصل.
0: اللي بده إياه. وأنا شايفة إنه الأهل كمان مش هالقد ملمين في موضوع الهايتك أو
2: أنا أحكي لك
0: التكنولوجيا
2: بصراحة،
0: المتقدمة.
2: مظبوط مظبوط، أنا كنت ملم يعني عندي في لغات لما تقول بالإنجليزي لأني متمكنة برضه تخريج رهبات الفرنسيسكان، كانت
0: يعني
2: إنجليزي
0: رهبات
2: يعني
0: هالفرنسيسكان هدول مش عارفة شو بدي أقولك عنهن.
2: كل الحب والله. أنا يا الله يا الله، يعني بتعرفي ذكريات كتير كتير كتير جميل، لو بحق لي اليوم أرجع طفلة وأتعلم من جديد بنفس المدارس أنا كتير بكون ممنونة.
0: سحر، أنا خريجة الفرنسيسكان.
2: يا الله.
0: كل ما حدا بقول لي فرانسيسكان بحس هيك حالي، برجع طفلة
2: وانا
0: للمدرسة
2: ذكريات بترجع
0: وللرهبات وللأصدقاء
2: عن جد
0: والصديقات.
2: ذكرياتنا كتير كتير كتير بجان مع الرهبات ومع
0: نعم.
2: يعني انشي شي عن جد بنفع الرهب. وبالفعل أسسونا موادنا اللي هي الإنجليزي والتلياني أسسوها صح، أساس الجرامر صح،
0: 100% صح. وبنرجع بنقول انه الممارسة اللي في اي
2: طبعا
0: لغة هي اللي بتساعدنا على
2: طبعا
0: حفظ
2: طبعا
0: اللغة.
2: طبعا
0: سحر،
2: طبعا.
0: الله يحمي لك يا هنا ولادك، الف
2: تسلمي
0: شكر على
2: حبيبتي،
0: مشاركتك
2: يسعد مساك حبيبتي،
0: وتحياتي، هلا فيك يا
2: هاي
0: عيوني.
2: حبيبتي، كل
0: باي
2: التوفيق
0: باي.
2: لك،
0: تسلمي تسلمي، باي باي، الله معك. تعالوا نحكي بصراحة، بناخد كمان هيك فاصل موسيقي. خطفوني.

0: في مكان. سوزان ديبيني بصراحة.
1: بصراحة معكم لغاية الساعة 2 أحبائي, وما تنسوا بكرة الساعة 9 رح نكون معكم في سهرية يعاد بث البرنامج أو حلقة سهرية يوم الجمعة الساعة 11 بالليل. 3 الساعة 1 رح نكون معكم بهدوء نسبي, والأربعة رح نكون معكم الساعة 1 بهايد بارك. عم نتحدث عن موضوع الهايتك, إنه هو القطاع الأعلى أجوراً والأسرع نمواً, ومع إنه ألاف من شبابنا العرب بدرس الهندسة وعلوم الحاسوب, ولكن نسبة الشباب والشابات العرب اللي بتعمل في هذا الموضوع بالهايتك منخفض. هل السبب هو عدم إتاحة فرص للشباب العرب والشابات العرب, أو المجتمع بعده غير منفتح تماماً على هالمجال؟ والأهل هل فعلاً بشجعوا أولادهم على الاتجاه للوظائف المضمونة والأسهل؟ هذا هوين وهذا ده خلص على السريع, وهذا بتعرفه, وهذا بدون سؤالات أو لا, ولا بتضل المشكلة إنه كمان مكان السكن بعيد, شو بدي وصلنا لتل أبيب, شو بدي وصلنا لحيفة, شو بدي وصلني. شغلات كتير اللي ممكن تخلي هالشباب وهالبنات يتراجعوا عن هذا الموضوع. ولكن كل حيثيات الموضوع هذا بيسعدنا وبيشرفنا انه نسمع عنه من أسناد حاج يحيى, باحثة بعلم الذكاء الاصطناعي متخصصة بتطوير نماذج لغوية, 16 عام خبرة بمجال الهايتك. خلي إشي لغيرك يا أسناد. وطبعا اللقب ثاني في علم المخ والأعصاب. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
2: مساء الخير سوزان, مرحبا للجميع المستمعين وشكرا للاستضافة.
1: هلا بتشرفينا يا عيوني. أسناد, شو السبب عندنا عدد كبير من الشباب ومن البنات اللي هن مبدعين ومبدعات, متفوقين ومتفوقات, بيتجهوا لأماكن تانية, بيتجهوا لمجالات تانية, وبتركوا موضوع الهايتك؟ ليش, شو السبب؟
2: عدة أسباب, وفي وصراحة أمور مركبة. بدي أبدأ بالأول من نقطة معينة, هي نقطة الوعي. الوعي عنا بالوسط العربي طبعا عم يكبر من سنة لسنة, بس لسه الاختيارات للمجالات التقليدية هي الديفولت, ولسبب اللي هو جدا طبيعي
1: منخاف انه نجرب اشي جديد.
2: بالضبط, انه نحن البشر بطبيعتنا اختياراتنا بشكل عام مبنية على المألوف والمعروف, وبنخاف من المجهول, وبنطلع على الرول مودلز, الناس اللي حوالينا, الناس اللي مشوا بطريق وصلوا ونجحوا, ان كان بالدائرة العائلية او حتى بدائرة المعارف والاقارب او على نطاق البلد. في إلنا مرجعية نسأل, نستفسر, نفهم أكثر, نتعلم من هالقصص. فبدوائرنا القريبة منشوف أصحاب مهن تقليدية, من أطباء, صيادلة, محامية,
1: يعني كل واحد أنت عارفة كل واحد بنجح إذا كان بالجامعة وبيخلص, أول ما بقول له أهله يا دكتور يا مهندس يا محامي. طب ليه ما في عندك اليوم مجال هو الأكثر في العالم, هو المطلوب عالميا؟ ليه بنحصر أولادنا في أشياء اللي العالم مطل في الدكاترة اليوم قاعدين عم بنقطه؟ المحامية نفس الشيء, المهندسين نفس الشيء, شو عم بيصير؟
2: صحيح, لأنه زي ما حكينا الأهل بخافوا من الأشياء المجهولة والمش معروفة, وفي عدة أسباب. وإحدى الأسباب إنه مش نقص بالكفاءة, في عنا بمجتمعنا قدرات وتالنت هائلة جدا, بس بدي أكون صريحة شوي وأحكي من خبرتي.
1: طبعا أنا هذا اللي بدي إياه.
2: ومن خلال شغلي أنا بعمل مقابلات عمل تقنية لمرشحين لوظائف عنا بالشركة, والحقيقة إنه أحيانا الامتياز بيفتح الباب, وهذا إشي مهم, بس مش هو اللي بيوظف بالنهاية. وفي أشياء اللي بتنطلب بالمقابلة ما إلها علاقة بالعلامات, وما إلها علاقة إذا أنا عملت امتحان وجبت فيه 100.
1: إيش الأشياء اللي بتنطلب الناس ما بعرفوا فيها؟
2: أيوة, وهي المتطلبات نقدر نقسمها لعدة باكيتس, نحطهم هيك بكلاسترز مثلا. عوامل اللي هي منشوفها, عوامل اللي هي ثقافية يمكن, وعوامل اللي هي لغوية, وكمان عوامل تقنية. فإذا بتطلع على عوامل اللي هي الأساسية, مثلا كيف الشخص يفكر بصوت عالي, كيف بتشرح قرار تقني لمشكلة معينة, كيف بترد لما المرأيين مثلا بيسألك سؤال شوي في تحدي، فالطالب اللي تعود يحفظ ويجيب
1: يبصم.
2: 100 من دون بالضبط ويجيب 100 من دون فهم كامل مش راح تزبط معه وما راح ينهي المقابلة. فهاي أنا بشوفها أزود اللي هي soft skills اللي الطالب الجامعي من المفروض يوصل هاي المرحلة وهو تعلمها. فهاي الأمور كيف أنا أعبر عن نفسي، كيف أنا أتوجه لمشكلة، كيف أقرر، هاي أمور لازم إحنا نغرسها بولادنا من جيل صغير، من المدارس بجيل صغير على أساس ننمي هاي الثقة والفكر لكيف إحنا نقدر نوصل آرائنا وأفكارنا بالطريقة الصحيحة.
1: اللي عم بيصير واللي من حكيك هلا بيرجعني كمان لكتير لماضي وكمان لتصرفات بعض الأهل اليوم، إنه لما حتى أولادنا وهن شباب لما واحد بيجي بده يعطي رأيه أو بده يجادل في موضوع أو بده يشرح موضوع، الأهل بفتكروا إنه لا إحنا بنعرف أكتر منك، فهنا بيجي موضوع إنه لا أسكتوا إحنا عارفين إشي تاني، أو حتى هن بعتوا رأي تاني ما إلوش دخل، بس مجرد إنه بدهن يعطوا رأي لأنه إحنا الأهل وإحنا اللي بنفهم. وهنا إحنا منجبر أولادنا إنهم يسكتوا، منخليهن منسرق لهن ثقتهن بنفسهن إنه لا، حتى لو كان اللي بده يحكيها الولد يمكن غلط، بس أعطوا الأولاد تحكي، أعطوا الأولاد تعبر عن حالها. دايما الأهل بيفكروا إنه الأولاد بعرفوش إشي إحنا اللي منعرف، وهنا إحنا منزرع الخوف بقلبهن، فكيف بده يتجهوا بعدين لموضوع الهايتك اللي عم بتقوليه صحيح 100%.
2: صحيح، وهذا يعني أنا بقدر أحطه تحت إطار الثقافة مثل ما حكيت، لأنه هذا إشي الموجود عنا بعائلاتنا العربية أكثر ما منشوفها بالعائلات الغربية. أكيد في انفتاح وأكيد في تطور، بس لسه منشوفها ومش كفاية نحن بنغرس بأولادنا الثقة ومنعززها فيهم وإنهم يجربوا ويحاولوا حتى لو غلطوا بكف أحيانا الطريق مش النتيجة النهائية. فهي بحطها تحت باقة الثقافة. وفي عنا كمان عامل اللي هو عامل اللغة، وهي مش عائق أنا بشوفها، لأنه بالنهاية
1: بتشوفيش اللغة الإنجليزية، يمكن العبرية مش عائق، ولكن للبعض بتشوفيش اللغة الإنجليزية إنها عائق بالنسبة لها لأنها غير مستعملة وغير متداولة هون بالبلاد؟
2: ما كنت بسميها عائق 100%، لأنه اليوم الجيل الجديد والشباب الكل بيسمع مثلا بودكاست انجليزي، اغاني انجليزي، يعني في عندهم هذا
1: الاغاني حافظينه عن غايب للاسف الشديد. ولكن تعال اشي لجامعات وقولوا لك لا،
2: خلال الجامعه في التعليم الاكاديمي في ملان عده كورسات باللغه الانجليزيه، فانا دائما نصيحتي للطلاب انه مهم جدا خلال الدراسة إذا أنا كانت مهارات اللغوية قبل ما أدخل الجامعة جدا واطية، خلينا نحسنها ونشتغل على، يعني نأخذ هذول الثلاث أربع سنين اللي إحنا موجودين في الإطار الأكاديمي ونحسن مهاراتنا اللغوية إن كان محكية أو إن كان مكتوبة، لأنها كثير راح تساعدنا لقدام. لأنه كمان نقطة مهمة، إذا وصل الشخص لمقابلة عمل على أغلب المقابلة راح تكون أو بالإنجليزي أغلب الوقت أو بالعبري وعلى الأغلب إنجليزي.
1: أوكي. الإنجليزي اللي إحنا عم نتحدث عنه الأولاد، أنت عم بتقولي إنه نشجعهن ونساعدهن الإنجليزي اللي بده يتعلم الإنجليزي. هلأ من شوي كنت عم بقول له ما بعرف إذا كانت سحر ولا عفاف، إنه موضوع اللغة مش موضوع إنه ندرسها ونحفظ القواعد ونحفظ الكلمات، بدك ممارسة. وهون عندنا اللغة الإنجليزية طبعا ما في إلها ذاك الكم الهائل من الأشخاص اللي تحكي معهم مثل ما بدك باللغة الإنجليزية، كله بيروح يا بالعربي يا بالعبري. فشو كنت بتنصحي الأولاد الشباب والصبايا ان يعملوا للمعنيين ان يتوجهوا للهايتك وبالذات في موضوع اللغه الانجليزيه؟
2: اول شيء في اليوم ملان بلاتفورمز بالانترنت او انها اللي هي تقريبا ببلاش او برسوم رمزيه، اللي الشخص بيقدر انه يحدد موعد واحد على واحد مع شخص اللي لغته الأم مثلا عبري أو لغته الأم إنجليزي ويتدرب معه على مدار
1: مش
2: مثلا.
1: عارفة إذا هذا الإشي كان واضح ومعروف في مجتمعنا العربي، لأنه هاي الأساليب والطرق للتعليم سهل جدا وحلو جدا، ولكن بدك الأشخاص، بدك كمان الوعي. للأسف الشديد الإشي
2: مضبوط،
1: اللي بيقهر وبيقهرني بالتحديد أسنان، إنه في كتير كتير أشياء موجودة عبر المواقع وعلى الإنترنت، ولكن في المعظم الناس بتروح للأشياء الهينة، للأشياء المتداولة البسيطة، الأشياء اللي بتفرحنا وبتنسينا همنا وما بعرف شو، وبنسوا هاي الأمور اللي جدا مهمة. فكيف ممكن نخلي أولادنا يتعلموا الإنجليزي إذا كان عن طريق الإنترنت، إذا كان عن طريق القراءة، إذا كان يحاولوا يحكوا بكل الطرق، إذا كان يسمعوا الإنجليزي كتير، لأنه هاي هو واحد من المفاتيح لأبواب الهايتك.
2: صحيح، الإنجليزي اليوم اللغة العالمية،
1: بالضبط اللي بعرف
2: هي لغة
1: الإنجليزي عمليا
2: العالم.
1: بقدر يتجول بكل العالم.
2: صحيح، لغة العالم، فمهم جدا إن نتقنها بصورة صحيحة. وبفكر هذا الإشي الأهل لازم يكونوا واعيين لهي النقطة من جيل لجيل صغير جدا، ليبدوا يغرسوا هذا السكيل بأولادهم، إن كان بالقراءة، إن كان إنه مثلاً
1: بكل النقاط
2: معهم.
1: هاي، إذا كان هن كمان بيعرفوا اللغة الإنجليزية.
2: بالضبط، وهنا بيجي
1: بس
2: دور المدرسة بالجيل الصغير.
1: طيب
2: لكن
1: أنا
2: إذا
1: بدي أطلب
2: وصلوا
1: منك
2: مرحلة
1: شغلة، أنا بدي أطلب منك شغلة، معلش عم بيقولوا لي إنه لهلأ بعدنا ولا ذعنا الإعلانات، فخليكي معي هيك
2: ماشي
1: شي دقيقة بس وبنرجع لك
2: ماشي
1: أسناد.
2: ماشي
1: يلا إيلان إعلانات.
0: غدا على قناة مكان.
3: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
4: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: بنواصل أحبائي معكم حلقتنا لليوم. البرنامج بصراحة نحن بالدقائق الأخيرة ومعانا على الخط الهاتفي أسنات اللي من خلالها إحنا راح نتعرف شو هو الهايتك وعم بتحاول على قد ما فيها توضح لنا كل النقاط هذه. أسنات حاج يحيى. أسنات باقي معنا شي 5 دقائق 6 دقائق بس مش أكتر. شو فيك بعد تخبر المستمعين عن أهمية الهايتك، عن الصعوبات اللي ممكن يتخطوها، إنه دايما بيلاقوا حدا اللي يسندهن ويساعدهن؟
1: أنا نصيحتي بشكل عام، وخصوصا أنه هالإشي عم بيزيد عنا بوسطن العربي، كل ما يتعلق نسميه التشبيك، لأنه الهايتك بيشتغل أكثر على عملية التشبيك. يعني بيكون أسهل وأسرع أنه شخص اللي بعث سي في عن طريق شخص بيشتغل بالشركة، لبين ما أنه يبعث للشركة بشكل شخصي أنه يحصل على أول مقابلة. ليش؟ لأنه الشركات بيوصلها مئات إذا مش آلاف من ال
0: من السيرة الذاتية لكل واحد، معنى
1: أنه
0: يقدم لشغل.
1: بالضبط، وهي بتفضل.
0: فأنت عم بتقولي أن الواحد يبعثها عن واحد بعرفه أهون من أنه يبعثها هو بشكل خاص؟
1: بالضبط. ليش؟ لأنه هي الشركات هاي بتفضل وبتشجع الموظفين اللي عندهم إنهم يعملوا توصيات على ناس اللي هن بيعرفوهن لينادوهم لمقابلة، لدرجة إنهم بيعطوهم بونس اللي هو تشجيع، مثلا هدية أو مصاري بشكل.
0: حلو.
1: وإذا طبعا إذا وصوا على شخص ونجح بالمقابلة وبلش شغل، فكثير كثير كثير مهم هاي عملية التشبيك. وللأسف عنا بالوسط العربي شوي بيزيد، بس لسه مش كفاية. فمهم جدا انه نكون واعيين انه احنا لازم يكون عنا برامج مبادرات.
0: قولي انت ذكرتي موضوع لحتى ينجح بالمقابلة، لحتى ينجح بالمقابلة، وهذه نقطة جدا جدا مهمة. شو الامور اللي لازم هو يشدد عليها هالمتجه هذا، وخلينا نقول عن طريق شخص تاني اللي هو بالهايتك
1: على أساس أنه ينجح بالتقنيات؟
0: ينجح بالمقابلة. هو رايح لمقابلة ورايح عن طريق واحد اللي ساعد، واحد هو موضوع التشبيك اللي أنت ذكرتيه، واحد اللي بيشتغل بالهايتك قدم السيرة الذاتية تبعته. بس لحتى هالشخص هذا ينجح، لشو محتاج؟ لشو غير اللغة؟ لغة إنجليزية أو عبري بمستوى عالي، خلينا نقول مش عالي جامعي، ولكن اللي يعرف يدبر حاله.
1: أول شيء لازم يعرف لشو الوظيفة اللي هم قدم لها، لأنه في برضو هاي نقطة جدا مهمة وحساسة، وكثير كثير كثير طلاب وخريجين بيوقعوا فيها. الهايتك في عدة مسارات وعدة مجالات، فأنا لما بدي أتقدم لوظيفة معينة مهم أعرف لشو متقدم وشو متطلبات هاي الوظيفة وشو اللازم اللي أنا أعمله لأقدر أنجح فيه. فلسه قبل ما يروح على المقابلة مفروض أنه يقرأ، هاي أول شغلة اللي هي أساسية، أنه يقرأ شو المتطلبات هاي ويسأل نفسه أسئلة. هل أنا بعرف أجاوب على أسئلة مهنية تقنية بهذا العالم اللي موجود في هذه الوظيفة أو لا؟ ليش؟ لأنه في فرق بين التعليم الأكاديمي وشو أنا تعلمته خلال 3-4 سنين، لبين ما أروح أعمل هسه مقابلة عمل تقنية اللي رح يسألوني أسئلة.
0: طيب مين اللي بيقدر يساعده لحتى يكون عنده المعلومات الكافية حول النقاط اللي ممكن ينسأل عنها؟
1: بالضبط، أول شيء للشخص اللي هو بعت له السيرة الذاتية يسأله شوي عن الشركة، شوي عن الطاقم،
0: الأسئلة اللي ممكن يسألوها، لأي اتجاه ممكن يروح، وشغلات مثل هيك.
1: مش بالضبط، لأنه الاتجاه بيكون موجود بالتفاصيل الوظيفة اللي منشورة. من خلال قراءتي لتفاصيل الوظيفة المنشورة، أنا من المفروض أفهم شو هن المواضيع اللي أنا لازم أتركز عليها، وشو هن المؤهلات اللي لازم يكونوا موجودات عندي لأقدر أني أنجح بهاي المقابلة. بس مهم جدا أني أنا أتواصل مع الشخص اللي أنا بعتت عن طريقه السيرة الذاتية. اليوم في كمان برامج ومبادرات اللي كل شغلها انه تساعد الطالب او الخريج العربي كيف يسوقوا قدراتهم، كيف يحكوا، كيف يعبروا عن مثلا بيعملوا زي سيميولاتيا ل ل ل لمقابلة من هالنوع.
0: نعم مثل يعني مش تشبيه، هو عمليا يعني مثل كأنه بيعملوا لهن قبل بالضبط. طيب احنا وصلنا لنهاية الحلقة. انا بدي اشكرك الف شكر أسناد حاج يحيى، باحثة بعلم الذكاء الاصطناعي متخصصة بتطوير نماذج لغوية، 16 عام خبرة بمجال الهايتك. يعطيك الف الف عافية، وشكرا كتير كتير إلي عزيزتي. شكرا
1: شكرا سوزان، شكرا
0: يا ميت، هلا فيك، الله يسعدك ويخليك، تحياتي، باي باي. احنا لهون احبائي وصلنا لنهاية هالحلقة، شكرا لكل اللي كانوا معنا، شكرا لكل اللي رافقونا، بتأمل يكون في عنا وعي اكتر لموضوع الهايتك، نسأل نتعلم مش رح نخسر اشي. مثل ما قلنا هاي صناعة المستقبل، وهذا هو المستقبل اللي كلنا بنتمنى ان ولادنا يصلوا له وينجحوا فيه كمان. كونوا بألف خير، مع كل الحب، سوزان دبيني، باي باي، الى اللقاء.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: أنتم مع مكان.
0: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
3: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
4: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
5: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
4: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
6: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل للعمل بشكل أوسع ضد أوكار الإرهاب في الضفة. اعتقال مشبوهين بالضلوع في حادث إضرام النار الذي وقع في بيت فوريك قرب نابلس. جيش الدفاع يواصل تصفية قياديين حمساويين. الرئيس السوري يصرح بأن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، والحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة سعودية.
1: راديو مكان الأخبار.
6: الثانية في أورشليم القدس. السلام عليكم. عقب التصعيد الأمني في الضفة الغربية، أكد رئيس الوزراء نتنياهو استعداد إسرائيل للعمل بشكل أوسع ضد أوكار الإرهاب. جاء تصريحه في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية. من جهة أخرى، تستمر تحقيقات أجهزة الأمن في ملابسات أعمال العنف الأخيرة المنسوبة لمستوطنين في أنحاء الضفة. وأعلن بعد ظهر اليوم عن اعتقال مشبوهين بالضلوع في حادث إضرام النار الذي وقع في قرية بيت فوريك قرب نابلس الليلة الماضية. يواصل جيش الدفاع تصفية قياديين حمساوين. وأفاد بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني التابع لحماس بمقتل مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة وسط قطاع غزة العقيد وائل للداوي مع ضابط آخر إثر استهداف سيارتهما بغارة جوية إسرائيلية في دير البلح. يذكر أن غارة مماثلة قضت أمس على مدير شرطة محافظة شمالي القطاع العميد عبد الناصر المقدمة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول. وفي حديث لقناة الجزيرة أضاف يقول: نتجنب الصدام مع إسرائيل ولا مصلح لنا في ذلك. وقال الشرع أنه إذا نجح الاتفاق الأمني فهذا يمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا. في الجولان، تتواصل الحرب في اليمن بعد انهيار الهدنة التي استمرت 4 سنوات. وأعلن الحوثيون بعد ظهر اليوم عن إسقاط مسيرة تركية الصنع التابعة للسعودية في أجواء محافظة الجوف. يشار إلى أن طيران التحالف العربي يقوم بقصف أهداف عسكرية للحوثيين على امتداد خط التماس في هذه المحافظة.
1: حالة الطقس في كان بوكس: كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد، على كان بوكس.
6: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركي؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

وتحل غدا الذكرى 46 لوفاة دون جوان السينما المصرية والعربية رشدي أباظة، والذي توفي في 27/7/1980، كما وتحل الأسبوع المقبل الذكرى 100 لميلاده، فهو من مواليد 3/8/1926. وقدم رشدي أباظة نحو 150 فيلما التقى من خلالها بالعديد من المطربات، حيث غنت له سعاد حسني، شادية، هدى سلطان، مها صبري، وأيضا نجاة الصغيرة. التقى رشدي أباظة بنجاة الصغيرة بفيلم واحد، هو ابنة العزيزة عام 1971، وفيه غنت له نجاة من ألحان محمد عبد الوهاب، دبنا يا حبايبنا.

0: غدا على قناة مكان.
1: ميشيل أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

وعدنا إلى هذه الحلقة الخاصة من سينما الشويش والخاصة بدون جوان السينما المصرية والعربية رشدي أباظة. كنا مع نجاة، حاليا مع الفنانة وردة التي التقى بها رشدي أباظة في ثلاثة أفلام: أميرة العرب، حكايتي مع الزمان، وأهي ليلي يا زمان. في حكايتي مع الزمان غنت له من ألحان كمال الطويل بكرة يا حبيبي.

شكرا يا حبيبي لو وصلت بكرة يا حبيبي لو نور القمر وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي.

0: بكره يا حبيبي.
1: وردة بكرة يا حبيبي غنتها وردة لرشدي أباظة في فيلم حكايتي مع الزمان عام 1974. ومع نهاية أحداث الفيلم حكت وردة حكايتها مع رشدي أباظة في الفيلم من خلال ألحان بليغ حمدي.

الوردة. التقى رشدي أبابا بالمطربة فايزة أحمد في فيلم تمر حنة عام 1957، وفيه غنت له من ألحان محمد الموجي يما القمر

أما الفنانة صباح فقد التقى بها رشدي أباظة في أكثر من فيلم، إزاي أنساك، الرجل الثاني، إيدك عن مراتي، كانت أيام ونار الشوق، وفي فيلم كانت أيام

أخرى غنتها صباح لرشدي أباظة في فيلم كانت أيام عاش أو غلبانة. على أنغامها نأتي إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من سينما الشويش والتي خصصناها لدون جوان السينما العربية رشدي أباظة.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
3: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
4: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض. مخزناشوك.

0: بابادوك. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
1: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل للعمل بشكل أوسع ضد أوكار الإرهاب في الضفة. اعتقال مشبوهين بالضلوع في حادث إضرام النار الذي وقع في بيت فوريك قرب نابلس. جيش الدفاع يواصل تصفية قياديين حمسويين. الرئيس السوري يصرح بأن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، والحوثيون يعلنون عن إسقاط مسيرة سعودية.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. عقب التصعيد الأمني في الضفة الغربية، أكد رئيس الوزراء نتنياهو استعداد إسرائيل للعمل بشكل أوسع ضد أوكار الإرهاب. جاء تصريحه في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية. من جهة أخرى، تستمر تحقيقات أجهزة الأمن في ملابسات أعمال العنف الأخيرة المنسوبة لمستوطنين في أنحاء الضفة. وأعلن بعد ظهر اليوم عن اعتقال مشبوهين بالضلوع في حادث إضرام النار الذي وقع في قرية بيت فوريك قرب نابلس الليلة الماضية. هذا وأعرب مسؤول أمني عن خشيته من احتمال إطلاق مسيرات صغيرة موجهة بواسطة ألياف بصرية من المناطق الفلسطينية صوب مدن في أواسط البلاد، مثل ما فعله حزب الله مؤخرا في جنوب لبنان لمهاجمة قوات من جيش الدفاع. وجاء في تقرير للقناة 12 أن قوات الأمن ضبطت في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 300 مسيرة. يواصل جيش الدفاع تصفية قياديين حمسويين، وأفاد بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني التابع لحماس بمقتل مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة وسط قطاع غزة العقيد وائل للداوي مع ضابط آخر إثر استهداف سيارتهما بغارة جوية إسرائيلية في دير البلح. يذكر أن غارة مماثلة قضت أمس على مدير شرطة محافظة شمال القطاع العميد عبد الناصر المقادمة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول. وفي حديث لقناة الجزيرة أضاف يقول: نتجنب الصدام مع إسرائيل ولا مصلحة لنا في ذلك. وقال الشرع أنه إذا نجح الاتفاق الأمني فهذا يمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان. تتواصل الحرب في اليمن بعد انهيار الهدنة التي استمرت 4 سنوات. وأعلن الحوثيون بعد ظهر اليوم عن إسقاط مسيرة تركية الصنع تابعة للسعودية في أجواء محافظة الجوف. يشار إلى أن طيران التحالف العربي يقوم بقصف أهداف عسكرية للحوثيين على امتداد خط التماس في هذه المحافظة.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان. فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقع غدا. أورشليم القدس وتل أفيف حيفا وجبال الجليل 31، الناصرة وبئر السبع 34، الجولان وبحيرة طبرية 36، وفي اللد والرملة تصل إلى 32 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.

0: مكان نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: استمرار حالة التوتر في مناطق الضفة الغربية وتعزيز قوات الأمن إثر اعتداءات المستوطنين على ممتلكات فلسطينية. التئام الكابينيت المصغر قبيل توجه نتنياهو غدا إلى واشنطن، والملف الإيراني على طاولة لقاء نتنياهو ترامب. محكمة الليكود ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية. ابن مدينة طمرة محمد أبو الهيجة نائبا جديدا في الكنيست خلفا للمستقيل من يشعتيد رون كاتس. وحرائق هائلة تجتاح مناطق شاسعة في أوروبا على رأسها فرنسا وإسبانيا، وإجلاء الآلاف عن منازلهم. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح سنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
1: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق. جانا بعد فترة إجازة، أغاني كتيرة جديدة تعرف عليها بالساعة القريبة، أخبار فنية كمان. اليوم نعود لزاوية أسكت يا لساني، رح نحكي عمرو دياب، نجوى كرم.

واحدة أغاني ألبوم الجديد لإليسا. أخبارنا الفنية اليوم على 3:30 مع زميلي عرين بصول. رح نحكي عن عمرو دياب ألبومه الجديد, منافسته منافسة قوي بينه وبين تامر حسني نجوى كرم اللي حامل بجيل 60. رح نحكي كمان حفلات رح تقام قريبا جدا هالصيف بدبي, من أبرزها نانسي عجرم والشامي. كل هذا على 3:30.

إيراتي أحمد سعد. هذا سمعنا اليوم نسخة إيقاعية للأغنية اللي صدرت قبل سنتين ثلاثة. أغنينا الكتير جديدة للأربعة. إسا منسمع وسمعكو كيوت أحدث أغاني

الساحة الفنية بصيف 2026. احنا عنا كتير اغاني بعد، اخبار فنية وزاوية اغني من زمان، كله هذا بعد الفاصل الاعلاني القصير. خليكم معنا، راجعين لنتابع معكم على الطريق.

0: ممكن جليد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
2: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، انفعل شيك يا قلبي، انخربت في الكلام،

0: كتير عن جد انت مش
1: ما هو احلى واحدة ببيروت بالفعل هيفا وهبي معها سانت ليفان
2: شوي شوي هلا كون عينيك
0: ما بدي
2: اللفة معاك طبق السوشي وستيكس في ايديك

ميتسوبيشي اسم الأغنية واحدة من أغنيتين أصدروهن هيفا وهبي وسانت ليفانت. كملين معكم مع أغنينا لسه محمود العسيري مع حودة كمان ديو ناجح

لموني جديد هالأغنية من زهير فرانسيس. حكينا لكم كلمات تميم أبو دقش الحان لحن أغنية يونانية. صور لكليب كمان زهير فرانسيس الجزيرة بقبرص.

0: رامي صبري هذه، رامي صبري غنى لنا فلتي. 3:30 واحدة الساعة مستهاتنا براديو مكان. إسا الوقت لأخبار الفن والفنانين.
1: أسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلار.
0: خلصت الإجازات، مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي، اشتقت لك.
0: أنا رجعت وانت رجعتي.
1: صح، رجعنا لمستمعين مكان.
0: أسكت يا لساني. أنا أخبار كتير، نبلش مع مين؟
1: نجوى كرم.
0: أغرب خبر سمعته
1: من امبارح. من امبارح كل المنصات عم تحكي على حمل النجوى كرم، إنها حامل
0: عمرها
1: بمولود وبجيل 60 سنة. فالكل كان يضحك، وكان أشكر مبين إنه شائعة، بس حتى نأكد الموضوع طلع هيك مكتب لا طلع المكتب الخاص بنجوى كرم بيقول إنه هاي شائعة، وعم بحذر من كل شخص عم بحكي هذا الكلام، وعيب عليكم، مش حلو تحكوا بأمور شخصية.
0: ما

0: حفلات كتير هالصيف؟ كنت بحفلة هالصيف ولا بعد؟
1: لا بعد، بس عايشة الأجواء الصيفية. أما محضرين لكم حفلات كتير حلوة، من أبرزها بدبي رح يكون لنانسي عجرم، الشامي، رامي جمال، مارلين نعمان، وبعد كتير فنانين اللي مصيفين وجايين يفرحوا الناس.
0: أخبار مهرجان جرس شو؟ مستمر هالمهرجان؟
1: مستمر هذا المهرجان وفي له جمهور على فكره، عشان تعرف.
0: بكره بنحكي عنه بتوسع.
2: هو كمسرح روماني بعدين من اهم المسارح اللي بنوها ايام الرومان قبل الميلاد. كل حفلات اللي بدها بجرس، مهرجانات كانت كثير حلوه، كانت بتكبر القلب، كان حضور لا يوصف بجمال.
0: من الحفلات للالبومات،
1: صح؟ لانه الصيف مش بس حفلات، الصيف فيه كمان البومات،
0: صح.
1: والصراحه انا كثير استنيت البوم عمرو دياب وتوقعت كتير أكتر من شو بيّن.
0: هيك دائما بقولوا بالآخر كل الناس بتحب الأغاني.
1: بس عمرو دياب عن جد هالمرة ما ضربش الإشي. في أغنية هادي وأغنية واحدة بس لمعة. عم نحكي هون على 12 أغنية عمرو دياب.

0: أخبار شخصية كمان عندك عمرو دياب صح؟
1: صح. زوجته زينة اللي هو ما تطلقش منها اللي هي أم عياله بتروح بتفضحه بتقول إنه هو متجوز من عارضة أزياء لاتينية واسمها باتي وبتهدده إذا بتتركهاش بعد شو بتعمل معاه. يي في مين يهددك يا عمرو دياب؟
0: في أكشن بحياته
1: على الآخر دايما قصص حب ورا ورا. باتي يمكن تعرف عليها بواحدة من الفيديو كليبات شاركت معاه وهي.
0: دورين لمين هاي؟
1: ده أشوف مين هاي باتي.
0: على ذكر عمرو دياب منافس قوي له هالصيف كمان تامر حسني.
1: تامر حسني كمان ألبوم صيفي كمان 12 أغنية وكمان ما برزش وأنا كتير مصدومة من هذا الموضوع. تامر حسني عمرو دياب أنتوا المفروض تعملوا لنا الصيف ليش؟
0: لأنه عامل حصريا على أنغامي 14 يوم بعد هيك بنزل على كل المنصات
1: فلما بيكون بكل المنصات وبيوتيوب أكيد فبيبلش أوكي ما نصبر شوي عليه
0: مش كل الناس عندهم تطبيق أنغامي
1: صح.

0: وعلى فكرة أنت قلت إشي كتير صح قبل إنه في أغاني يعني من القطاش بالأول بس بعدين بتعلق.
1: وهيك دائما بصير مع عمرو دياب، أول ما يطلع الألبوم بقولوا شو هالألبوم التعبان،
0: بالآخر الكل بحبه بجيب مشاهدات كتير. تنساش المسار وملايين
1: صح.
0: بصير هني لحالا بيعملوا ترندات لو ما عجبناش
1: صح.
0: بس مثلا في أغاني بتلمع من أول لحظة
1: يعني
0: زي بابا واللي بدي إياها
1: بنفع كش الجديدة؟
0: لا
1: ليه تعرفي عليها؟
0: لا حطيتها انت بأول البرنامج
1: صح.
0: أعطيني بابا.
1: يلا بابا شكرا عارين ملتي بكرة.
0: باي باي, باي.

غني ألبومه السابق لعمرو دياب. يكون عندنا فرصة بعد نسمع 11 أغنية. حكينا كمان على ألبوم تامر حسني اللي فيه 12 أغنية، نسمع ونتعرف على واحدة من هالأغاني.

0: جديد من باسكال مشعلاني، إسا أغنية من زمان. أغنية من زمان اليوم نتذكر الفنان الراحل زياد الرحباني.
1: أغاني زمان زمان.
0: قبل سنة بالضبط، تحديدا ب 26/7/2025، رحل عن عالمنا فنان لبناني زياد الرحباني. واحدة من الأغاني الأشهر اللي بحبها هو الأقرب على قلبه زي ما حكى، الأغنية اللي قدمها لسيدي فيروز يوم نتذكرها، قدمت بألبوم وحدن عام 1979.

الأغنية الحلوة غنتها السيدة فيروز من ألحان ابنها زياد الرحباني. اليوم نتذكره بزاوية أغنية من زمان بسبب سني عرى رحيله.

حبيتك تنسيت النوم. الأغنية الحلوة اللي لحنها زياد الرحباني لوالدته، وكان هالألبوم اللي بضم أغاني من ألحانه كلها زي وحدن، أنا عندي حنين، والبوسطة على هدير البوسطة. كان هالألبوم عبارة عن انتقال وانفصال السيدي فيروز عن خطر الإخوان رحباني عاصي منصور، وبلشت تتبنى خط ابنها زياد الرحباني بالأغاني.

حبيتك تنسيتي النوم. اليوم ذكرنا هالأغنية الحلوة لذكرى رحيل زياد الرحباني، لحنها لوالدته السيدة فيروز، كتب كلماتها جوزيف حرب.

0: اللي عم بيستنوا يسمعوا جديد عمرو دياب إسا الموعد على أنغام هالأغنية الجديدة. إجا الوقت لنودعكم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة إن شاء الله منودون نلتقي معكم على تنتين لقاء فن فنانين وعلى التلاتة على الطريق. شكرا لأوسكار. إلى اللقاء.
1: متدلعين متعطرين
2: على الطريق.

0: أجا
1: أجا أجا أجا أجا أجا هدوء هدوء هدوء.
2: هابي بيرثدي
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
8: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
9: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
8: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
10: عناوين الساعة من مكان: مسؤول أمني يخشى من احتمال تعرض أواسط البلاد لاعتداءات بواسطة مسيرات من المناطق الفلسطينية. وسالو إعلام في طهران تفيد بانفجار ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز. الرياض تبحث مع القاهرة والدوحة سبل خفض التصعيد في المنطقة. والكويت تعيد فتح معبر حدودي مع العراق تضرر إثر اعتداء إيراني.
5: راديو مكان الأخبار.
10: الرابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعرب مسؤول أمني عن خشيته من احتمال إطلاق مسيرات صغيرة موجهة بواسطة ألياف بصرية من المناطق الفلسطينية صوب مدن في أواسط البلاد، مثل ما فعله حزب الله مؤخرا في جنوب لبنان لمهاجمة قوات من جيش الدفاع. وجاء في تقرير للقناة 12 أن قوات الأمن ضبطت في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 300 مسيرة. أفادت وسائل إعلام في طهران عصر اليوم بانفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مضيفة أن الناقلة لم تتبع المسار الملاحي الذي حددته إيران، ولم يؤكد هذا النبأ من مصادر أخرى. بحثت الرياض مع القاهرة والدوحة سبل دعم الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في ضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر. جاء ذلك في سياق اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس حكومة قطر محمد بن جاسم الثاني. وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأخير أكد ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. في بغداد استقبل رئيس حكومة العراق علي فالح الزيدي بعد ظهر اليوم نظيره اللبناني نواف سلام. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية بين البلدين والأوضاع في المنطقة. على صعيد آخر، أعادت الكويت فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري بعد أن كان مغلقا لعدة أيام بسبب اعتداء إيراني بطائرات مسيرة.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان
0: وكان بوكس.
10: يطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
11: استمرار حالة التوتر في مناطق الضفة الغربية وتعزيز قوات الأمن إثر اعتداءات المستوطنين على ممتلكات فلسطينية، التئام الكابينيت المصغر قبيل توجه نتنياهو غدا إلى واشنطن، والملف الإيراني على طاولة لقاء نتنياهو ترامب، محكمة الليكود ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية، ابن مدينة طمرة محمد أبو الهيجة نائبا جديدا في الكنيست خلفا للمستقيل من يشعتيد رون كاتس، وحرائق هائلة تجتاح مناطق شاسعة في أوروبا على رأسها فرنسا وإسبانيا وإجلاء الآلاف عن منازلهم. هذا والمزيد، كونوا معنا
2: اليوم مع سماح سنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
12: رجاء الهدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
1: أجا هدوء.
3: هابي بيرثدي. هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
13: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. تفاقم أزمة الإسكان في القرى البدوية في منطقة الجنوب دون ظهور أي حلول أو بدائل سكنية، خاصة في عشرات القرى غير المعترف بها. أزمة جمع النفايات في القرى التابعة للمجلس الإقليمي القسوم تتفاقم بعد توقف المجلس عن تقديم هذه الخدمات أو أبسط الخدمات للسكان بعد أن هددت وزارة الداخلية بحل المجلس. وطلاب من مدينة راهط يشاركون في مخيم قطري لمحدودي الرؤية، هذا إضافة إلى عدة مخيمات صيفية تمتد حتى نهاية الشهر القادم. وفي راهط أيضا أخبار أكثر تفاؤلا، البدء بتسويق المنطقة الصناعية الجديدة شمال مدينة راهط، إضافة إلى عشرات الدنومات التي سيتم تطويرها وتسويقها لاحقا. وفي قرية العراقيب تنظيم مهرجان التحدي 16 مرور 16 عاما على عمليات الهدم داخل القرية. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها هنا في راديو مكان حتى الساعة الخامسة، معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. أهلا بكم. البداية من أزمة الإسكان، تفاقم أزمة الإسكان في القرى البدوية في النقب، وعشرات الأزواج الشابة يضطرون إلى ابتياع المنازل في مدينة بئر السبع عراد وفي البلدات اليهودية المجاورة. عن هذا المواضيع وقضية التخطيط في القرى العربية ينضم إلينا المهندس الدكتور زهدي أبو جامع، مهندس بناء ومساحة. مساء الخير دكتور زهدي.
0: مساء النور أخ حسن، حياك الله، أهلا وسهلا بك وجميع المستمعين.
13: زهدي، هذه القضية يعني أخذ في التفاقم يوما بعد يوم، وظننا يوما بعد يوم أن سيكون هنالك ربما حلول أو حلول جزئية، لكن يعني المواعيد، الانتظار طويلة جدا في راهط، في الشقيب، في تل السبع، في كل مكان هنالك أزمة سكنية خانقة، ورأينا العشرات من الشباب يحاولون ابتياع المنازل، يحاولون ابتياع المنازل في البلدات المجاورة.
0: أخ حسن، الأمر بالضبط بالضبط نستطيع أن نصفه كما نصف المرض. إذا لم تعالج المرض مبكرا، المرض سيصبح مشتشري وسيصبح مرض خطير وربما يؤدي إلى الموت. هكذا هو حالنا في القرى وأيضا في مدينة راهط. التفاقم السكاني ليس مشكلة جديدة وليس مشكلة لها فقط سنتين أو ثلاث، هذه مشكلة نتحدث عنها عشرات السنين. أتذكر أن مشكلة الضائقة السكنية بدأنا نتحدث عنها من عام 2000-2005 وهكذا، وجاءت السلطات المختصة وأعطت لراهط حل جزئي جدا، ما يسمى براهط الجنوب، عبر وحدات سكنية التي لم يتعود عليها السكان سابقا، وبقي الأمر على ما هو عليه. راهط تضرب نموذجا حيا بين آلاف الشباب والأزواج الشابة الذين لا يملكون قطعة سكنية محترمة متواضعة لبناء بيت أحلامهم. الحلول الموجودة كما ذكرت إما الهجرة والبحث عن مناطق سكن خارج مدينة راهط وخارج القرى العربية في النقب، وبعض الحلول ستستغرب عنها، السكن في قرى يهودية من من من من لماذا؟ لأن لا يوجد حلول أخرى. والحل الآخر والأخطر والأصعب هو بناء بيوت في قصائم قديمة، في راهط قديمة، بيت بجانب بيت، بيت بجانب بيت، حتى يصبح في قصيمة واحدة التي أعدت وخصصت لوحدة سكنيات معدودة كوحدتين أو ثلاث، يصبح فيها أكثر من 10 وحدات سكنية. وبالتالي نشهد اليوم وأنت طبعا متابع للأمور، البنية التحتية للكهرباء مدمرة، وكذلك الآن انظر إلى صفحات التواصل في مدينة راهط،
13: رأينا ذلك في حي 33 في مدينة
0: قبل عدة أيام مكتبي وهو مكتب خدمات هندسية 3 أيام بدون كهرباء، والآن على شبكات التواصل المياه المجاري تطوف في المناطق الصناعية وفي وادي الخزان. لماذا؟ لأن جميع الشبكات أصبحت قديمة متهالكة، لا تجديد ولا تطوير ولا ملائمة للوضع الراهن ولا ملائمة حتى للوضع المستقبلي. هنا يوجد فقدان للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي، هنا يوجد فقدان لتخطيط وعلاج المشاكل الحالية، فكيف تريد أن يكون الوضع طيب ومبارك؟ كذلك الأمر في القرى المعترف فيها وفي القرى الغير معترف فيها، لا يوجد أي اهتمام
13: لا نوضح دكتور مسألة أنه قصية المجاري، قضية الكهرباء، يعني عندما يضاف منزل في القسيمة العادية يضاف، هل هو يضاف بشكل قانوني؟ يعني شركة الكهرباء تعلم عنه، اتحاد المياه والمجاري يعرف عنه، يعني حتى الاستعداد لتقديم هذه البنية التحتية، أم أنه غير قانوني لذلك لا أحد يستعد لتقديم هذه الخدمات وهذه الخدمات انهارت كما هو في شبكة الكهرباء؟
0: أخ حسن، أنت تعلم أن الهدية المؤخرة الأخيرة التي قامت بها السلطات واللجان المحلية، أنها قامت بتكبير نسبة البناء في قرانا وفي مدينة راهط إلى نسبة تجاوزت 100% للقسيمة، يعني قسيمة 1000 متر تستطيع أن تبني بها 1000 متر. هذا ناهيك عن أن 1000 متر لا تكفي بعض الناس، ومنهم من تجاوز 1000 متر.
13: نفرض أن ربما تكون هذه أمر إيجابي لحل مشكلة السكن،
0: لكن ماشي، بس أعطني أكمل الجملة.
13: فضل.
0: في داخل المخطط الهيكلي لذات النسبة المئوية هناك برنامج أيضا لتوسعة وترميم البنية التحتية الذي لم يتم ولن يتم، لا اليوم ولا غدا ولا بعد سنوات. ولماذا؟ لانعدام الميزانيات والانعدام الرؤية المستقبلية والانعدام المسؤولية أيضا لمن من وافق على هذه المخططات بنسبة 100% وغيرها، عليه أيضا أن يهتم بالمقابل بترميم وملائمة البنية التحتية. يا أخي شيء بديهي جدا، يعني زي ما يقولوها صف أول، ما في حد تكون بروفيسور كي تفهم أن التضخم السكاني يحتاج إلى أكثر مجاري، أكثر مياه، أكثر كهرباء، وأكثر شوارع، وأكثر إركان سيارات، وأكثر مباني عامة، وأكثر مدارس، وأكثر روضات أطفال، وأكثر تجارة. وهذا لا لا لا يتم ولن يتم ولا في أي قرية عربية في النقب ولا حتى في راهط للأسف الشديد. ولذلك تستمر المعاناة وتستمر الضائقة السكنية بكل أسف. وترى أنا أتكلم بصوت عالي وبصوت عصبي، وهذا من الحرقة الذي أعيشها أنا شخصيا في هذه البلدة، في هذه المدينة، لأنني جزء من مواطنيها وأعيش كل ظروفها. ولا أتكلم بخرافات، أتكلم وقائع. الآن على السوشيال ميديا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي يتكلمون عن طواف وعن سيلان المجاري. طيب يا أخي الكريم، أتكلم عن هذه الظاهرة منذ 20 سنة، وربما تبحث في ملفاتك أخي حسن وترى أنك قبلتني على الراديو وعلى التلفاز بشأن المجاري قبل 20 عام نتكلم عن هذه الظاهرة وعن هذه الآفة وعن هذه المشكلة ولا حلول لها. لماذا؟ لانعدام المسؤولية لدى المسؤولين، أقولها بشكل صريح وبدون خوف وبدون خجل، انعدام مسؤولية المهنيين ومسؤولي الأقسام في البلديات والمجالس المحلية، وبالتالي أيضا ضعفهم أمام السلطات الحكومية.
13: نعم.
0: ولذلك لن يحققوا أي شيء.
13: نعم. دعنا نستمع معا إلى أقوال رئيس بلدية بئر السبع، ومن ثم أعطيك الفرصة لتعقب.
14: تكشيبوا لما شاني أمير، אכיפה אני מסכים, אכיפה הייתה צריכה להיות מזמן, אבל מה עם ההסדרה? אין אכיפה בלי הסדרה, כי אכיפה בלי הסדרה יוצרת דברים לא טובים, יוצרת יישובים מעורבים שלא טובים לאף אחד, וזאת האמת. ומדינת ישראל הייתה צריכה מזמן לקחת את ששת יישובי הקבע סטטטורים, החוקיים, ולשפוך עליהם כסף, שיראו כמו יישובים במדינת ישראל, כמו היישובים שלנו. להשקיע בפיתוח, להשקיע בכלכלה, בתעסוקה, להשקיע בחינוך, בתרבות הפנאי, כן. הילדים הבדואים, הנערים הבדואים, לא צריכים לחפש מגרשי קט רגל או פארקים ציבוריים בבאר שבע, בדימונה, בערד, בסדרות, בירוחם. למה שלא יהיה להם בבית שלהם? הם אזרחי מדינת ישראל. הם חלק מאיתנו.
13: هذه أقوال روبيك دينيلوفيتش رئيس بلدية بئر السبع، يقول: أعتقد أنه كان ينبغي تطبيق القانون وإنفاذ القانون منذ سنوات، لكنني أؤكد أن تطبيق القانون لوحده من دون تسوية وتنظيم متوازيين لن يحقق النتائج المرجوة، بل قد يؤدي إلى تداعيات سلبية ويعمق المشكلات القائمة. غياب التسوية والتنظيم يؤدي إلى نشوء تجمعات سكنية مختلطة لا تخدم مصلحة أي طرف، وهذه حقيقة يجب التعامل معها كما هي على أرض الواقع، في إشارة إلى ابتياع قسائم ومنازل في بئر السبع وجوارها. برأيي، يقول رئيس بلدية بئر السبع روبيك دينيلوفيتش، كان ينبغي على الدولة منذ زمن طويل أن تستمر أو تستثمر بشكل كبير في البلدات البدوية القائمة والمعترف بها قانونيا، بحيث تصبح بمستوى سائر البلدات في الدولة. يجب توجيه استثمارات واسعة إلى البنية التحتية، الاقتصاد، فرص العمل، التعليم، الخدمات المجتمعية والمرافق الترفيهية داخل هذه البلدات. ولا ينبغي، يقول دينيلوفيتش، لا ينبغي للأطفال والفتية البدو أن يضطروا إلى البحث عن ملاعب لكرة القدم أو حدائق عامة في مدن مجاورة مثل بئر السبع، ديمونا، عراد وسديروت ويروحم. من حقهم أن تتوفر هذه المرافق في بلداتهم، فهم مواطنون في دولة إسرائيل ويستحقون

0: ولأنه أصبح ظاهرا واضحا للجميع، الهجرة لبير السبع وللهفيم ولعمر وكل القرى المجاورة، هجرة للأسباب الضائقة الموجودة في قرانا ولأسباب الظروف التي لا تصلح للعيش وللأسباب ضيق المعيشة ولأسباب ضيق السكن، أصبحت هجرة واضحة. ولذلك هو يقول هذا الشيء أولا ربما دفاعا عن مصلحة مدينة بئر السبع، وربما أنه يؤمن بهذه الأقوال وهذه المبادئ والتي قلناها قبل عشرات السنين. منذ أن أصبحت مهندسا قبل 35 عام قلت أننا نعيش في دولة، سامحني على اللفظ، دولة غبية. لم يبقى في هذه البلاد وفي النقب إلا 3% في أيدي السكان البدو. ولماذا لا يعطى تخطيط للقرى التي تبقت، تخطيط شرعي قانوني لهذه القرى المتبقية على مكانها وحسب ظروفها وحسب نسيجها الاجتماعي وحسب عاداتنا وتقاليدنا، كي نحصل على هدوء، نحصل على مواساة، نحصل على عدالة، وثم نحصل على عيش كريم. يقوم بالهدم مرارا وتكرارا كل يوم دون أي حلول، يبحث عن صريف هنا وهناك لهدمه، ومن المقابل لم يبحث ولا على أي حل. حسن يا أخ حسن، هذا جدا محزن وجدا مؤسف في دولة تدعي الديمقراطية وتدعي العدالة. المفروض والصحيح والسليم أن يكون المواطن العربي في راهط والمواطن العربي في تل السبع وفي شقيب يحظى بنفس الميزانيات وبنفس الظروف وبنفس النمط حياة الموجود في لهبيم. ولكن للأسف الشديد عندما تخرج من راهط إلى لهبيم والمسافة بينهم كيلومتر واحد، يصبح لديك اشمئزاز وحزن وشعور لا يوصف.
1: دكتور زهدي، تحدثت عن لهفيم والبلدات اليهودية المجاورة، اليوم يعني وتوضع عراقيل كبيرة وصعبة أمام السكان العرب للسكن في لهفيم وفي عمر. مدينة بئر السبع هي المدينة المفتوحة اليوم أمام المواطنين العرب للسكن هناك، لا توجد قيود، لكن في البلدات اليهودية على سبيل المثال عمر في لهفيم، يعني نشهد في الآونة الأخيرة يعني تتحدث مع مقاولين، تتحدث مع من يتعامل مع شركات البيع المنازل، يتحدثون بصريح العبارة لا نريد أن نبيع المنازل للعرب.
0: أخ حسن، أقول لك جملة، لولا قانون حرية البيع والشراء ولن يسكن ولن يشتري أي مواطن عربي بيت في لهفيم. ولكن من منظومة القانون ومن حقية القانون أصبح هناك إمكانية لبعض الإخوة وبعض مواطنين راهط وغيرها من الشراء في لهفيم بيت محترم هادي مع ظروف سكنية طيبة ومحية هادئة خالية من التلوث، خالية من الضجة، خالية من كل الآفات التي تؤثر على هدوء الحياة وعلى صحة الحياة في لهفيم وفي عمر وفي غيرها. وهذه الهجرة ليست من منطلق فانتازية، يعني باللهجة تبعتنا هذه الهجرة ليست بشكل بهلواني وبشكل يعني غير محسوب. هذه الهجرة نابعة من ضائقة، من ضائقة أولا سكونية، ثانيا ضائقة من ظروف الحياة وظروف المعيشة ونمطها في قرانا وبلداتنا.
1: كيف يمكن باختصار كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة أو من هذا المأزق؟ ما الذي تنصحه للسلطات المحلية العربية، لدائرة أراضي إسرائيل، للسلطة لتطوير أو توطين البدو؟ ما المطلوب عمله الآن من أجل ربما البدء بحل هذه الأزمة التي آخذة في التفاقم يوما بعد يوم؟
0: والله العظيم يا أخ حسن، الحل ليس سحري، والحل قريب جدا، قلناه قبل عدة سنوات. أولا للأسف الشديد أقولها بصراحة، البلدات العربية ورؤساء المجالس لا ليس بيدهم حيلة. ماذا أريد؟ أريد أن أقول أن الحل ليس في يدهم وليس في يد المنهال، الحل هو في يد الحكومة، السياسة الحكومية. الحل هو حل سياسي، حل تخطيط استراتيجي مستقبلي. يجب على دولة إسرائيل وحكومة إسرائيل الآن وليس بعد عدد سنين بعد أن يكون متأخر ويصبح الفاس في الرأس، الآن عليها مسح سريع وواضح وصريح ودقيق لأوضاع القرى العربية في النقب المعترف بها والغير معترف بها ومدينة راهط خاصة، وفورا وضع الخطط مع الميزانيات الملائمة، مش يعني زي ما يقولوها نقطة في بعض

0: ميزانيات ملائمة لترميم الحارات القديمة، لتوسيع الحارات القديمة، لحارات جدد، لمناطق صناعية، لمصادر رزق وعيش، لمدارس جديدة، لروضات أطفال، لملاهي، لملاعب كرة قدم. مثلا مدينة رهط، مدينة رهط 100,000 نسمة، تعال ابحث عن ملعب كرة قدم راقي متابع معتنى فيه، له ميزانية، له إدارة، له كيان، لا يوجد شيء من هذا المثير للأسف الشديد. الوضع ليس نحن لا نتكلم عن شعارات أخ حسن، نحن نتكلم إطلاقا عن شعارات، نحن نتكلم عن خطة فورية سريعة مع ميزانيات ضخمة عليهم تطبيقها الآن قبل غد.
1: زهدي أبو جامع المهندس، دكتور زهدي أبو جامع مهندس بناء ومساحة، شكرا جزيلا لك، تحدثت بحرقة، مساء الخير.
0: مساء النور، بارك الله فيك، تسكلك خير، حياك الله.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى قرية العراقيب وإلى مهرجان التحدي 16 بعد الذي أقيم يوم أمس في بعد مرور 16 عاما على الهدم الأول في القرية. نرحب بالسيد عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن قرية العراقيب. مساء الخير عزيز.
2: مساء الخير لك وجميع المستمعين.
1: كيف هي العراقيب هذه الأيام؟
2: الحمد لله العراقيب صامدة، لكن في الظروف الناس تسكن في هذا الحر الشديد تحت المعرشات، في معرشات ما في أي بنية تحتية، ما في أي شيء الناس تعيش منه، أو حيوانات أو ثروة حيوانية. أحرمونا من كل العمل، أحرمونا من الحياة، أحرمونا من كل شيء. لكن رغم كل الظروف هذه إلا أن أهل العراقيب صامدين متثبتين في أرضهم، يعيدون بناء قريتهم بعد كل هدم، بعد 249 عملية هدم. الحمد لله رب العالمين، الأهالي صامدين متوكلين على الله.
1: نعم، كانت مشاركة يعني يوم أمس في الاجتماع الجماهير الذي عقد في القرية.
2: نعم، كان مهرجان حلو. أنا جبت 400 كرسي، لكن عدد الناس فاق عدد الكراسي، وكان كثير جدا من الناس واقفين على أرجلهم في شتى مناطق المهرجان. كان مهرجان حلو، والأهم إشي لما أنك بتشوف البسمة على وجوه الأهالي اللي غادر ورجع، واللي ما كان بيقدر يبني جاء وشارك. أهم حاجة كان بسمة الأطفال وضحك الأطفال لما ألتقوا على أرض العراقيب وأعادوا ذكرياتهم. أنا كنت بتجول بينهم بسمع، أنا تولدت هنيا، صار يحكي واللي يقول أنا تولدت هنيا كل النهار، وأبوي بيتنا كان هني، وهذا بيحكي بيتنا كان هني، وزرعوا الورد ومبسوطين وعندهم البهجة وعندهم الأمل إنهم رايحين يوم ما يرجعوا ويعيشوا بكرامة بعزة على هذا الأرض.
1: ما هي الرسالة التي خرجت يوم أمس من العراقيب؟
2: نعم، الرسالة واضحة جدا، وضوح الشمس. لن نخضر العراقيب ما دمنا أحرار على قيد الحياة. 249 مرة، حتى لو كانت مرة، ستبقى العراقيب حرة. هذا حال أهل العراقيب بيقولوها وبيعدوها، إن رايحين بإذن الله أول حاجة، وبثبات الأهل وبالتوكل على الله، إلا يكون اعتراف بقرية العراقيب. لن نخضر العراقيب، هذا ما قالوا كل الأهالي وأكدوا عليه، إننا إن شاء الله صامدون في أرضنا، لن نتنازل، لن نساوم حتى الاعتراف بقرية العراقيب.
1: عزيز، يعني أسمعت ووجهت انتقادات يوم أمس بسبب عدم مشاركة كل ممثلي الأحزاب العربية ولجان التوجيه وغيرهم، وحتى المجلس الإقليمي لم يشاركوا في هذا المهرجان. دعنا نستمع إلى أقوال الشيخ يوسف الزيادين، هو أيضا شارك معكم في المهرجان.
3: نعم، الشيء اللي كان ملفت للنظر انه الانقسام تبع الوسط العربي كان واضح البارح. يعني تصور كيف الموحدة ما كانت موجودة ولا لها تمثيل، المجلس الاقليمي لم يكن موجود وما له تمثيل، ولجنة التوجيه لم تكن موجودة وما لها تمثيل. يعني هذول مشكلين كتلة من حالهم على جال، مش مربوطين في حد. هذا غلط، وهذا شيء مخزي ومعيب وعار، انه ناس بتمثل الناس بتقود الناس، ولما يصير عملية نضال تأخذ عزاوية. ما بيصير هذا الكلام، ما بغض النظر عن كل الأسباب، حتى لو تختلفوا مع صياح، تختلفوا مع العراقيب، هذا ما بيعطيكم مبرر إنكم تغيبوا من الساحة السياسية. البارح كان في إعلام، كان في قيادات موجودة، كان في ناس من كل الدنيا، كان في يهود موجودين، وانتوا غايبين ليش؟ يعني إذا اللي ما بيكون معك ودك تكون ضده، الجبهة كانت موجودة طبعا، وجات إسقاط واجب. التجمع كان موجود، ممثلهم سليمان النصاصر وحكى كلمة اسم التجمع. كمان كمان المجلس البلد اللي عجبهم اللي هي رهط أكبر مدينة، لم يتواجد لا الرئيس ولا نواب الرئيس، وهذا كمان عملية غلط.
1: يقول يوسف الزيادين وينتقد، ماذا ترد عليه عزيز؟
2: يعني بعد 16 مهرجان أنا بقول كالتالي، أول إشي الحمد لله كان المهرجان ناجح جدا، وكان ملفت للنظر إن التلاحم بين الأهالي، أنا بحكي على الأهالي، أهالي النقب عامة من عدة قبائل وحمال كانوا موجودين في الأراضي المهرجان. القيادات الله يسامحها، أنا اتصلت مع الكل، بعثت رسائل الكل. أنا والمجلس الإقليمي كان اجتماع في أرض العراقيب يوم الأربعاء اللي فاتت مع عطية الأعسم ومع سليمان الهواشلة، وبعثت لكل أهالينا وكل قياداتنا رسالة في عندي مهرجان، اتفضلوا أنتم بتمثلوا المنطقة سياسيا، بتمثلوا كل النقب، بتمثلوا كل الداخل الفلسطيني سياسيا، أهلا وسهلا فيكم. وأنا بلتنس لهم عذر، يعني ما بقدر أجبر أي إنسان بالقوة أطلع من بيته إذا ما أطلعته كرامته وشهامته وعزته. وزي ما بيقولوا في عندنا مثلنا البدوي، السيف لما بينسلم صعب ترده، وهذه سلم في حد كل قيادي ما جاء يحضر هذا المهرجان.
1: تفسيرك يعني لعدم القدوم، يعني هل هم يعني منشغلون لهذه الدرجة اللي ما قدروا يجوا يعني على المهرجان، أو في تفسير ثاني؟
2: التفسيرات كثير، ما بتقدر تضمن، ما بتقدر يعني تجزم ليش ما جو. اللي بيقول لك أنا معك وبينشر لك عن المهرجان وبيحكي عن المهرجان، أنا غير منتمي سياسيا، وأهل العراقيب كلهم أغلبهم غير منتمين سياسيا. يمكن هذا اللي أعطى بعض القيادات مجي أو الله أعلم، أنا بلتمس لهم عذر من كل قلبي، لأن الخسر مش أنا، هم اللي خسروا، اللي خسر اللي ما حضر، اللي خسر وبقول أنا ممثل للجماهير، هو اللي خسر هذه الوقفة، وقفة شموخ، وقفة عزة، وقفة احترام. يعني أنا يوسف العطاول لما كتب منشور على الفيسبوك، العراقيب صامد بفعل مش بقول، هذا بيكفينا فخر. سمير بن سعيد لما طلع على المنصة وقال احنا بيهجموا عند في مناطقنا او مرة ثانية مرة ومرتين وبنتلف وبنزهق وبنعجد، اما انت يا العراقيب ايش القوة اللي عندكم؟ كمان هذه شهادة عز وكرامة لنا، والكل احكى في هذا الاتجاه، واللي ما حضر هو اللي خسر.
1: نعم، كنتم يوما ما مزار، يعني ومفروض تكون العراقيب مزار اليوم، يعني واحنا امام حملة انتخابات مصيرية للمواطنين العرب في البلاد على خلفية الاتهامات لهذه الحكومة الحالية.
2: نعم، العراقيب احتضنت الكل، كل بن آدم، كل إنسان أتوجه للعراقيب وقال زور العراقيب أو أدعم العراقيب بكلمة طيبة بأي فعالية على أرض العراقيب كانت تتجاوب معه وتجاوبت معه. صحيح يعني تعرف كل دخلنا الفلسطيني اليوم مستمر في نضال، في هدم، وفي هدم، في يمكن الله أعلم عنهم إيش بقول لهم، بقول الله يسامحهم وبس. أنا مش منتمي سياسيا، والسياسة إذا ما بتفيد أهاليها وما بيقفوا موقف واحد أكيد إن رايح كل المنطقة تخسر، وهم اللي خسروا، يمكن خسروا كثير أصوات من المؤيدين لهم، يعني في كثير انتقادات، وخصوصا لأخواننا اللي في الموحدة ما في كان لها أي تمثيل.
1: نعم،
2: كثير وكثير ناس منتبيين من عائلة الطوري للموحدة أحكوا إن هذا الكلام ما بصير، مش معقول.
1: حاولت استفسار ذلك مع منصور عباس؟
2: لا والله ما استفسرت ولا مع واحد ولا مرة. أنا بلوم أي بن آدم، بلتمس لعذر، والتاريخ والناس هم اللي بلوموه وبيحكموا عليه.
1: نعم، وغيره أيضا من الممثلين لم يحضروا كما قال يوسف.
2: كثير ما حضر، يعني ما كان زي ما قال يصاد يوسف، يمكن هو ألتفت، أنا ما ألتفت، أنا دائما أفكر لنص الكاسة المليانة. أنا بقول لك يعني يعني طفلة عمره 11 سنة اتولدت وقت الهدم، أيام الهدم في قرية العراقيب، طلعت على المنصة وأحكت حكي شيء أحلى منه وأزكى منه ما كان. أولاد الشباب الأهالي لما هم تلاقوا البارح فرحتهم وبسمتهم وعزتهم وعنفوانهم وهم بيحكوا بين بعضهم، وأنا بلفلف بينهم بنحكي وبنزرع ورد وبيخرفوا إني هذه أرضنا، رايح نجي، رايح نبني، رايح نسوي، راح نعيش فيها كيف مرة أحلى من كذي ما كان في هذا الأمل اللي بنغرس في نفوس أولادنا، في نفوس شبابنا، في نفوس أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. هذا كان أحلى رسالة لكل الدنيا، إن حتى الجيل الطالع ما راح ينسى القضية، ما راح ينسى العراقيب.
1: نعم. وما ما هي خطواتكم المستقبلية إزاء كل ما يحدث في العراقيب؟ وأنتم كالوسط العربي في البلاد يتوقع ربما حكومة جديدة، هل ربما تعولون على مثل هذه الحكومة؟
2: احنا دائما بنعول على الخير للخير ومنتبهين للخير، وان شاء الله هذه الحكومة الظالمة يعني اكثر من هالظلم اللي بتمارس هذه الحكومة ضد كل من هو عربي مش راح يكون، واصعب من كذي مش راح يكون. زي ما بيقولوا ما بيجي ابو الخناق الا ابو الفراج على جنبه، بعد كل هالظن والضيق الا الفرج جاي.
1: شكرا جزيلا لك عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن قرية العراقيب، شكرا جزيلا.
2: حياك الله. عفوا.
1: مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنواصل، ابقوا معنا.
0: غدا على قناة مكان.
4: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
5: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركي؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان، حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، عودة إلى مواضيعنا. هذه المواضيع أو هذا الموضوع هو أكثر تفاؤلا بالنسبة لباقي المواضيع التي كنا قد تناولناها في بداية البرنامج، والموضوع هو تسويق، بدء تسويق المنطقة الصناعية الجديدة أو الإضافة في المنطقة الصناعية بمدينة راهط. نقول مساء الخير للأستاذ خالد أبو الطيف، رئيس غرفة التجارة والصناعة لمنطقة راهط والنقب الجنوب. مساء الخير.
8: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: نعم، سمعنا ربما انتقادات هنا وهناك، لكن دعنا نتحدث، هنالك أمور يعني أكثر تفاؤلا، توسيع المنطقة الصناعية.
8: نعم أخي، نحن نرى على أرض الواقع أن هناك توسيع ونسمع عن تسويق، لكن للأسف يعني قصة التسويق تبقى سر غامض من أسرار الدولة، يعني زي سر المفاعل النووية في ديمونة، نفس الحاجين. لا نعرف متى التسويق، لا نعرف من اللي بيسوق، لا نعرف كم الثمن، لا نعرف من نتوجه.
1: البلدية أعلنت الأسبوع الماضي أن هنالك بشرة سارة للسكان راهط، بإمكانهم تقديم خطط إلى اللجنة الاقتصادية في البلدية، إلى دائرة أراضي إسرائيل، إلى عدة جهات، إلى وزارة الصناعة والتجارة.
8: يعني ما تقول أخي عدة جهات؟ عادة نعم. الشراء من جهة معينة وليس من عدة جهات.
1: نعم. ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ هذه قضية فنية ربما أستاذ خالد، ما المشكلة؟
8: لا أنت تقول فنية، ليس فنية، هذا صلب الموضوع أخي. نعم. نحن نثمن هذه الخطوة، وكل من يسعى إلى توسيع مناطقنا الصناعية العربية ككل وليس فقط في رهب، ولكن لازم يعني واجب ولازم أن يكون الإشي هذا واضح. كما الثمن الذي يدفعه المستثمر؟ لمن التوجه؟ عادة يوجد عنوان واحد وليس عناوين. لا يمكنك أن تأخذ الخطة الاقتصادية وتذهب للجنة الاقتصادية وتذهب إلى اللجنة الثانية وإلى دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الاقتصاد. هذا اسمه يعني بالعربي الفصيح ترتور. فهناك سر من وراء هاي الأشياء كلها. لازم يكون الإشي واضح، الشخص الفلاني أو الجهة المعينة هي من تقبل التوجه إليها.
1: نعم،
8: ولما هي الأشياء المطلوبة.
1: خالد، بصفتك أنت رئيس غرفة التجارة، يعني ما حدا يعني في مقاطعة عليك؟ ما في حد بيحكي معك؟
8: مش
1: حد...
8: على أخي، لا يوجد أي تواصل بيننا وبين البلدية الجديدة من وقت ما يعني ما ترتبت. لا سمح الله، لا يوجد عداء بيننا ولكن لا يوجد تواصل.
1: لماذا؟ شو القطيعة هاي؟ ليش؟
8: لو كان عندي جواب لأجبته.
1: نعم،
8: للأسف احنا انا كشخصي خالد او كلجنة لا يهمنا هذه الامور الفنية. ما يهمنا هو تطوير المنطقة الصناعية وتكون هناك جدية وليس تسويق يعني القطع الموجودة الان. على فكرة يعني نسبة ضئيلة من 300 قسيمة اللي راح يتم تسويقها. انا سمعت ان هناك اذا بزيادة هناك تقريبا 20 او 25 قسيمة. ماذا عن الباقي؟
1: نعم،
8: هل سيتسوق إلى شركات كبرى مثل كوكاكولا حيث كانوا يتحدثون عنها ستأتي بمخزنها هنا، أو إلى شركات احنا كأصحاب محلات وكناس كثيرة اللي متأجرين وبيستنوا في هاي اللحظة في التسويق، ليس معنيين بجلب مستثمرين كبار كوكاكولا وغيرها من الشركات التي ستستحوذ على الأراضي، وليس مصنع يعني للكوكاكولا وإنما مخازن. نحن لا نريد منطقة صناعية أن تكون مخازن، نريد منطقة صناعية أن يكون بها تطوير ويكون بها صناعة ويكون بها تجارة وأن يكون أكبر عدد من العمال المحليين اللي يشتغلوا فيها، ولكن يكون كسودا ستريم أو كارغال اللي كان أكبر فشل ذريع يعني للبلد إنه يشغلوا أقل من 10% من عمالها ويعطوها أراضي بأبخس الأثمان على حساب أصحاب الأراضي وحساب أهل رهط ككل. فهذا يعني لا يجوز ولا يعني نتمنى هذا الشيء.
1: نعم، يعني هذا هو الحال في سودا ستريم وكارغال. 10%
8: من ألاف العمال هناك، كم يعني محليين؟ 200 300 عامل 400 كانوا يتحدثون على 2000 و3000 عامل، وهكذا الحال في كارغال.
1: نعم،
8: كل مصنع وكل شركة جابت عمالها معها.
1: نعم، يعني بمعنى آخر هي حصلت على دعم حكومي
8: تمويل. على امتيازات كبيرة جدا جدا على حساب أهل رهط.
1: نعم،
8: أنا قلتها في الماضي وأقولها أيضا.
1: وهذا ما تخشاه في المنطقة الصناعية الجديدة؟
8: نعم أخي، الناس هنا بشغف لانتظار تسويق المنطقة الصناعية الجديدة، التوسعة ما تسمى التوسعة، على أساس كثير ناس اللي عندهم أمنية واحنا بندور يعني وحابين يعني تتحقق هاي الأمنية ان يكون له قطعه ارض يستطيع ان يستثمر فيها محليا ويشغل فيها اكبر عدد من العمال المحليين والمهنيين.
1: نعم،
8: ولكن ما يتحدثون عنه يعني القصائم اللي قائمه لمصانع. اخي، دوله اسرائيل لا يوجد فيها مصانع، لا يوجد فيها مصانع،
1: لكن
8: فلماذا يعني تفرضون علينا ان تكون هذه القصائم للمصانع؟ ماذا عن الورش؟ ماذا عن الكراجات؟ ماذا عن المناجر؟ ماذا عن المحادث؟ كل هاي الأشياء في وسطنا مطلوبة، وهي كمان يعني تستثمر عدد كبير من العمال.
1: نعم،
8: ليش أبناءنا يروح يشتغلوا في المناطق المجاورة في نتبوت في بير السبع وفي أفاقيم وغيره وغيراته بينما يمكنهم إقامة ورشهم في بلدهم؟
1: نعم، يعني أنت في اعتقادك المناطق التسويقية الجديدة في المنطقة الصناعية يعني لا بطبيعة الحال لها شروط معينة، يعني ما في
8: شروط صعبة جدا، وكمان السعر تبعها غالي، بيحكوا على فوق المليون ونص لاثنين مليون للقسيمة 1000 متر.
1: نعم، كم السعر؟
8: ما يقارب بين المليون ونص لاثنين مليون هيك الحكي. قلتك على ما زال الاشي غامض، انت قدم رايك لمين ما بتعرف ايش السعر ما بتعرف.
1: نعم، في كل حال في كل الأحوال هذه الصورة ستتضح في غضون الأيام القريبة القادمة. سؤال أخير أستاذ خالد، حال المنطقة الصناعية القائمة اليوم التي تتواجدون فيها القديمة؟
8: من الأسوأ للأسوأ أخي.
1: من أي ناحية؟
8: من جميع النواحي. يعني اليوم كان لنا نداء للبلدية المجاري يا عمي على مدار ال 24 ساعة.
1: نعم المجاري ليست قضية البلدية، المجاري قضية اتحاد مياه راهط.
8: ومن المسؤول عنها أخي؟ من المسؤول عن هذا الاتحاد؟ أليس البلدية؟ من الذي يحاسبهم؟ أليس البلدية؟ من مدير الدركتوريون أو ما لا أعرف كيف اسمه بالعربي؟ أليس البلدية؟ نحن نعيش تحت سلطة البلدية وندفع الأرنونة للبلدية، وهذا تكثير من البلديات السابق وليس وليد الآن. لا يمكن لمنطقة صناعية بحجم المنطقة الصناعية فراهط أن يكون حجم انبوب المجاري 6 إنش، في البيوت بطلوا يحطوا البوب 6 إنش، بينما المنطقة الصناعية بحجم راهط 6 إنش أخي. فهذا فشل ذريع في التخطيط البدائي بالأول، لما حد اعترض عليه ولا حد وقف وجه المخططين الأولين ويقول إنه هذا لا يمكن أن يكون يعني تخطيط لمنطقة صناعية، فلا يمكن أن تخطط يعني أي مشروع من اليوم لليوم، إنما تنظر إلى كمان 50 و100 سنة. لكن إحنا مشكلتنا زي ما تخطيطنا، أول حاجة بنبني بيوتنا وبعدين بنقول نخططها يا أخي. نعم. طلع على شوارعنا وطلع نعم على بيوتنا وطلع على مصالحنا، في البداية نبني بعدين نخطط.
1: شكرا جزيلا لك، الصورة واضحة. خالد أبو الطيف رئيس غرفة التجارة والصناعة في راهط، شكرا جزيلا،
8: حياك الله أخي.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، إلى موضوعنا الأخير. طلاب راهط يشاركون في مخيم قطري لمحدودي الرؤية، بطبيعة الحال هنالك أيضا مخيمات أخرى. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فؤاد الزيادن، مدير المركز الجماهيري في راهط. مساء الخير أستاذ فؤاد. فؤاد نعم، هل تسمعنا فؤاد؟
9: نعم.
1: نعم مساء الخير فؤاد، حدثنا عن هذا المخيم.
9: احنا في دمشق الجمهورية
1: فؤاد المخيم. فؤاد لا نسمعك جيدا، حاول ربما تغيير مكانك كي نتمكن ربما من الاستماع اليك بشكل افضل. نحن
9: عليك 8.
1: نعم افضل، نعم تفضل.
9: طيب طبعا زي ما حكيت احنا في راهط وفي المركز الجماهيري في راهط بنحرص دائما على ان يكون في عندنا تنوع، عندنا الشموليه لمخيمات صيفيه اللي بتكون على مدار العطله الصيفيه من بدايه يعني من 1/7 حتى 30/8. طبعا في المخيم اللي حكيت عنه اللي هو يمكن رابع سنه على التوالي احنا من مدينه راهط بنشارك في مخيم اللي هو مخيم دطري اللي بضم 11 طالب من راهط اللي هم عندهم مشاكل في النظر، محدودية النظر، وبشاركوا لمدة 4 أيام في نهر الأردن اللي هو قرية في مدينة نهر الأردن، واحد يمكن البلد العربية الوحيدة اللي احنا بنشارك في هذا الفعالية اللي من خلال الأولاد هذا اللي 4 أيام مع نوم مع فعاليات مع برامج. وبفكر كان حتى لي يعني قبل 8 يوم محادثة مع مدير مدير القرية على أن إن شاء الله نعمم هذا البرنامج على كل البلدان العربية، لأن فيني أنت فائدة لأولادنا لأولادنا بخاصة اللي هم ذو القدرات الخاصة أنهم يشاركوا في هذه الفعاليات. فبفكر اليوم ما في شيء مستحيل، وهذا الأولاد بيثبتوا أنهم ممكن يطلعوا على نهر الأردن ويشاركوا فعاليات اللي بالضبط طلاب عرب طلاب يهود. وطبعا هذا الشكر أنا بقوله دائما للمرشدة اللي مسؤولة عن هذا الطلاب اللي هي فاطمة أبو عجبي. فإذا في إنسان اللي تخلع حالها مسؤولية في الأخير ممكن تمنى أولادنا يشاركوا ما ينحرموا من هذه البرامج.
1: نعم، وكيف يعني كيف كانت الفعالية؟ بطبيعة الحال يعني الأولاد أكثر من سعداء في للخروج على الأقل من راهط إلى هذا المكان البعيد وإلى تلك المنطقة الخلابة.
9: زي ما حكيت يعني مش أول مرة إحنا على سنوات نشتغل هذا الشيء، طبعا مع قسم الرفاه الاجتماعي، واللي بقول الشيء الحلو بشوف عيون الأهالي ان يشوفوا اولادهم بيطلعوا لمده 4 أيام مع نوم مع مبيت مع كل الفعاليات، وفعاليه طبعا سباحه تسلق وغيرها. فبفكر هذا بعزز اول شيء الثقافه الناس تبعتهم، بيشوفوا انهم ممكن يكونوا يعني فعاليات اللي هن مش سهلات، صح عندهم ضعف معين من ناحيه النظر بس هم مش اقل من اي طالب ثاني. وبفكر هذا هو هذا الشيء اللي احنا بنحاول نوصل له في خلال هذا البرنامج.
1: نعم، في يعني في اشياء خصوصيه يعني لهذه الفئه من السكان اللي كانت موجوده في تلك المنطقه، ولا يعني هي جزء من رحله شامله؟
9: لا، البرنامج هو مخصص لهذه الفئه، طبعا بضم مش بس طلاب من راهط، طلاب من يعني بلدان ثانيه مع متطوعين. اللي بقول إن طبعا يعني الشغل مع هذا المجموعة ما جت بس الأربع أيام وبس، احنا عندنا برنامج اسمه تقيل، هذا البرنامج مع قسم الرفاه الاجتماعي، المجموعة هذه موجودة عندنا على مدار السنة، يعني كل أسبوع في لقاء لهم وفي لهم مرات مخيمات، وطبعا هذا المخيم اللي هو خارج البلد، فكمان يعني هو الشغل ما بيكون شغل لمرة واحدة، الشغل مجبور يكون على مدار كل السنة، وهي ذي نهاية السنة من خلال هذا العطلة الصيفية.
1: نعم، وهاي الفئة يعني بتتعاملوا معها عددها كبير في راهط، هذه المجموعة كمجموعة
9: احنا اليوم يعني حوالي في عندنا 20 طالب اللي نشتغل معهم على مدار السنة، طبعا من ناحية اعداد مش الكل عندنا، هذا الطلاب اللي احنا يعني اللي هم طبعا اللي عن طريق الرفاه الاجتماعي هم اللي يعني بيبعثوهم لنا، الساهي اللي موجود طبعا في مدارسنا في برامجنا في فعالياتنا. انا بفكر كمان يعني واحدة من الاشياء اليوم يعني كان عندنا مثلا نهاية تبعت الخطة الخامسية، انا يعني في الدورات اللي احنا مشتغل عليها 60 طالب من طلاب ذوي الاهتمامات الخاصة تركناهم كمان في الدورات العادية، فبفكر هذا واحدة من الاشياء اللي مركز الجمهورية صراحه بيشتغل عليها، ان انخراط طلاب اللي ذوي الاهتمامات الخاصة في كل فعالياتنا في كل برامجنا في كل ايامنا، فبفكر هذه واحدة من الاشياء اللي احنا متعود فيهم دائما.
1: نعم، وهذه الفعالية جزء من مخيم صيفي شامل يعني انهيتوا هذه الايام في رهط.
9: احنا صراحه استعملنا هنا يعني اليوم فتحنا مخيمات جداد اثنين، واحد اسمه تعليم والابداع والثاني اسمه ابطال المرح، والاسبوع الجاي عندنا مخيم خاص جدا اللي هو اسمه مخيم سيد هيس مع فطوم اللي على سروات يعني بشتغل عليه، فاللي بيميز رهط وانا بقولها يعني بشكل اخر يعني مرات الاهالي بتشيع لي رسائل بتقول يا عمي يعني مستغرب من الاهالي اللي بيقولوا ما في برامج وفعاليات لاولاد، فالحمد لله يعني مش اقل من 15 مخيم بكافة الأشكال وبكافة الفعاليات، يعني بدنا نقول تربوية ثقافية ترفيهية رياضية فنون تكنولوجية لغات قرآن، يعني الحمد لله من جيل البستان وحتى جيل الثالث وأكبر في مليان مخيمات غير المخيم.
1: نعم صحيح، هو يعني من يمر على جنب المركز الجماهيري في راهط يعني دائما الملان حركة طلاب أهالي دائما في فعاليات يعني في كل ساعة.
9: فأنا بقول أول شيء يعني هذا زي ما بقولوا عرض واستجابة، أول شيء أهالي رهط بتستجيبوا معنا، أهالي رهط بيبعثوا أولادهم، أهالي رهط بيأمنوا فينا، فنفكر إن اليوم إحنا كمان والشيء الحلو أغلبية 99% من الناس اللي بيشغلوا هذه المخيمات هم أشخاص من يعني من المركز الجماهيري، إحنا نشغلها ما بنجيب ناس من برا شغلوهم، فكمان هذا اليوم القدرة تبعتنا إن عن جد ننوع في الفعاليات، ننوع في البرامج، نجيب أشياء جديدة، نعطي كمان مش بس من مكان واحد، يعني جاب فتحنا واحد في المركز الجماهيري، واحد في راحتك، واحد بيكون في القصر الثقافي، واحد في مركز راحة في فعاليات، فالفعاليات هي موجودة مش بس في مكان واحد، بفكر هذا اليوم يعني تروح هذا والشمولية هي والأشياء الجديدة اللي احنا كمان يعني من الناس تطلبها، فالشغل اللي أمانه فيه ثقة بينه وبين الجمهور، فبفكر هذا عنوان النجاح، والحمد لله أنا بفكر إن هذا الشيء اللي إحنا بنحاول نوصل له، طبعا ما بقول إحنا كاملين، ما بقول إن إحنا يعني 100%، بس إحنا بنسعى دائما إن نستغل كل الميزانية ممكن نحصل عليها، أو حتى مرات ما لها مش موجودة بس إحنا بنحاول إن نجيبها عشان في الآخر إن أثر أولاد مرها يكونوا موجودين في هذه البرامج وفي هذه الفعاليات، لأن نعرف الأولاد اللي مش موجود في فعالية ومش في برنامج ممكن يكون في الشارع أو في مكان غير آمن، وإحنا ولدنا في محلات آمنة.
1: شكرا جزيلا فؤاد الزياد مدير المركز الجماهيري في رهط، شكرا لك. بهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب، كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم في وراء الميكروفون حسن أبو زايد، لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة الرابعة، إلى اللقاء، دمتم بألف خير.
0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
15: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
16: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
15: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
17: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الانقاذ.
18: ما في احلى من البحر، ما في احلى من الشمس، المي والاجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطه تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وان بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياه، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
19: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض.
20: مخزني أشوك،

0: بابادوك. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
1: عناوين الساعة من مكان: نشر تفاصيل عن نشاطات القيادي الحمسوي الذي تم تصفيته اليوم، نفي أمريكي لمزاعم إيرانية بشأن انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز، الرياض تبحث مع القاهرة والدوحة سبل خفض التصعيد في المنطقة، رئيس الوزراء اللبناني يزور بغداد، والكويت تعيد فتح معبر حدودي مع العراق تضرر إثر اعتداء إيراني.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. كشف موقع صحيفة الشرق الأوسط في تقرير من غزة عن تفاصيل تتعلق بنشاطات مدير جهاز الأمن الحمسوي في محافظة وسط القطاع العقيد وائل الداوي الذي قتل اليوم بغارة جوية إسرائيلية. وعلم الموقع من مصادر ميدانية أن الداوي أدار في الفترة الأخيرة حملة أمنية بالتنسيق مع عدة فصائل فلسطينية لتكثيف ملاحقة الجماعات المسلحة المدعومة إسرائيلياً في ظل قيام هذه الجماعات باستهداف نشطاء من الأجنحة العسكرية للفصائل، كما أنه كان مسؤولاً عن إدارة ملف المتخابرين مع إسرائيل، وعمل مؤخراً على اعتقال عدد من المتهمين بالتخابر. تعقيباً على ما نشر في طهران عن انفجار ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز، قال مسؤول في واشنطن إن جيش بلاده لا علم له بمثل هذا الحادث. وقبل ذلك زعمت وسائل إعلام إيرانية بأن الناقلة لم تتبع المسار الملاحي الذي حددته طهران. بحثت الرياض مع القاهرة والدوحة سبل دعم الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في ضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر. جاء ذلك في سياق اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس حكومة قطر محمد بن جاسم الثاني. وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأخير أكد ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. في بغداد استقبل رئيس حكومة العراق علي فالح الزيدي بعد ظهر اليوم نظيره اللبناني نواف سلامة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية بين البلدين والأوضاع في المنطقة. على صعيد آخر، أعادت الكويت فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري بعد أن كان مغلقا لعدة أيام بسبب اعتداء إيراني بطائرات مسيرة.
2: حالة الطقس في كان بوكس. كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا برطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند السادسة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
3: الآن وفي كل مكان.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية ومعكم فيها أسعد عطار، لينا شحاد رزق، حين دهان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: رئيس الوزراء يجتمع بالرئيس الأمريكي بعد غد الثلاثاء لمناقشة آخر التطورات الأمنية في الملف الإيراني، مصادر إيرانية تؤكد التزام إيران بوقف الهجمات في حال أوقفت الولايات المتحدة غاراتها على أهداف إيرانية. استمرار التوتر في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية واعتقال العشرات من المطلوبين إلى قوات الأمن. على الصعيد الحزبي، يش عتيد يبدأ بتشكيل قائمة مرشحيه للكنيسة ودخول عضو كنيسة عربي جديد بعد استقالة أحد أعضاء الحزب. غدا تصادف الذكرى السنوية الثانية على مقتل 12 ولدا وبنتا ضحية قصف صاروخي من حزب الله على مجدل شمس. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية. نستهل بالتوتر في الخليج بعد قرار الرئيس ترامب تعليق الضربات العسكرية في إيران. في تعليق الضربات العسكرية، إيران تعلن وقف الهجمات على دول الجوار، ولكن الجمهورية الإسلامية تواصل التهديد وفتح جبهات مع دول أخرى. للمزيد ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
5: أهلا غالية، مساء الخير. إذا هدوء مشوب بشكوك لسيما من الجمهورية الإسلامية فيما قدمت طهران وواشنطن جوابهما، طبعا كل واحدة على حدة، على مقترح باكستاني جديد لاستئناف التفاوض. مسؤول إيراني يقول لوكالة رويترز مساء اليوم إن موقف بلاده كان وما زال الساعة بالساعة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية. أضاف المسؤول الإيراني الذي طبعا لم يكشف عن هويته أن تشكيك أكثر منه التفاؤل يصف الموقف الإيراني من قرار الرئيس ترامب تعليق الهجمات بعد 13 ليلة، وأن الاعتقاد السائد إيرانيا بأن هذا القرار للرئيس الأمريكي تكتيكي وليس حقيقيا. في مشهد حافل بالتناقضات، طبعا نفى عمليا سفير الولايات المتحدة مايك وولتز أن يكون السبب وراء قرار رئيس ترامب هو أخذ مخزونات الصواريخ الاعتيادية كباتريوت وثاد بالتضاؤل، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت نيويورك تايمز. وولتز قال قبل قليل لشبكة NBC إن للولايات المتحدة كل ما تحتاجه إليه لإدارة المعركة، وأن من سرب الأنباء حول النقص في الصواريخ يجب إدخاله السجن. هكذا مايك وولتز. مهما كان من أمر غالية، الفجوات الأساسية تبقى شاسعة بين الطرفين وتبقى بعينها طهران التي تعتبر الموقف الأمريكي التوقف الأمريكي عن الهجمات انتصارا لها، تبقى تؤكد أن السعي إلى إنتاج قنبلة نووية بتعليمة مشير الأعلى خامنئي هذا المسعى مستمر، إلى جانب بطبيعة الحال احتفاظها بحق السيادة على مضيق هرمز. بعد التهديد الحرب الحرس الثوري باستهداف قواعد لبريطانيا أو أي دولة أخرى في المنطقة تساهم في المجهود الأمريكي الحربي، ها هو وزير الدفاع البريطاني ويست ستريتينغ يقلل اليوم من وقع التهديدات الإيرانية، موضحا أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة الدفاعية لحلفائها. دعينا نستمع.
6: We have taken part in defensive action to support UK people, personnel, interests and our allies, and we will continue to do so.
5: إذن دعم الشعب البريطاني ومصالح القوات البريطانية وحلفائنا في المنطقة، هكذا الوزير البريطاني، وسنستمر في ذلك. نشير ختاما غالية إلا أن الجبهة مع بريطانيا هي ليست الجبهة الوحيدة التي تفتحها طهران، هي عالقة حاليا في مواجهة مع أوكرانيا. نذكر إيران قدمت العديد من المسيرات الانتحارية لروسيا في حربها مع أوكرانيا، والآن هي تنادد بشدة بمهاجمة أوكرانيا لسفينة إيرانية في بحر قزوين يوم أمس. طهران وصفت الهجوم بانتهاك للمواثيق الدولية، بالإضافة طهران عالقة مع مواجهة مع فرنسا بعد قيام السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي باعتقال اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران. وحسب الادعاءات الفرنسية والاتهامات الفرنسية تعرضهما للضرب أو تعرض أحدهما للضرب من قبل قوات الأمن الإيرانية. إذن هكذا هو المشهد بين التشكيك في قرار ترامب من قبل إيران بين توسيع دائرة الخصام والمواجهة مع الدول الأخرى ليس فقط في المنطقة.
4: شكرا لك زميل شمعون بن نعيم. شكرا لك ونواصل. أهلا بك. ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا من الولايات المتحدة البروفيسور محمد أبو نمر، برنامج بناء حل النزاعات، كلية العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية واشنطن. أهلا بك بروفيسور نمر. محمد أبو نمر معنا في مكان.
7: أهلا
4: بك. يعني من ناحية نحن نستمع إلى يعني تعليق الضربات العسكرية كما ذكر الرئيس ترامب، كان هنالك أيضا في الصحافة الأمريكية دار الحديث عن الأسباب، ربما كيف يقرأ الشارع في الولايات المتحدة كل ما يتعلق بهذه الحرب المستمرة. واستمعنا أيضا ما ذكره سابقا الزميل شمعون بن نعيم في كل ما يتعلق بالشكوك حول هذا الهدوء الهش.
7: نعم، للأسف يعني من تجربة هذه الحرب بين إيران وإسرائيل وأيضا بين إيران وأمريكا، لا يمكن اتخاذ أو استنتاج أن قرار وقف القصف يمكن أن نفسر نهاية الحرب. طبعا هذه تجربة مررنا بها عدة مرات، قام بها الرئيس الأمريكي، وفي كل مرة يحاول أن يستعمل القصف من أجل الضغط على القصف العسكري للضغط على إيران لتقديم التنازلات على المواضيع المختلفة. وأعتقد أن المعلقين حاليا والتحليلات حاليا هي أن نحن نتجه باتجاه تجربة مشابهة لما سبق، سينتقل الدبلوماسية أو المفاوضات عبر باكستان أو دول أخرى وغالبا باكستان أو عمان حتى يتم الضغط على إيران للتنازل على قضية هرمز وعلى المفاعل النووي وعلى الأسلحة الباليستية. بشكل عام هي المواضيع التي ما زال هناك خلاف عليها، ولكن كما نعرف أيضا واستمعنا من التعليقات هناك طبعا تهديد مماثل من إيران بتوسيع رقعة الحرب، وليس فقط على أوكرانيا ولكن أيضا في جانب اليمن وفي جوانب أخرى التي
4: يعني دول الخليج. يمكن أن نقول بأنه كل الفترة السابقة التي كان فيها توتر وضربات متبادلة كانت هذه الضربات باتجاه دول الخليج، يعني هي ربما أكثر الدول التي تلقت هذه الضربات، والأردن بالطبع.
7: نعم، وطبعا دول الخليج وأيضا دول عربية كان الأردن أو العراق وغيرها تمارس الضغط من خلف الكواليس على الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب. وأيضا هناك أسباب داخلية يجب أن نتكلم عنها في الساحة الأمريكية، رفض الرأي العام لحرب طويلة، هناك ارتفاع في عند الأمريكيين الشارع الأمريكي ضد الحرب الطويلة، ضد استمرار الحرب، حتى هناك ضغوطات ومعارضة في داخل الحزب الجمهوري. هناك على الأقل 4 أشخاص يعني أقوياء، منهم كانت تاكر كارلسون أو حتى آخرين أكثر وضوح بالجانب الديمقراطي. نعم. الذين انتقدوا وما زالوا يتكلموا بشكل واضح وصريح، منهم توماس ماسي وأيضا وورين ديفيس وبراين فيتبرغ وتام بارايت. هذه أسماء من الحزب الجمهوري التي تركت الحزب الجمهوري في دعمه الكامل للحرب، والآن يعبروا ويقفوا مع الديمقراطيين والآخرين في الضغط على ترامب في إيقاف الحرب، لأنه لم يستطيع حتى الآن أن يثبت أن هناك نصر للقوات العسكرية الأمريكية بشكل كامل أو النجاح في تحقيق أهدافه السياسية. فهناك شعور بالفشل في هذه الاستراتيجية،
4: وهنالك شعور أيضا بأن الأمر يتكرر في كل مرة، يعني شن هجمات أو تهديد بشن هجمات، ومن ثم يعودون إلى الدبلوماسية، ومرة أخرى يعودون إلى التوتر وكأن الأمر يتكرر أكثر من مرة. يعني السؤال كيف يلاقي ذلك في الشارع الأمريكي؟
7: أصبحت الأصوات في هذه النقطة بالذات تسمع بشكل متكرر أو بتكرار أن هذا يدل على ضعف السياسة الأمريكية، ضعف ترامب وإدارته في معالجة هذه الحرب ومعالجة هذه القضية، وأن هذا الشيء يعني يضعف الدعم لترامب كما قلت في الحزب الجمهوري وأيضا طبعا في الحزب الديمقراطي وفي الشارع الأمريكي. لا يوجد ثقة هناك كبيرة الآن في إمكانية وقدرات ترامب في إدارة هذه المعركة، وأيضا من الواضح أن هذه السياسة أو هذه الاستراتيجية فشلت مع إيران، فكل مرة هناك مفاوضات تحت التهديد أو مفاوضات بعد التصعيد أو تصعيد حتى خلال مفاوضات منها اغتيالات اغتيال قيادات وغيره، هذه أثبتت عدم كفائتها أو عدم جدواها في تحقيق المطالب السياسية. وأعتقد أن أعتقد ستكون هذه المرة أيضا نفس النتيجة، إلا إذا كان هناك ضمانات، وهذا ما تطلب إيران في كل مرة من هذه الجولات، أن يكون هناك ضمانات من أجل إيقاف أي تهديد عسكري أو تصعيد عسكري خلال المفاوضات. وفي بعض الأحيان السابقة كان هناك يعني بعض الالتزام من أمريكا، ولكنه طبعا تم الإخلاء فيه أو عدم تنفيذه.
4: وأريد أن أسألك بروفيسور محمد أبو نمر، نحن نعرف بأن رئيس الوزراء نتنياهو سيتوجه غدا إلى الولايات المتحدة، سابع لقاء بينه وبين الرئيس ترامب، إلى أي مدى لهذا اللقاء يعني سيكون ثقل على كل ما يتعلق بالقرارات يعني التي ستصدر باتجاه الملف الإيراني؟
7: طبعا يعني زيارات نتنياهو أو زيارات الإسرائيليين، القيادات الإسرائيلية السياسية هنا والتي دعمت طبعا الجينوسايد أو الإبادة، وكان ومعروفة حتى الآن أن أهدافها لا تتلائم مع أهداف السياسة الأمريكية. ولا أعرف إذا غطيتم خبر قبل 10 أيام تقريبا من مجموعة ديمقراطيين الذين كانوا مع بايدن واعترفوا علنيا وقالوا أنهم تمت خدعتهم من نتنياهو والقيادات الإسرائيلية في معلومات عن الحرب وعن حماس وعن حزب الله وعن إيران، فقط من أجل تنفيذ خطة نتنياهو التاريخية وهي القضاء على النظام الإيراني وإسقاطه بشكل عام. وأعتقد أن نتنياهو سيستمر في هذا الضغط، ولكن الآن نتنياهو وعلاقاته مع الإدارة الأمريكية هي في انخفاض أو في أسوأ حالاتها منذ 3 أو 4 سنوات أعتقد هذه التحليلات التي نسمعها. وسيحاول أن يدفع الرئيس الأمريكي بقوله أنه يجب أن يأخذ الضربات العسكرية أكثر بقوة وبشدة، مع أنه العسكرية الأمريكية في هجماتها الأخيرة في هذا الأسبوعين ضربت مقرات ومرافق مدنية أو مواقع التي قالت في السابق أنها لم تضربها، وهذا كان هو التصعيد. والآن سيحاول نتنياهو أن يثبت لترامب أن هذا التصعيد لم يكن كافي، وأتأمل أن ترامب لن يستمع إلى نتنياهو حتى لا تدخل المنطقة في حرب شاملة أكبر ويكون هناك.
4: ونحن بالطبع نتابع كل هذه التطورات. نعم، نشكرك جزيل الشكر بروفيسور محمد أبو نمر، برنامج بناء حل النزاعات، كلية العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية واشنطن. شكرا لك على هذا الحديث وهذا التحليل لمكان. شكرا لك.
7: شكرا لك.
4: شكرا. وكما ذكرنا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه غدا إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الثلاثاء في سابع لقاء بينهما. للمزيد من التفاصيل حول المواضيع المطروحة على جدول الأعمال معنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
8: مساء النور لكم جميعا يا غالية.
4: ماذا فعلا على جدول أعمال هذا اللقاء شمعون؟
8: نعم، بالفعل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يتوجه غدا إلى واشنطن. اللقاء مع ترامب سيكون بعد غد الثلاثاء، سيكون ذلك سابع لقاء بينهما. نحن نشير إلى أن هذا اللقاء يأتي في خضم حالة من التوتر بينهما، إذ لا تتطابق جميع المواقف وجميع الأهداف الإسرائيلية. رئيس

0: اليوم انتهت جلسة الكابينت، استمرت حوالي ساعتين ونصف كما يبدو تمهيدا لتوجه نتنياهو إلى واشنطن والمواضيع التي سيبحثها. نتنياهو يعتقد بأنه يجب السعي إلى تحقيق هذا الهدف، أي إسقاط النظام بدون استئناف الحرب. فيما يتعلق بالسعودية، هناك سلسلة كبيرة من المواضيع غالية،
1: يعني في كل ما يتعلق بالمشروع النووي، واستمعنا إلى التصريحات التي جاءت متضاربة نوعا ما من الرئيس ترامب حول الموضوع.
0: نعم بالفعل كانت متضاربة، إذ إنه في الاتفاق الذي نقل إلى الكونغرس لم ترد أي مسألة التطبيع كشرط لمنح السعودية هذه المنشآت النووية لأغراض مدنية. إسرائيل تسعى لضمان عدم حصول على قدرات نووية بدون الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. هناك أيضا مسألة الشان والمسألة التركية، إسرائيل تعارض تسليم طائرات الاف 35 لتركيا. تركيا لا تلبي جميع المطالب، لم تسلم ولم تتخلى عن منظومات الاس 400 كشرط لتسلمها هذه الطائرات. كذلك سيطلب نتنياهو من ترامب ان يعمل لدى اردوغان بان يقوم بتخفيف حده التصريحات المنوئه لاسرائيل. نحن نستمع الى اردوغان وينتقد بشده ويصف اسرائيل بعبارات نابيه. كذلك سيطلب منه كما تقول لنا أوساط سياسية إسرائيلية كبيرة، سيطلب منه أن يقف استضافة عناصر حماس في الأراضي التركية. فيما يتعلق بلبنان، نتنياهو يتطلع إلى عدم انسحاب قوات جيش الدفاع ما لم يتم تفكيك منظمة حزب الله من السلاح. كذلك الأمر بالنسبة لأهمية الحزام الأمني في لبنان وفي سوريا على حد سواء. وفي غزة، فيما يتعلق بغزة أيضا، كان من المفروض أن تتناول جلسة الكابينت اليوم حول غزة، ولكن في نهاية المطاف لم يتطرق الكابينت إلى هذا الموضوع.
1: وكانت هنالك تصريحات لرئيس الوزراء اليوم قبيل الكابينت.
0: نعم، رئيس الوزراء وعشية توجهه إلى واشنطن أدلى خلال جلسة المجلس الوزراء بما يلي، فلنستمع إلى أقواله.
2: أنا مخار أمري لواشنطن ليبقش بأزمنته עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה.
1: נעם שמעון.
2: וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
0: إذن يقول رئيس وزراء إنه سيتوجه غدا إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس دونالد ترامب للقاء به، ثم سيشارك في المراسم التأبينية لسيناتور لينزي جرام، وكان صديق كبير لإسرائيل، كان أحد أكبر أصدقاء إسرائيل منذ قيامها. يقول رئيس وزراء: ومن اللائق أن نكرمه بهذه الطريقة، كما سأبحث مع رئيس ترامب جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال بما في ذلك الوضع في إيران. نحن نشير غاليا إلى أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تحدث الليلة الماضية مع وزير الخارجية ماركو روبيو ضد وتنسيق المواقف بين إسرائيل وواشنطن ضد محكمة الجنايات الدولية، ولكن واضح بأنه تحدث عن هذه الزيارة والتنسيق للعمل سوية ضد إيران. نشير في الختام غاليا إلى أنه كانت اليوم، وعلى الصعيد آخر، كانت اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة إسحاق هيرتزوغ وبين الملك البحريني، وكانت هذه المكالمة الهاتفية مكالمة هامة للغاية، حيث أصدر ديوان رئيس الدولة البيان يقول فيه ما يلي. لحظة شوي.
1: نعم،
0: وهذه المكالمة هي مهمة للغاية. يقول رئيس الدولة إنه تحدث هاتفيا مع الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى، والاثنان تحدثا عن آخر التطورات ميدانية. نحن نشير إلى أن البحرين هي إحدى الدول التي تتعرض لهجمات من قبل إيران، وهذه المكالمة الهاتفية هي مكالمة استثنائية بلا شك. لم يكن في الفترة الأخيرة أي حديث من هذا القبيل بين بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين بحرينيين. هذه هي المكالمة. نعم.

0: التي فيها كما قلنا بين رئيس الدولة وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى. هذا
1: شكرا
0: هذا
1: لك الزميل شمعون أران على هذا الإسهاب. شكرا شمعون.
0: شكرا لكم.
1: ونحن الآن إلى استمرار التصعيد في مناطق الضفة الغربية وسط قلق من فقدان السيطرة وتفجر الأوضاع بسبب هجمات المستوطنين ونفاذ القدرة على احتواء الموقف في الجانب الفلسطيني. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير لك إيال.
2: مساء النور غالية. اليوم الثالث على التوالي يتواصل التصعيد في مناطق الضفة الغربية، كذلك عمليات الإرهاب اليهودي لا تتوقف، ومجموعة من المستوطنين قامت بإدغام النار في مسجد في بلدة قصة جنوب نابلس وكتابة الشعارات المعادية. التقارير الفلسطينية تشير إلى أن مجموعة من المستوطنين حاولت حرق منزل في قرية بيت فوريق، إلى أن أهالي القرية قد تصدوا لهذه المحاولة التي باءت بالفشل. وفي حين تتواصل الاعتداءات من الجانب الآخر ضد سيارات وممتلكات فلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، المستوطنون وضعوا الحواجز في بعض المحاور والطرق في مناطق الخليل وقلقيلية وسلفيت وأريحة وبيت لحم. وأفادت التقارير الفلسطينية أن مجموعات من المستوطنين تقوم بإغلاق مداخل القرى والبلدات الفلسطينية، وكذلك سد الطرق وإلحاق الأضرار بسيارات فلسطينية. من جانبها تواصل قوات عسكرية حملة الاعتقالات في جميع أنحاء الضفة الغربية وإغلاق منزل الفاروق رمضان الذي كان قد استولى على بندقية مستوطن في قرية تل يوم الجمعة، حيث داهمت هذه القرية مجموعة من المستوطنين خلال الاشتباك بين الطرفين. استولى رمضان على بندقية أحد أعضاء قوة الحراسة في مزرعة جلعادة وقام بقتله، كما قتل ضابط وصل إلى المكان ضابط من جيش الدفاع. واليوم يتم إغلاق منزل رمضان، وكذلك وسط مواصلة اقتحام هذه القرية واتخاذ إجراءات صارمة ليس فقط في قرية تل وإنما في بعض البلدات والقرى المجاورة بضمنها مدينة نابلس التي لا تزال تخضع لطوق أمني. من جانبه حضر وزير الدفاع إسرائيل كاتس من توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي وتنفيذ أساليب إجلاء وهدم السكان كما فعلت إسرائيل في قطاع غزة وفي مخيمات شمال الضفة الغربية.
1: شكرا لك الزميل إيال عليمة. شكرا. ونواصل في هذا السياق. قوات الأمن كانت قد اعتقلت العشرات من المطلوبين، عن ذلك في تقرير نجيب قزل.
3: في أعقاب العمليات التي شهدتها الضفة الغربية خلال نهاية الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين، نفذت قوات حرس الحدود في منطقة يهودا والسامرة بالتعاون مع جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك حملة أمنية واسعة استهدفت إحباط نشاطات إرهابية في أنحاء المنطقة. وشارك في الحملة مئات من عناصر حرس الحدود إلى جانب وحدات خاصة من بينها وحدة المستعربين ووحدة الهندسة المختصة بمعالجة العبوات الناسفة والوسائل القتالية، إضافة إلى وحدات التحقيق والاستخبارات. وتركزت الحملة على اعتقال مطلوبين وإحباط نشاطات إرهابية ومنع أعمال الإخلال بالنظام العام وإلقاء الحجارة، إلى جانب تعزيز حماية البلدات والمحاور الرئيسية في المنطقة. ووفق بيان الشرطة أوقفت القوات عشرات المشتبه بهم، بينهم مطلوبون للاشتباه بضلوعهم في نشاطات إرهابية والتحريض على الإرهاب والمشاركة في أعمال الشغب، كما اعتقلت وحدة المستعربين 8 مطلوبين في عمليات نوعية نفذت بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام الشباك. وقال قائد حرس الحدود في يهودا والسامرة البريغادير نيسوغويتا إن القوات ستواصل العمل للوصول إلى كل من يخطط لاستهداف مواطني إسرائيل، مؤكدا أن العمليات ستستمر بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية لإحباط ما وصفه بالإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة. وأكدت الشرطة أن قوات حرس الحدود بالتعاون مع شرطة لواء يهودا والسامرة وجيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك ستواصل عملياتها الأمنية واعتقال المطلوبين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
6: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: استمرار حالة التوتر في مناطق الضفة الغربية وتعزيز قوات الأمن إثر اعتداءات المستوطنين على ممتلكات فلسطينية. التئام الكابينيت المصغر قبيل توجه نتنياهو غدا إلى واشنطن، والملف الإيراني على طاولة لقاء نتنياهو ترامب. محكمة الليكود ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية. ابن مدينة طمرة محمد أبو الهيجة نائبا جديدا في الكنيست خلفا للمستقيل من يش عتيد رون كاتس. وحرائق هائلة تجتاح مناطق شاسعة في أوروبا على رأسها فرنسا وإسبانيا، وإجلاء الآلاف عن منازلهم. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
2: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية، ونحن الآن إلى شؤون حزبية. ضمن الترتيبات التي تجريها الأحزاب بهدف ترتيب أوراقها داخليا، يبدأ حزب يش عتيد ببناء قائمته الانتخابية رسميا. ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
3: يا أهلا، تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
2: يش عتيد يعكف على تشكيل قائمته، وجهات تتحدث عن أن بنت تغطى لكي لا يدخل النائب العربي محمد أبو الهيجة بدلا من كاتس.
3: صحيح يا غالية، دعينا نبدأ من الشق الأول لسؤالك فيما يتعلق ببدء بناء قائمة يش عتيد الانتخابية التي ستكون بطبيعة الحال جزءا أيضا من تكتل بياحد برئاسة نفتالي بنت. بدأت هذه الترتيبات بدءا من اليوم. تم إرسال رسالة لكل نواب هذا الحزب، أعضاء هذا الحزب، لكل من يرى بنفسه وقد يفي بالشروط بأن يتقدم بالترشيح. باب الترشيح مستمر حتى 7/8 تقريبا. بعدها من 9/8 حتى 30/8 ستبدأ اللجنة المصغرة التي هي ستتولى مهمة تشكيل هذه القائمة تحت ما يعرف ب اللجنة المنظمة، باستدعاء هؤلاء الأعضاء والمرشحين. وحتى 6/9 بحسب إجراءات الحزب سيتم إرسال إجابة شخصية لكل من قدم ترشيحه، سواء تم إدراجه في هذه القائمة أم لا. ما يعني أنه يش عتيد هو الآخر، حاله كحال كل الأحزاب، بدأ يرتب أوراقه في هذه الأثناء. بخصوص الشق الثاني لسؤالك، على الأقل بناء على معلومات كان قد سربها مكتب رون كاتس النائب المستقيل من حزب يش عتيد، بأنه مورست عليه في الأسابيع الأخيرة ضغوطات حتى لا يستقيل ويتمم المدة الزمنية لهذه الولاية، ولاية الكنيست، أو حتى انتخاب قائمة جديدة. والسبب بحسب هذه الجهات، هم لا يريدون أن يكون نائب عربي مسلم، سيما وبمنطق قيادة بياحد وبمعنى أدق نفتالي بنت وطاقمه الانتخابي، وجود عربي مسلم قد يتسبب بتراجع مستمر، سيما وهنالك تراجع للقائمة على الأقل وفق استطلاعات الرأي العامة. بطبيعة الحال يش عتيد نفت صحة هذه المعلومات. أكثر من ذلك، موضوع دخول محمد أبو الهيجاء النائب العربي صغير السن ليس مرهون بقرار من نفتالي بنت وقيادة بياحد، بقدر ما هو استحقاق قانوني، سيما والذي يتواجد في المكان، إذا ذكرت ما خنتنيش 29 بعد رون كات، هو محمد أبو الهيجاء، وبناء عليه وفق القانون هو
2: وفق الترتيب طبعا. وفالح يمكنك أن تبقى معنا، ودعنا نرحب.
3: من ذلك، إذا سمحت لي بجملة فقط غالية، والأكثر من ذلك أنه حزب يش عتيد سرعان ما أصدر بيان وبارك براها، يفتخر أيضا بمحمد أبو الهيجاء، علما وهو قيادي شاب واعد، ولطالما عمل على تحريك الشباب في المجتمع العربي، وهو كان يتولى أيضا الحملة الانتخابية ليش عتيد في المجتمع العربي.
2: ابقى معنا فالح إن شئت. معنا الآن على الخط الهاتف محمد أبو الهيجة. مساء الخير محمد.
4: أهلا.
2: يعني كيف نستمع من الزميل فالح حبيب دخولك للكنيسة قبل أن تدخل حتى إلى الكنيسة يثير حفيظة البعض محمد؟ أنت كنت يعني وصلتك هذه الأنباء، تحدثوا معك عن أي شيء محمد؟
4: صراحة بطبيعة الأمر يعني أي عضو كنيسة بده يفوت فبيصيروا ما بعرفش يختلقوا شغلات أو يخلقوا شغلات أو هاي الأمور كلياتها. طبعا التحليل تبع الأخ فالح هو تحليل جدا رائع وجدا مهني وإحنا كمان نتعلم منه كثير، ولكن هذا حط النقاط على الحروف. أنا اليوم راح أفوت كعضو كنيسة عن يش عتيد بخصوص اللي كان أنا كعربي مسلمة، أول شيء أنا بفتخر في هويتي العربية وبفتخر في ديانتي، ولكن أنا ابن المجتمع العربي وأنا ابن هاي الدولة. هذا اللي بدي أحكيه. والنقطة الثانية شو حكوا شو بيحكوا شو كذا، ما بعتقد إنه الإشي صحيح، مش ما بعتقد، متأكد إنه الإشي مش صحيح، لأنه اللي بعرفني منيح واللي بعرفني أنا جاي بعرف شو علاقتي بالحزب وفي إدارة الحزب، شو علاقتي في رئيس الحزب اللي هو يير لابيد، وحتى كمان مع الاتحاد والائتلاف الجديد مع نفتالي بنت، شو علاقتي داخل هذا الحزب. نعم. وشو موقعي وموقفي داخل هذا الحزب. نعم. بيقدر كمان مرة بيقدر يحكوا اللي بدنياته، وأنا مستمر بعملي وهدفي أصلا أنه أنا أخدم أبناء المجتمع العربي وأبني جسر اللي مبني على الشراكة التامة.
2: يعني أنت جاهز محمد لتفوت للكنيسة في هاي الفترة القصيرة؟
4: صراحة جاهز، وهبدي أحكي لك أخرى شغلي. يعني أنا صراحة كمان أنا اليوم موجود كمدير لقسم الشبيبة في بلدية طمرة، وكان كل الوقت في حديث أنا أقول له أنا في عندي التزامات، أنا عندي التزامات. اللي بقدر أحكيه إنه كمان كان في تأخير مني إني كمان أنا أفوت. أنا بعلاقة جدا طيبة وجدا رائعة مع جميع أعضاء الكنيسة في يش عتيد وعلى رأسهم رون كاتس، وأنا من الأشخاص اللي كنت أقول لرون كمان أخرها شوي. هاي خذوا سبق صحفي لراديو مكان،
2: يعني أخرها شوي لأنك أنت كنت عندك انشغالات.
4: عندي التزامات لأبناء الشبيبة في طمرة، عندي التزامات لبلدية طمرة، عندي التزام كيف يقولوا جنتلماني مع رئيس بلدية طمرة.
2: مش لأنه حكوا إنه ما بدهن عربي في هاي الفترة وإنه الإشي ممكن يضر الانتخابات.
4: بعتقد يعني بعتقد
2: لا أنت رأيك الشخصي، مش
4: لا
2: شو
4: أكيد لا فش كشي.
2: يعني مش إنه كان عليك ضغوطات ولا زي ما حكى رون كاتس إنه كان يتوجهوا له وقالوا له ما تستقلش حاليا.
4: اللي أول شيء رون كاتس ما حكاش. وأنا بحكي عنه رون كاتس ما حكاش.
5: كان في
2: نعم فالح ما زال معنا، تفضل فالح.
5: أريد أن أبارك للنائب الجديد محمد أبو الهيجة. نظرا لذيك الوقت محمد، لربما السؤال الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة، هل محمد أبو الهيجة سيقدم أيضا أوراق ترشيحه ليكون جزء من حزب يش عتيد وبياحد مستقبلا؟
4: حاليا لم أقرر بعد، بكل صراحة لم أقرر. عندي هدف أساسي اللي مبني على أعمدة اثنين. الهدف الأول إنه أنا أقدر أديش أكثر بهاي الفترة القصيرة أغير هاي الحكومة اللي مسيئة لكل فرد بهاي الدولة، والإشي الثاني خدمة أبناء بلدي مجتمع العربي تبعنا بهاي الفترة. هذا اللي بهمني من داخل الكنيسة، من خارج الكنيسة. حاليا أنا بدي أستغل هاي الفترة عن جد عشان أقدر أصل هذول الأهداف.
2: ونحن نبارك لك طبعا دخولك للكنيسة حتى لو أنها فترة قصيرة، نتمنى أن تكون أيضا فترة مثمرة. شكرا لك على هذا الحديث كثير. محمد أبو الهيجة شكرا لك، وشكرا لزميل فالح حبيب، شكرا لكما. شكرا. ونحن إلى شأن آخر. النيابة العامة تتجه لتقديم لوائح اتهام ضد 5 متهمين بابتزاز مجلس محلي ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال وجباية أموال حماية منها. تامر كيلاني والمزيد.
6: في خطوة جديدة ضمن الحرب التي تقول الشرطة إنها تشنها على التنظيمات الإجرامية، أعلنت النيابة العامة تقديم تصريح مدع تمهيدا لتقديم لوائح اتهام ضد 5 مشتبهين من طوبة الزنجرية والكمان ورهط في قضية ابتزاز طالت مجلس مروم هجليل الإقليمي ومنشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشمال. التحقيق الذي قادته وحدة مكافحة الابتزاز في لاهاف 433 بالتعاون مع وحدة يمار أريز التابعة لحرس الحدود، استمر عدة أسابيع وشمل مراحل سرية وعلنية وجمع عشرات الإفادات قبل أن تعلن النيابة وجود أدلة تمهد لتقديم لوائح اتهام. وبحسب الشرطة فإن المشتبهين فرضوا ما يعرف بأموال الحماية على مجلس مرومها جليل وعلى منشآت معالجة مياه الصرف الصحي التي تعد جزءا من البنية التحتية الحيوية لما تقدمه من خدمات أساسية لعشرات البلدات في منطقة الجليل، كما تنسب إليهم شبهات الابتزاز بالتهديد وغسل الأموال وارتكاب مخالفات ضريبية. وخلال عملية التفتيش ضبطت الشرطة سيارات فاخرة وساعات رولكس تقدر قيمتها بنحو 300,000 شيكل، إضافة إلى شيكات وأختام وفواتير ووثائق مالية، وتؤكد أنها ستطلب مصادرتها في حال انتهاء الإجراءات القضائية بالإدانات. وتأتي هذه القضية في وقت تحاول فيه الشرطة إظهار أنها انتقلت إلى مرحلة جديدة في مواجهة التنظيمات الإجرامية تقوم على استهداف مصادر تمويلها وضرب بنياتها الاقتصادية وعدم الاكتفاء بملاحقة منفذي جرائم القتل وإطلاق النار. لكن نجاح هذه السياسة لن يقاس بعدد الاعتقالات أو لوائح الاتهام فحسب، بل بقدرتها على الحد من نفوذ التنظيمات الإجرامية ومنعها من فرض الخاوة واستعادة شعور السكان بالأمن في حياتهم اليومية.
2: ونحن الآن إلى الكشف عن شبكة يديرها شقيقان من تل السبع نفذت أعمال خاوة وابتزاز بحق أصحاب محال ومصالح تجارية من الوسط اليهودي في المنطقة الصناعية في بئر السبع. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
7: النيابة العامة في لواء الجنوب قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شقيقين من بلدة تل السبع تنسب إليهما فيها التورط في إدارة شبكة لجبايات أموال الإتاوة وفرض ما يعرف بالخاوة على أصحاب المصالح التجارية في المنطقة الصناعية عمكسارة في مدينة بئر السبع. وبحسب لائحة الاتهام فإن أحد المتهمين أدار منظومة لجباية أموال الحماية بينما عمل شقيقه حارسا في أحد المصالح التجارية ضمن هذه المنظومة. وتقول النيابة أنه كان يطالب أصحاب المصالح بدفع مبالغ شهرية مقابل ما وصفه بخدمات حراسة، مؤكدا لهم أن جميع أصحاب الأعمال في المنطقة يدفعون هذه الأموال وأن الدفع يضمن عدم تعرض ممتلكاتهم لأي أضرار. وتشير لائحة الاتهام أيضا إلى أن المتهم الأول طالب عميلا سريا للشرطة بدفع أموال حماية حتى في حال تعاقده مع شركة حراسة أخرى، كما تتهمه بالحصول على مبالغ مالية من شركات مقاولات مقابل ما يسمى بالحماية لمعداتها. وفي بند اتهام آخر تقول النيابة إن الشقيقين حصلا نحو 196,000 شيكل من أحد المصالح التجارية على مدار ما يقارب 3 سنوات من خلال تشغيل أحدهما كحارس، بينما تؤكد أن الأموال دفعت بدافع الخوف وليس مقابل خدمة فعلية. هذا وطالبت النيابة توقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، إلى جانب مصادرة سيارة أحدهما بسبب استخدامها في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، فيما أكدت أن التحقيق الذي أجرته وحدة التحقيقات المركزية في منطقة النقب كشف بحسب موقف النيابة العامة عن الوصول إلى أدلة تدعم لائحة الاتهام، بينما يبقى الحسم النهائي في القضية بيد المحكمة التي سوف تعقد جلسات متتالية بهذا الشأن.
2: وسلطة المطارات تؤكد في ردها على التماس قدمه الجانب الفلسطيني إلى محكمة العدل العليا أنه بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة لا تستطيع توسيع ساعات العمل في المعبر الحدودي ألمبي مع الأردن، وأنها تواجه صعوبات جمة في إعداد موظفين جدد وعناصر للأمن. وسام جبر والمزيد.
8: محكمة العدل العليا تنظر في التماس قدمه إليها المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني ضد سلطة المطارات والمعابر، ويطالب فيه بإعادة توسيع ساعات عمل معبر ألمبي الحدودي مع الأردن الذي يعمل وفق جدول زمني محدود منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023. ويطالب الملتمسون بإعادة العمل بالنظام الذي كان قائما قبل الحرب بحيث يعمل المعبر لساعات أطول بما في ذلك أيام السبت أو حتى على مدار الساعة باعتباره المنفذ البري الرئيس الذي يستخدمه الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية للسفر إلى الخارج في ظل عدم السماح لمعظمهم باستخدام مطار بن غوريون الدولي. وكان الالتماس قد قدم في شهر مارس آذار الماضي، ويستند إلى أن تقليص ساعات عمل المعبر أدى إلى ازدحام شديد وطوابير انتظار طويلة، فضلا عن ارتفاع تكاليف السفر على الفلسطينيين. ويرى مقدمو الالتماس أن هذه القيود لا تنسجم مع الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو التي نصت على تشغيل المعابر الحدودية لساعات أوسع بما يضمن حرية حركة السكان الفلسطينيين. وأشار الملتمسون في التماسهم هذا إلى أن أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعتمدون على معبر اللمبي باعتباره المنفذ البري الوحيد تقريبا للسفر إلى الخارج، ما يجعل تقليص ساعات عمله عبئا كبيرا على المسافرين. في المقابل أكدت سلطة المطارات في ردها على الالتماس أنها تدرك أهمية توسيع ساعات تشغيل المعبر، وأنها تبذل جهودا لتجنيد وتدريب موظفين إضافيين، لكنها شددت على أن الظروف الأمنية الحالية تجعل تنفيذ ذلك أمرا بالغ الصعوبة، وأوضحت أن مئات من موظفيها بمن فيهم عشرات أفراد الأمن استدعوا للخدمة العسكرية الاحتياطية لفترات طويلة، الأمر الذي تسبب في نقص حاد في القوى العاملة. كما أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية في المعبر صارت أكثر تشددا عقب هجومين مسلحين وقعا في الموقع، وهو ما يتطلب زيادة أعداد عناصر الأمن ورفع مستويات التصنيف الأمني وإجراء عملية تفتيش أكثر دقة تستغرق وقتا أطول.
2: في مدينة رعنانة اختتمت فعاليات برنامج ريادة تكنولوجية بمشاركة طلاب من المجتمع العربي عرضوا مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية. التفاصيل في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
9: في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكارية التكنولوجي لدى طلاب المجتمع العربي، أقيم يوم القمة لبرنامج الريادة التكنولوجية لتيك ستارت أب بشركة الهايتك أمدوكس الذي تنظمه جمعية مونا بالتعاون مع سلطة الابتكار ووزارة التربية والتعليم ضمن برنامج الهايتك. كما يضيف شفيع جمال مفتش العلوم والتكنولوجيا في وزارة التربية والتعليم،
10: أقول لك فخر واعتزاز للمجتمع العربي بكون أبنائنا وبناتنا انخرطوا في مجالات الهايتك المتقدمة. إحنا في وزارة التربية والتعليم قسم التعليم العربي ارتأينا إنه أولادنا لا يقلوا ذكاء واختراعا وإبداعا من طلاب كندا ومن طلاب فنلندا ومن طلاب ألمانيا.
9: ويعد الحدث المحطة الختامية التي توجت جهود 240 طالبا وطالبة من المدارس الإعدادية في المجتمع العربي، يمثلون 42 بلدة عربية من مختلف أنحاء البلاد. وخلال البرنامج عمل الطلاب ضمن مجموعات على ابتكار 57 مبادرة تكنولوجية تهدف إلى تقديم حلول لمشاكل وتحديات يواجهها الطلاب في مجالات التعليم والبيئة المدرسية. والحديث للطالبتان حسناء وإيمان والمربية رغدام ريسات من مدرسة عيلبون الإعدادية.
11: أنا حسنة، واليوم عرضنا عن مشروعنا سكول ستارد شامل حكايات المدرسة ما قبل المدرسة وما بعد المدرسة بأشياء تعليمية.
12: أنا سعيدة جدا أنه اليوم شرحنا وعرضنا عن المشروع تاعنا اللي هو تطبيق بيساعد على ترجيع الأغراض بشكل سريع وبشكل واضح ومضمون.
13: طلابنا رهيبين، عمالهن يعطوا طاقات كاملة ويعرضوا جميع ما حضروا للناس المسؤولة والمهنية اللي هون، وإحنا سعيدين فيهن جدا بكل العروض اللي أعطونا إياه.
9: وفي ختام هذا اليوم جرى تكريم المدارس والطلاب المشاركين وتوزيع شهادات إلى جانب منحهم هدايا تقديرا لجهودهم وابداعاتهم. كما حصل الطلاب وأصحاب المشاريع الفائزين على منح بقيمة 5000 شيكل لكل طالب بهدف دعمهم وتشجيعهم على مواصلة تطوير مشاريعهم. فيما اختير 10 طلاب لزيارة ألمانيا ضمن فرصة للتعرف على تجارب تكنولوجية وابتكارية عالمية والالتقاء بجهات وشركات في مجال الهايتك.
2: وغدا تصادف الذكرى السنوية 2 لمجزرة مجد الشمس التي راح ضحيتها 12 ولدا وبنتا من سكان القرية ومن قرية عين قنية بعد تعرضهم لصاروخ أطلق من لبنان سقط في ملعب لكرة القدم. وستقام غدا المراسم الرسمية أحياء لذكرهم. ينضم إلينا الآن هنيدي بريك رئيس جمعية 12 نجما. مساء الخير لك هنيدي. إذن غدا الذكرى الثانية لهذه الفاجعة في هضبة الجولان، ماذا سيكون في هذه الذكرى هنيدي؟
14: فقلت بكرة الذكرى الثانية، بكرة بيكون في افتتاح الحديقة التذكارية على اسم 12 طفل وطفلة. وهذا وإن كان الملعب بالضبط نشيل الملعب ونعمل حديقة تذكارية، فيه كثير شغلات، فيه ملعب كرة قدم للأولاد، فيه نصب تذكاري، فيه كمان في شيء اسمه قلب المكسور لعبارة عن 12 صخرة لأهالي اختاروهم هون من جبل الشيخ، كمان 12 سجرة، وكثير شغلات اللي بتوحي على الذكرى الأولاد. كثير أصرينا أنه يكون وين وقع الصاروخ يظلوا المكان هناك، كمان هناك نعمل
2: يعني في نفس المكان اللي كانت فيه الفاجعة هناك انتو عاملين كل الذكرى وكل الأشياء. الحديقة هاي اللي حكيت عنها رح يجي عليها أولاد يعني كمان في المستقبل، هي مخصصة لاستقبال أولاد، فيها ملعب كيف فهمت من حديثك كمان.
14: مظبوط، نحن كل الشغل هذا انشغل مع المجلس المحلي مجلس الشمس اللي هني بادروا بالشي كمان من ناحية تخطيط والبناء، والفكرة كمان انه يظل في حياة هناك، انه هذا الملعب كرة قدم انه كمان يجوا أولاد يلعبوا بالملعب هناك وين كانت الأطفال اللي كانوا يلعبوا، كمان يكونوا للأهالي الثكلة يجوا يلاقوا محل يقعدوا فيه هيك بهدوء، ولباقي كل الناس اللي بتجي يعني شيء كثير حلو ومرتب يعني طلع كل شيء لذكرى الأولاد تبعنا.
2: يعني هنالك مراسم، سيكون هنالك حضور، هنالك يعني كيف ماذا سيكون يوم أمس يعني يوم غد في كل ما يتعلق بهذه المراسم؟
14: في البداية بيكون افتتاح أو تدشين الحديقة التذكارية.
2: نعم.
14: طبعا مع حضور كثير شخصيات
2: سيحضر أي من المسؤولين مثلا عن الحكومة أو أي ممثل حكومي إلى المكان؟
14: بعرف لصراحتنا احنا مش ماكلون، احنا مش مرتبين
2: إشي إشي محلي يعني؟
14: محلي وحدا يعني الناس اللي عطول بتجي عندي تفاصيل كثيرة من الحضور، الأهالي أهل البلد كل المنطقة،
2: مش إشي رسمي أكثر على أساس إحنا بنحكي على إشي اللي كان في خلال حرب يعني.
14: هو بده يكون شيء رسمي وشيء مرتب يعني مراسم استجيت من الحديقة التذكارية كثير شيء حلو. في طبعا هو المجلس المحلي أخذ على عاتقه كل الترتيبات كمان البناء وكمان كل الدعوات والحضور، يعني الأهالي هون كانوا عندهم بس من ناحية التخطيط والشغلات الموجودة هناك.
2: طبعا وتتوقعون المشاركة غدا؟
14: مشاركة غدا كثيرة، بس لأنه كمان بيساعش كثير المحل مش كثير وسيع يعني، فنحن في ناس اللي هوني مدعوين خاصة وكل حالة بيحب يجي أهلا وسهلا، بس منشان لأنه المحل مش كان كبير.
2: نعم.
14: فنحن عن جد كثير نتشكر كل الناس اللي إيش سنة الماضي ولا بتيجي السنة وبعدها متذكري، هذا كثير هيك بيعطي شوية دعم للأهالي بهذا اليوم الصعب.
2: فعلا يوم صعب. وغدا الذكرى الثانية، فقط دعنا نوضح بأنه أيضا عندنا في قناة وراديو مكان سيتم تخصيص برامج خاصة في راديو مكان، سيكون هنالك برنامج من 9 وحتى 10 برنامج خاص عن هذه الذكرى، وفي قناة مكان سيتم بث فيلم وثائقي خاص باسم على حافة الجليد حول قضية الهوية لسكان مجد الشمس، طبعا في هذه الذكرى ما بعد أخبار النشرة المسائية في تمام 8. إذن هذا الفيلم الوثائقي على قناة مكان وبرنامج خاص على مكان. نشكرك جزيل الشكر هنيدي بريك رئيس جمعية 12 نجما، شكرا لك على هذا الحديث وهذه التوضيحات. شكرا لك،
14: شكرا كثير لكم، شكرا على الطغوة،
2: شكرا، يعطيك ألف عافية.
15: في كل مكان.
2: وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من أسعد عطار أعد البرنامج، لينا شحاد رزق في الإنتاج، حين دهان في هندسة الصوت، وفي التقديم كنت معكم غالية ناطور قدور، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: ميشيل أربع خمس سنوات بيشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
9: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
10: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
9: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
11: ديكولاين احسن شلخت تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
12: عناوين الساعة من مكان: اتصال هاتفي بين رئيس الدولة وملك البحرين، الكابينت يصادق على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، نشر تفاصيل عن نشاطات القيادي الحمسوي الذي تم تصفيته اليوم، نفي أمريكي لمزاعم إيرانية بشأن انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز، والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
0: راديو مكان الأخبار.
12: السادسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. جرى اليوم اتصال هاتفي بين رئيس الدولة يصحاك هيرتسوغ وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في المنامة أن الزعيمين بحثا المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ضمن اتفاقات إبراهيم بما يعود بالأمن والاستقرار والازدهار على المنطقة. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران أن مقر رؤساء إسرائيل أصدر بيانا مماثلا. كما كان متوقعا، صادق الكابينيت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، ولم يصوت ضد القرار سوى وزير الأمن الوطني بن غفير. وحتى الآن أعلنت 5 دول إسلامية عن نيتها المشاركة في هذه القوة، والدول هي المغرب، أندونيسيا، كازاخستان، ألبانيا وكوسوفو. كشف موقع صحيفة الشرق الأوسط في تقرير من غزة عن تفاصيل تتعلق بنشاطات مدير جهاز الأمن الحمسوي في محافظة وسط القطاع العقيد وائل للداوي، الذي قتل اليوم بغارة جوية إسرائيلية. وعلم الموقع من مصادر ميدانية أن للداوي أدار في الفترة الأخيرة حملة أمنية بالتنسيق مع عدة فصائل فلسطينية لتكثيف ملاحقة الجماعات المسلحة المدعومة إسرائيليا، في ظل قيام هذه الجماعات باستهداف نشطاء من الأجنحة العسكرية للفصائل. كما أنه كان مسؤولا عن إدارة ملف المتخابرين مع إسرائيل، وعمل مؤخرا على اعتقال عدد من المتهمين بالتخابر. تعقيبا على ما نشر في طهران عن انفجار ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز، قال مسؤول في واشنطن إن جيش بلاده لا علم له بمثل هذا الحادث. وقبل ذلك زعمت وسائل إعلام إيرانية بأن الناقلة لم تتبع المسار الملاحي الذي حددته طهران.
13: حالة الطقس غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حرا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
15: استمرار حالة التوتر في مناطق الضفة الغربية وتعزيز قوات الأمن إثر اعتداءات المستوطنين على ممتلكات فلسطينية، التئام الكابينيت المصغر قبيل توجه نتنياهو غدا إلى واشنطن، والملف الإيراني على طاولة لقاء نتنياهو ترامب، محكمة الليكود ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية، ابن مدينة طمرة محمد أبو الهيجة نائبا جديدا في الكنيست خلفا للمستقيل من يش عتيد رون كاتس، وحرائق هائلة تجتاح مناطق شاسعة في أوروبا على رأسها فرنسا وإسبانيا وإجلاء الآلاف عن منازلهم. هذا والمزيد، كونوا معنا
14: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
16: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
14: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
17: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
14: موسم غير تقليدي وغير عادي،
17: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
18: اشعلها ابو الورد اشعلها.
14: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: الله الله يا أبو الورد.

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. غدا على قناة مكان.
1: من شان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبوا بتسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4 معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان. سباق فن فنانينا الأسبوعي 4 في 2.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
4: مخزناشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزناشوك.

0: لكل اللي بالبحر. انتهت خدمات الإنقاذ.
1: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: ازدياد حدة التوتر في الضفة الغربية في ظل استمرار اعتداءات متطرفين يهود على سكان وممتلكات فلسطينية، والجيش يكثف من انتشاره. جدل صاخب في ظل اتهامات لبعض التيارات الحزبية باستغلال تصعيد الضفة لجني مكاسب سياسية. قبل توجهه للقاء ترامب في واشنطن، نتنياهو يعقد جلسة للكابينيت لمتابعة التطورات بخصوص إيران وجبهات أخرى. محكمة الليكود توعز بإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين للكنيست، وتؤكد أن الحزب ليس ملكا لأحد. النيابة العامة تعتزم تقديم لوائح اتهام ضد 5 أشخاص بابتزاز مجلس محلي وطلب أتاوى من منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي. وسلطات الإطفاء في فرنسا وإسبانيا تواصل مكافحة النيران التي التهمت مساحات واسعة وأرغمت السكان على النزوح.
6: النشرة المسائية مع سماح صنيع.

0: أمني خطير، حيث تواصل القوات انتشارها في العديد من المناطق لمنع الاحتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اعتداءات عدد من المتطرفين على سكان بلدات فلسطينية، بما في ذلك إضرام النيران في المنازل والممتلكات. تقرير مراسلنا زكي بنحس.
1: لليوم الثالث على التوالي تشهد مناطق يهود والسامرة تصعيدا ميدانيا واسعا، مواجهات واعتداءات متبادلة بين المستوطنين والفلسطينيين في عدد من المدن والقرى، وسط حملات اعتقال وإغلاق طرق، ما يعكس استمرار التوتر الميداني في المنطقة ويثير مخاوف من انزلاق المنطقة إلى موجة عنف أوسع.
2: נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון ערב בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל. ואני אומר כאן מעל הבמה הזאת, הדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך הוא על הידיים שלהם.
1: مصادر فلسطينية ذكرت أن مستوطنين أضرموا النار فجر اليوم في مسجد في بلدة قصرة جنوبي نابلس وخطوا شعارات معادية على جدرانه. قوة من الشرطة وصلت إلى قرية قصرة جنوبي نابلس وبدأت التحقيق في حادث إضرام النار في مدخل المسجد فجر اليوم.
3: كان إيش شعل إضواء حمر على الشبابيك، ولا هي أول كنبايك قاعدة بتولع، صاروا خطين الكتابة ومولعين أول كنباية. ما طلعنا إلا هم المستوطنين بين الشجر طايحين الضوام معاهم، إجوا مشي لو إجوا في التركترونات تسمعناهم وصحينا عليهم يعني وطلعنا لهم.
1: وشهدت مناطق جنوب الخليل ونابلس مواجهات واحتكاكات بين فلسطينيين ومستوطنين تخللتها إصابات وأعمال عنف، بينما تواصل الدعوات الفلسطينية والدولية لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين.
4: أجت قوات الاحتلال لحماية المستوطنين، بعدها بدأت بإطلاق قنابل الغاز باتجاهنا وتعاملنا مع عدة إصابات اختناق بالغاز منهم صحفيين فلسطينيين، وقمنا بالإجراءات اللازمة وإعطائهم المطلوب.
1: الجيش كذلك عزز من قواته في المنطقة ونفذ حملات دهم واعتقل 12 مشتبها لقيامهم بالتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي وإبداء الدعم للمخرب الذي نفذ العملية الإرهابية في المنطقة يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين إسرائيليين وإصابة آخرين.
5: ביום שישי חווינו הרבה מאוד יריות פה בכל הכפרים פה באזור. זה מראה כמה נשק יש כאן, כמה טרור רוצה להרים את הראש, ואם תהיה לו הזדמנות הוא יפגע בנו. ולכן אני קורא למבצע נרחב בתוך הכפרים לאסוף כאן את כל הנשק ולהגן על התושבים שלנו.
1: في قرية تل أغلقت قوات الأمن منزل مرتكب اعتداء إطلاق النار أمس الأول الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين تمهيدا لاحتمال هدمه، وقد قتل بنيران جيش الدفاع بعد الاعتداء بساعات معدودة.
6: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
1: منظمة أطباء لحقوق الإنسان تشير إلى تدهور خطير في إمكانية الوصول إلى منطقة نابلس في ظل استمرار الإغلاق العسكري المفروض، ما سبب شللا في خدمات الإسعاف والطوارئ.
7: هذه سياسة الاحتلال في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة سياستها التنكيد على الشعب الفلسطيني وسياسة التهجير الناعمة اللي تعتمدها هذه الحكومة.
1: في أعقاب موجة التصعيد هذه أصدر قائد القيادة المركزية قرارا بمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى مستوطنات يهود والسامرة، بينما أعطى الأوامر لاستمرار العمل في المناطق الصناعية كالمعتاد. وأوضح المصدر أن القرار يهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين السكان حتى تهدأ الأوضاع في المنطقة.
0: ومتابعة للموضوع ينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال. طبعا معروف تحذيرات من قبل كل من الجيش والشباك باحتمال تصاعد الأمور أكثر في مناطق الضفة الغربية على خلفية الاحتكاكات المواجهات والاعتداءات. كيف ينوي المستوى العسكري إيال التعامل مع الوضع الراهن طبعا لخفض مستوى التصعيد؟
8: نعم، ربما هذا هو السؤال الأكبر. التحذيرات لا تكفي في هذا الإطار، والإنذارات من قبل المستوى العسكري أيضا لا تكفي، وخاصة أنه يتوجب أن يكون هناك قرارا سياسيا. دعينا ربما نشير إلى المعطيات التي تنشرها أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبموجبها يتضح أنه خلال النصف الأول من هذا العام قد طرأ ارتفاع بنسبة 50% على اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، 660 حادث هجوم من قبل المستوطنين ضد فلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية. في ضمن هذه المعطيات ربما لابد من الإشارة إلى أن 40% نسبة ارتفاع على اعتداءات الموجهة من قبل المستوطنين ضد قوات الجيش الإسرائيلي.
0: لذلك إذا ما أرادت يعني إسرائيل، الشباك كان حذر أيضا من احتمال أن تشكل اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق في الضفة الغربية يعني خطرا على أمن الدولة. على ما يبدو هذه التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد.
8: صحيح، لأن هذه التحذيرات لا يكفي أن تحضر أجهزة الأمن الإسرائيلية، بل يتوجب القيام باتخاذ إجراءات صارمة. وإذا ما تحدث رئيس الوزراء عن القيام بحملة ضد أوكار الإرهاب، الهدف هو القيام ضد أوكار الإرهاب اليهودي، لأن هذا هو السبب الذي يؤدي إلى التصعيد في مناطق الضفة الغربية. وفقا لمعطيات القيادة العسكرية تقول أنه قد ترى انخفاض ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة وفي الواقع خلال السنوات الأخيرة على هجمات الفلسطينيين، وذلك بفضل الحملات العسكرية المتكررة. مرة أخرى يجد الفلسطيني نفسه بين منطقة الجيش وسندان المستوطن، وهو في الواقع ضحية هذه العمليات. يبدو أنه ما حدث خلال الأيام الأخيرة، وهذا ربما هو الخطير، نفاذ صبر الفلسطينيين فيما يتعلق بتحمل هذه الاعتداءات. ما حدث في قرية تل فاروق رمضان أصبح خلال الأيام الأخيرة قام بالاستيلاء على بندقية أحد المستوطنين عضو وحدة الحراسة في مزرعة جلعاد، الذي وصل مع هذه المجموعة إلى قرية تل. هذه لم تكن جولة تفسحية وإنما جولة استفزازية، وبالتالي أصبح رمزا في شبكات التواصل الاجتماعي، وربما قد نرى عمليات تقليدية من هذا النوع. لذلك إذا ما أرادت إسرائيل أو الحكومة احتواء هذه الموجة من التصعيد، يتوجب عليها أن تتخذ فعلا إجراءات صارمة ضد المستوطنين المتطرفين. ولكن يبدو أنه في الأجواء الراهنة معظم هذه العمليات تجري بحماية الجيش. هناك من يصف قوات الجيش في الضفة الغربية بأنها وحدات حراسة للمستوطنين، لذلك ربما نحن نسير في هذا هذه المسيرة المأساوية نحو التصعيد والتدهور وفقدان السيطرة.
0: تعال يا ربما ننتقل من مناطق الضفة الغربية الآن إلى قطاع غزة ومصادقة الكابينيت على إدخال مجلس السلام الذي أسسه ترامب إلى القطاع ليباشر مهامه وعمله هناك فعليا بعد تأجيل لعدة مرات. يعني تقريبا غالبية أيدت هذا القرار في الكابينت باستثناء الوزير بن غفير. لماذا المصادقة على هذا القرار الآن باعتقادك إيال؟
8: نعم، أصوات مزدوجة. المصادقة على هذا القرار لأن إسرائيل مضطرة وفقا لخطة الرئيس الأمريكي المصادقة على هذه الخطة والسماح بإدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة أو حكومة التكنوقراط وكذلك القوات الدولية. إلى أي مدى إسرائيل سوف تمكن هذه القوة من اتخاذ المهام المحددة لها؟ هناك علامات استفهام كثيرة على خلفية الأصوات القائلة والداعية بأن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من قطاع غزة ومواصلة السيطرة على حوالي 70% من مساحة القطاع، وتشترط ذلك بنزع سلاح حماس بشكل كامل وشرط مسبق. بطبيعة الحال هذا الأمر أو ربما هذا الشرط التعجيزي يحول دون التقدم في تنفيذ هذه الخطة من ناحية القرارات ومن ناحية روتينية. إسرائيل اضطرت إلى المصادقة على ذلك خاصة قبل زيارة رئيس الوزراء لواشنطن.
0: مراسلنا إيال عليمة، شكرا جزيلا إيال في هذه المرحلة، طبعا سنعود إليك في خبر وموضوع آخر، شكرا لك. نواصل مشاهدينا الآن في السياق ذاته، وهذه المرة من الجانب الحزبي، على خلفية الاتهامات الموجهة لأحزاب اليمين المتشدد بأنها تستغل الأحداث بل وتفتعلها في الضفة الغربية لأغراض سياسية وحزبية ضيقة. مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب ينضم إلينا الآن مباشرة، أهلا بك فالح. إلى أي مدى فالح يتم فعلا استغلال ما يحدث في مناطق الضفة الغربية لجني المكاسب السياسية فالح؟
9: ما يحدث في مناطق الضفة الغربية بطبيعة الحال سماح ليس وليد صدفة، وإنما هو نتاج مباشر لسياسة غض الطرف التي تنتهجها حكومة اليمين الكامل. والواضح أنه غض الطرف عن كل مسببات ومحفزات الاحتكاك الذي بنهاية المطاف يقود إلى حالة التصعيد لم يكن إلا بفعل فاعل. ولهذا هنالك من يعتقد بأنه بعد أن أخفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تسجيل مكتسبات استراتيجية على الكثير من الجبهات، من سيدفع الثمن وهذا كان متوقعا قبيل الانتخابات هي منطقة الضفة الغربية. لهذا هنالك انتقادات أن نتنياهو يفتعل هذه الأزمات الأمنية من أجل مكاسب سياسية. وإذا قلنا مكاسب سياسية لابد أيضا أن نتحدث عن اليمين المتشدد المتطرف سميه كما شئت، سموتريتش من جهة، بن غفير من جهة أخرى، إلى جانب الأسباب والاعتبارات الأيديولوجية، سيما وهم كانوا يريدون الظفر في هذه الفرصة واقتناص وجودهم في الحكم من أجل تمرير أجندات لطالما كانت مبيتة. انتبه سماح، تم تسليح الكثير من المستوطنين تحت مسميات مختلفة من خلال وزارة الأمن القومي كفرق الحماية وغيرها. سموتريتش إصراره على أن يكون ليس فقط وزير المالية وإنما أيضا وزير في وزارة الدفاع، وضخ الأموال لتمويل مركبات يستغلها المستوطنين تحت مسميات مختلفة. أي نعم هو يأتي لدواعي الحسم الأيديولوجي، لكن هنالك أيضا حسم سياسي حزبي. سموتريتش الذي في هذه الأثناء أيضا يمر في عملية انتخابات الصهيونية الدينية تقوم باختيار قائمتها، هم يحاولون توظيف ما يحدث في مناطق الضفة الغربية من خلال الافتعال والاستغلال، وأيضا تغذية ما يحدث في مناطق الضفة الغربية من أجل الحفاظ على وجودهم في الكنيسة. عمليات التخويف من المركز يسار، وأنه بحالة المركز يسار وصل إلى الحكم كل ما تمكننا من إنجاز كيمين يمين متشدد في المستوطنات سيتم قطعه، هو أيضا يأتي لدواعي الحشد السياسي الحزبي ورص الصفوف. وإذا أردنا أن نقول أن هنالك استغلال واضح إلى جانب الاعتبارات الأيديولوجية، أيضا استغلال وتوظيف سياسي حزبي، بدون أدنى شك هنالك توظيف سياسي حزبي. ولا كيف يمكن أن نفسر أيضا، لكن تتخيلي لجنة الانتخابات هذا اليوم توعز لسموت بأن يقوم بإنزال فيديو، كيف تم توظيف هذا الفيديو سماح؟ أيزنكوت يسلم على رئيس الفلسطيني محمود عباس وينضم إليهم منصور عباس. يعني هي عملية تخويف واضح منها أنه كل ما يتعلق في مناطق الضفة الغربية يتم من جهة استغلاله لتخويف كل المجتمع الإسرائيلي، أنه انتبهوا إذا ما بتنتخبونا مصير كل المجتمع الإسرائيلي سيكون كما حدث في أحداث 7 أكتوبر والمدن والقرى التي على شريط غلاف غزة. وإذا انتخبتونا سنواصل عملية طبعا الاستيطان
0: عملية تخويف وتخوين في نفس الوقت. يعني ما دمنا نتحدث عن قضية الانتقادات فالح، يعني مؤخرا تم أيضا توجيه انتقادات كثيرة كما تعرف ولادعة جدا ليائير جولان والديمقراطيين، خصوصا بشأن تعاطيه مع كل ما يحدث في منطقة الضفة الغربية.
9: دائما ما تحدثنا أن حزب الديمقراطيين ومن يقف على رأسه بكل تأكيد يائير جولان ومن تمثل الحزب في المجتمع العربي سمية بشير حتما سيكونان تحت أو سيكونون تحت مجهر المجتمع العربي. ولكن أن تتخيل عند أول اختبار غلب فيه يائير جولان قوميته وهوية حزبه الصهيونية على هويته الديمقراطية، وعند أول اختبار فشل. الأحزاب العربية بمنطقة تتحدث على أنه تبنى سريعا رواية المستوطنين قبل أن حتى تصدر أي تحقيقات رسمية من أي جهة معنية رسمية. وعلى ذلك أيضا الأحزاب العربية انتقدته وراحت توظف ذلك أيضا من أجل تسجيل مكاسب سياسية على حساب جولان وإضعاف سيما وهذا الحزب نحن نرى بأنه يضع المجتمع العربي في مهدافه من أجل الحصول على الأقل كما يتحدثون داخل هذا الحزب على مقعدين ونصف على حساب الجماهير العربية. وكأن لسان حال قيادات الجبهة التغيير والتجمع تقول للمجتمع العربي هياتوا اللي عمالكم بتركضوا بدكم تنتخبوه، شوفوا كيف بتعامل مع قضايا المجتمع العربي ومع قضايا الإقليم في كل مرة تصطدم فيها مع مصالحه القومية أيديولوجية وأيضا الشخصية الحزبية. في الوقت الذي فيه الجبهة والتغيير والتجمع انتقدوا يائير جولان، هنالك أيضا من راح يحمل المسؤولية إلى الحكومة، رئيس العربية الموحدة منصور عباس انتقد نتنياهو سموتريتش وبني غفير، وهو أكد بأنه هذه السياسة سياسة غض الطرف من جهة وسياسة تعزيز وتدعيم وتقوية المستوطنين والاستيطان من شأنها أن تزعزع أمن المنطقة برمتها، ليلتقي بهذا مع انتقادات الجبهة التغيير والتجمع.
0: مراسلنا فالح حبيب، شكرا جزيلا فالح، شكرا لك. الآن نتحول إلى زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن، حيث يتوقع أن يغادر البلاد غدا على أن يجتمع بالرئيس الأمريكي ترامب بعد غد الثلاثاء، حيث سيكون للموضوع الإيراني حيز كبير في هذا اللقاء. وعقد اليوم نتنياهو جلسة للكابينيت لمتابعة التطورات المتعلقة بإيران. مراسل الشؤون السياسية شمعون أران، أهلا بك شمعون. تعال نبدأ بالموضوعات التي من المتوقع أن تكون على أجندة هذا اللقاء. هل سيكون أي تأثير باعتقادك شمعون لرئيس الوزراء على موقف ترامب الحالي تجاه إيران بمنحها فرصة أخرى لطهران وللدبلوماسية على حد سواء؟
10: نعم، أولا بالفعل ليس

0: أبيض في سابع لقاء بينهما وكذلك في جنازة لينزي غرام السيناتور الأمريكي الذي توفي بصورة مفاجئة. أقترح أن نشاهد بداية أقوال رئيس وزراء خلال جلسة مجلس الوزراء تمهيدا لهذه الزيارة.
1: אני מחר אמריא לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל הסנאטור לינדזי גראהם שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק לרבות המצב באיראן.
2: شمعون الهدف الرئيسي من هذه الزيارة المشاركة في مراسم التشييع أم لقاء الرئيس ترامب؟
0: اولا ما من شك بان لقاء قمه مع الرئيس الامريكي هو امر مهم للغايه. نتنياهو هو الزعيم الاجنبي الذي يلتقي بالرئيس الامريكي اكثر من اي مسؤول وزعيم اخر في العالم. الهدف كان بدايه لقاء المشاركه في الجنازه ولكن نتنياهو يحقق هذا الهدف. كان يحاول منذ فتره طويله تحقيق او انجاز هذا والحصول على هذا اللقاء مع رئيس ترامب. مساء يوم الجمعة نهاية الأسبوع صدر البيان من ديوان رئيس وزراء. نتنياهو تمكن من عقد من ترتيب هذا اللقاء بلا شك لقاء هام. هناك كما تفضلت سماح هناك مواضيع عديدة مثلا الأمر الأول هو الحرب ضد إيران كما قال نتنياهو. رئيس وزراء لا يريد أن يظهر بأعين الإدارة الأمريكية بأنه يجر الرئيس ترامب إلى الحرب ضد إيران ولكن إسرائيل ستكون مسرورة لذلك. نحن نعلم بأن هناك تضارب المواقف والمصالح بين إسرائيل والولايات المتحدة. الرئيس ترامب لا يتسرع للحرب ضد إيران. نتنياهو سيقول له كما تقول أنا مصادر سياسية سيقول له أنه يمكن القيام بخطوات أخرى بهدف إضعاف النظام وربما إسقاطه. نعم. كما سيعرض عليه معلومات استخباراتية.
2: رئيس الوزراء أكد أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بسقوط النظام الإيراني.
0: نعم رئيس وزراء يهدد مرة أخرى إيران بأنه في حالة اعتداءاتها على إسرائيل فإنها ستلقى ردا حازما. فلنشاهد سماح وياكم إلى تصريحات نتنياهو لشبكة فوكس نيوز عصر اليوم.
3: As the nuclear program, we constantly exchange information. Our intel services and yours are working so close together that it's not that I'm going to present new information, but I think it's a good thing to have the opportunity to sit with our good friend President Trump and to hear what he has in mind, because I think in many ways it's his decision. But let me say one thing, and I think I should say it very, very clearly. If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake, because our response, Israel's response, will be very, very forceful.
2: طبعا ترقب لهذا اللقاء بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي وبلا شك أيضا الموضوع كل التطورات في منطقة الشرق الأوسط. الملف الإيراني كانت أيضا في صلب يعني محادثة جمعت رئيس الدولة بالملك البحريني. شيمون
0: نعم بالفعل اليوم مكالمة هاتفية استثنائية بين وجلية علنية بين رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ والملك البحريني الملك حمد بن عيسى وتحدث عن تعزيز عواصر الصداقة بين البلدين ومواصلة تطبيع العلاقات مع دول المنطقة. البحرينية إحدى الدول التي تتضرر كثيرا من اعتداءات إيران. هذا الموضوع سيكون أيضا في المحادثات لنتنياهو ونحن فهمنا من مصادر سياسية مقربة من الرئيس هيرتسوغ بأن الرئيس هيرتسوغ يجري مكالمات من هذا القبيل مع زعماء المنطقة ولكنها تبقى طي الكتمان والسرية.
2: طبعا في موضوع تطبيع شمعان، كيف تنظر إسرائيل إلى التصريح الذي أطلقه اليوم الرئيس السوري الشرع بشأن سعيه إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يمهد الطريق في المستقبل إلى سلام بين البلدين؟
0: انظري سماحة.

0: أخ لم يكن هناك أي رد فعل رسمي إسرائيلي من أي جهة، ولكن يمكن القول إن ربما تجري أمور من وراء الكواليس. نحن نعلم بأنه منذ أمد طويل ليست هناك مفاوضات إسرائيلية سورية، كان في الماضي بين رون ديرمر وأسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، حاليا ليست هناك مفاوضات كهذه، ربما يأتي ذلك لإرضاء الرئيس الأمريكي. على كل حال نتنياهو سيؤكد لرئيس ترامب بأنه لا يمكن لإسرائيل الانسحاب من الأماكن الأمنية، المناطق الأمنية، الحزام الأمني في لبنان وسوريا ما لم يتم تفكيك حزب الله من السلاح بصدد سوريا. كذلك إسرائيل تصر على البقاء في منطقة الجولان السوري وغيرها بهدف تعزيز أو فرض السيطرة الإسرائيلية، ولكن في حالة التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات أعتقد بأن إسرائيل سترحب بذلك مع الحفاظ على المصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل.
1: شمعون أران، شكرا جزيلا لك. شمعون شكرا لك.
0: شكرا لكم سماح.
1: وفي جديد الجانب الأمني لملف إيران ينضم إلينا الآن من جديد مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا إيال من جديد. طبعا رغم خفض حالة التأهب خصوصا في أعقاب قرار ترامب عدم اللجوء حاليا على الأقل إلى عملية عسكرية واسعة في إيران، إلا أن السلطات الأمنية في البلاد إيال ما زالت جاهزة للتعامل مع أي سيناريو قد ينشأ.
2: نعم، ربما اللافت فيما يتعلق بهذا الموضوع هو عدم وجود إسرائيل في دائرة اتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بقرارات الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية، وربما خلافا للماضي مع أن رئيس الوزراء يتحدث عن حسن علاقاته مع الرئيس الأمريكي، واضح أن الأمر يختلف تماما. في نهاية الأسبوع على سبيل المثال كان هناك اعتقاد وكأن الولايات المتحدة على وشك القيام بعملية عسكرية في إيران، العودة إلى الحرب في إيران، وقد رفعت حالة التأهب إلى درجة قصوى. وعندما سئلت الأوساط العسكرية بعد ذلك وخاصة بعد أن توقف الرئيس الأمريكي عن ضرب إيران يوم السبت، لماذا قد تم رفع حالة التأهب؟ كان الجواب لأن الجانب الإسرائيلي لا يعلم ماذا يحدث في واشنطن، قد اتخذت كل الإجراءات تحسبا لكل الاحتمالات. ومن هذه الناحية حالة التأهب والاستعداد لا تزال تتواصل وتستمر، مع أن المؤشرات على الأقل في هذه المرحلة تدل بأن الرئيس الأمريكي قد يفضل التوجه إلى الخيار الدبلوماسي السياسي وليس إلى الخيار العسكري، ولكن بطبيعة الحال من ناحية المؤسسة العسكرية فإن حالة التأهب تتواصل وتستمر. بطبيعة الحال وفقا للقرارات التي سوف تتخذ في واشنطن، إسرائيل ليست لا لها دخل في هذا الموضوع. ربما بعد زيارة رئيس الوزراء الأمر قد يختلف
1: طبعا في هذه النقطة بالذات إيال. يعني حاليا معروف هدوء في إيران يقابله هدوء أيضا في دول الخليج، وقف العمليات العسكرية من قبل الطرفين كما قال لمدة أسبوعين الرئيس ترامب، هل يمهد هذا لتعزيز مذكرة التفاهم من جديد أم أنه هدوء ما قبل العاصفة أم تمويه؟ ما الذي يجري حقيقة؟ يعني لم نعد نعرف ما الذي يجري حقيقة نظرا للمواقف والتصريحات الكثيرة للرئيس ترامب وأحيانا المتناقضة.
2: كما تعلمين سماح الاحتمال تكهن أو تقييم إلى أين يتجه الرئيس الأمريكي أصبحت مستحيلة على خلفية الطابع الذي رأيناه خلال الأشهر الأخيرة، قد يقوم بإدلاء تصريحات متناقضة، يفعل خلافا لما يقول. لذلك ربما قد يكون من ليس سهلا أن نحاول التكهن إلى أين يتجه الرئيس الأمريكي، ولكن على الأقل في هذه المرحلة الاعتقاد على الأقل في الأوساط الاستخباراتية بأن كافة المؤشرات تدل بأنه سوف يتجه إلى الخيار الدبلوماسي. لديه ربما الأسباب الجيدة لذلك، قد تم استمع إلى تقارير استخباراتية مفصلة، إلى تقارير من قادة جيشه حول عجز الجيش الأمريكي النقص الكبير فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية. الخطر إذا ما انجرت الولايات المتحدة إلى معركة مجددة مع إيران. في نهاية الأمر لا نعلم إذا ما كانت كل هذه العوامل سوف تؤدي إلى إعادة القرار فيما يتعلق بهذا الموضوع، على الأقل في هذه المرحلة، وهذا ما تراه أيضا الأوساط العسكرية، ربما قد يفضل الخيار الدبلوماسي دون التوجه إلى تجدد أو العودة إلى حرب شاملة في الجبهة الإيرانية.
1: طبعا كل هذه العوامل في ميزان ترامب. إيال عليمة شكرا جزيلا لك. إيال شكرا لك.
2: شكرا سماح.
1: الآن إلى موضوع آخر. ضمن الاستعدادات التي تجريها الأحزاب بهدف ترتيب أوراقها داخليا، يبدأ حزب يش عتيد ببناء قائمته الانتخابية رسميا، فيما تتواصل التجاذبات داخل حزب الليكود بخصوص انتخاباته الداخلية والمواقع المحصنة التي يطالب بها نتنياهو. يعود إلينا من جديد مراسلنا فالح حبيب. أهلا فالح من جديد. طبعا يش عتيد يعكف على تشكيل قائمته الانتخابات المقبلة، إلى أين تتجه الأمور فالح؟
3: صحيح تماما ما ذكرتيه سماح. اليوم تلقى أعضاء حزب الليكود رسالة مباشرة من قيادة الحزب، يمكنهم من خلال هذه الرسالة البدء من الآن حتى 6/8 تقديم طلبات ترشيحهم للجنة المصغرة. أذكرك هنالك لجنة منظمة التي توكل إليها مهمة بناء هذه القائمة واختيار المرشحين. حتى 30/8 سيتم استدعاء كل من قدموا ترشيحهم إلى جلسات مع هذه اللجنة، وحتى 6/9 سيتم إرسال جواب لمن قدموا ترشيحهم إذا ما تم قبولهم أم لا. بطبيعة الحال هذه القائمة سيتم دمجها أيضا مع حزب بيحد، ما يعني أنه حال حزب يش عتيد كحال كل الأحزاب على الخارطة الإسرائيلية السياسية، بدأ يتهيأ للانتخابات القادمة. ليبقى السؤال، هل يش عتيد ستكون له حصة كبيرة من المقاعد ضمن قائمة بياحد مع نفتالي بنت، وهل هذا الحزب سيتمكن من إدخال كل نوابه إلى الكنيسة سيما ومن يوم إلى آخر ومن استطلاع إلى آخر هنالك تراجع في قوة هذه القائمة انتخابية.
1: طبعا من يش عتيد تعال ننتقل الآن إلى الليكود. هناك طبعا يزداد الغموض من يوم إلى آخر حول الانتخابات الداخلية، ومحكمة الحزب كما تعرف فالح تحدد موقفها، تقول الحزب ليس ملكا لأحد، وكأنها تهمس في أذن نتنياهو. فالح
3: أتفق معك تماما، هنالك حالة غموض إلى جانب حالة من البلبلة، يعني صدقا الجمهور أيضا يعيش حالة من البلبلة. هذا الحزب يفتعل العناوين ليبقى في واجهة وصدارة التغطية الصحفية، ليس على إخفاقات 7 أكتوبر وغيرها من إخفاقات تطال كل مجال ومجال في الحياة كونه الحزب الحاكم، وإنما يشغل المجتمع في هل ستكون انتخابات داخلية أم سيلجأ الحزب إلى لجنة منظمة وهكذا دواليك. على الأقل اليوم محكمة حزب الليكود أوعزت للحزب بشكل واضح بضرورة إقامة انتخابات داخلية تمهيدية برايمريز وعدم اللجوء إلى لجنة منظمة، وهي تتحدث أنه حتى لو كان كما ادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصعيد أمني يحول دون تجميع الناخبين في صناديق الاقتراع يمكن اللجوء إلى التصويت المحوسب. وإذا كنا قد تحدثنا عن التجاذبات داخل حزب الليكود، يوم الغد من المقرر أن يبدأ أيضا تصويت المؤتمر العام على المقترحات التي تتعلق بالتحصينات والمواقع المحصنة التي يريدها نتنياهو. ولكن تتخيلي في الساعات الأخيرة جهات من داخل مكتب رئيس الوزراء بدأت تتواصل مع نواب من حزب الليكود وأعضاء مؤثرين في المؤتمر العام من أجل ضمان أغلبية لتمرير مقترح نتنياهو. وعندما اطلعت على أحد هذه التسريبات، مواقع في 20 موقع الأوائل، بمعنى بعكس ما تم الحديث عنه 8 مقاعد 9 مقاعد على الأقل بحسب الصيغة التي اطلعت عليها والتي يريد مكتب رئيس الوزراء دعمها أو طلب دعمها، 6 مقاعد 3 مقاعد في 9 مقاعد الأولى و3 مقاعد أخرى حتى 20 مقعد الأوائل. وانتبه لنقطة أيضا هامة سماح، أن هنالك دار حديث في الأيام الأخيرة أنه إذا لم يتمكن المؤتمر العام حتى يوم الغد من التصويت هذا يعني تضييق مساحة الوقت، وبالتالي لن يتمكن الحزب من إقامة أو عقد انتخابات داخلية لعدم وجود وقت. وهنالك اتهامات لنتنياهو بشكل مباشر أنه طيلة الفترة السابقة تعمد المماطلة من أجل أن يكون ذلك سببا لإلغاء الانتخابات الداخلية، ولكن الواضح أنه بنهاية المطاف بما أنه حكمت محكمة الحزب بضرورة الذهاب إلى انتخابات داخلية وأكدت أنه الحزب ليس ملكا لشخص ويجب عدم تحويله كذلك، هذا واضح أنه إذا هناك كانت جهات من داخل حزب الليكود قد التمست أو ستلتمس إلى المحكمة العامة ستعيد النظر وستلزم الحزب بإجراء انتخابات داخلية.
1: فالح حبيب شكرا جزيلا. فالح شكرا لك. إعادة فتح ملف التحقيق في مقتل الفتاة تائير رادا قبل 20 عاما بعد قرار للشرطة بإعادة فحص مجريات التحقيق في القضية منذ وقوعها على ضوء توفر وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة حاليا. عن ذلك تقرير مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزالة.
4: أعادت الشرطة فتح ملف التحقيق في قضية مقتل الطفلة تائير رادا التي عثر على جثتها داخل إحدى دورات المياه في مدرستها بمدينة كاتسرين في عام 2006، أي قبل نحو 20 عاما بعد تعرضها للطعن حتى الموت في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في البلاد. وشهد ملف التحقيق خلال السنوات الماضية مسارا قضائيا معقدا، إذ أدين العامل السابق في المدرسة رومان زادوروف بارتكاب الجريمة قبل أن تعاد محاكمته أكثر من مرة، إلى أن برأته المحكمة المركزية في الناصرة عام 2023 بعدما خلصت إلى وجود شك معقول يمنع إدانته. وتؤكد الشرطة أن إعادة فتح التحقيق لا تستهدف شخصا معينا، وإنما تهدف إلى إعادة فحص الملف بأكمله بما يشمل جميع الأدلة الجنائية والشهادات والوثائق واتجاهات التحقيق التي طرحت منذ وقوع الجريمة. ولهذا الغرض تقرر تشكيل طاقم تحقيق خاص في وحدة اليمار التابعة لشرطة لواء تل أبيب، يضم محققين وخبراء في الطب الشرعي والأدلة الجنائية إلى جانب مختصين في استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة لإعادة تحليل آثار الحمض النووي والبصمات وآثار الدم وغيرها من الأدلة التي يمكن اليوم فحصها بوسائل أكثر تطورا مما كان متاحا قبل نحو عقدين. كما سيعود فريق التحقيق ويستمع إلى أفادات الأشخاص الذين سبق وأن خضعوا للتحقيق، إضافة إلى إمكانية استدعاء أشخاص آخرين إذ تبين أن لديهم معلومات قد تساعد في الوصول إلى الحقيقة. وفي الشرطة يشددون على أن إعادة فتح الملف لا تعني بالضرورة وجود مشتبه به جديد أو التوصل إلى نتائج فورية، بل تهدف إلى استنفاذ جميع الإمكانات المتاحة وإعادة فحص كل فرضية وكل دليل في محاولة للإجابة عن الأسئلة التي بقيت معلقة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل.
1: في باب الجنائيات أيضا، نحن الآن إلى تقديم تصريح مدعٍ ضد 5 أشخاص قبل تقديم لوائح اتهام بحقهم بتهمة ابتزاز مجلس محلي ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال وجباية أموال حماية منها. مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك تامر، أطلعنا أكثر تامر على تفاصيل هذه القضية، بلا شك قضية خطيرة.
5: نعم بالفعل سماح، تتكرر من جديد كل قضايا الخاوة والإتاوة داخل المجتمع العربي وحتى من بين هذه القضايا، منها ما يتعلق بالسلطات المحلية. هذه القضية كشف النقاب عنها اليوم بعد تحقيق سري من قبل وحدة مكافحة الجريمة في لاهب. هذه القضية يعني تعد بارزة جدا، كوننا نتحدث عن مجلس إقليمي محلي مروم هجريل الذي يضم عدد من السلطات المحلية، وكذلك في هذه القضية تم ابتزاز شركة تكرير المياه والصرف الصحي بمبالغ جدا كبيرة، وتم اعتقال 5 مشتبه بهم من منطقة الشمال، كذلك الجنوب راهط، ومن منطقة مناطق مختلفة من الشمال. بعد هذا التحقيق الذي استمر أشهر، يتوقع أن يتم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم وضد المعتقلين الخمسة. الشرطة كأنها ترسل رسالة من جديد للمجرمين أنها تلاحقهم بعد أن قررت أن تقوم بإشراك الشباب في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. بالنسبة لهذه القضية لا يوجد يعني معلومات كافية إذا كان الشباب تدخل في هذه القضايا، لكن لا شك أننا عندما نتحدث عن قضايا مجالس محلية وابتزاز رؤساء سلطات محلية، الشرطة تقدم كل ما لديها من تحقيقات ومن وسائل تكنولوجية من أجل الوصول إلى المشتبه بهم. نحن نتحدث عن رموز الدولة، وهذا الأمر يعتبر خطير جدا، حدث في السابق. وللأسف هناك أيضا قصص الشرطة تقول، وقضايا الشرطة تقول أنها متعلقة بابتزاز رؤساء سلطات محلية وبلديات ومجالس، سيكشف عنها النقاب في المستقبل القريب. لذلك الشرطة تضرب بيد من حديد ضد التنظيمات الإجرامية وضد المجرمين. علينا الإشارة أنه خلال مداهمة منازل المشتبه بهم تم مصادرة مركبات فارخة وساعات من نوع رولكس، وكذلك عدد من الأوراق التي الشرطة تستخدمها في عملية التحقيق بالنسبة لهذا الملف تحديدا. سمع
1: مراسلنا تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك تامر، شكرا لك. الآن نتحول إلى موضوعات تبعث أكثر على التفاؤل. نحو 250 طالبا من أبناء المجتمع العربي عرضوا اليوم عشرات المشاريع التي تتضمن مبادرات تكنولوجية في مجال التربية والتعليم ليتم اختيار الابتكارات المتفوقة. هذا الحدث نظم بمشاركة شركات هايتك وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. عن ذلك تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
6: في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي لدى طلاب المجتمع العربي، أقيم يوم القمة لبرنامج الريادة التكنولوجية لتيك ستارت أب بشركة الهايتك أمدوكس الذي تنظمه جمعية مونا بالتعاون مع سلطة الابتكار ووزارة التربية والتعليم ضمن برنامج الهايتك.
7: احنا في وزارة التربية والتعليم قسم التعليم العربي ارتأينا انه اولادنا لا يقلوا ذكاء واختراعا وابداعا من طلاب كندا ومن طلاب فنلندا ومن طلاب المانيا.
6: ويعد الحدث المحطة الختامية التي توجت جهود 240 طالبا وطالبة من المدارس الاعدادية في المجتمع العربي، يمثلون 42 بلدة عربية من مختلف أنحاء البلاد. وخلال البرنامج عمل الطلاب ضمن مجموعات على ابتكار 57 مبادرة تكنولوجية تهدف إلى تقديم حلول لمشاكل وتحديات يواجهها الطلاب في مجالات التعليم والبيئة المدرسية.
8: اليوم عرضنا عن التطبيق اللي هو بحل وبيعطي حل عملي لمشكلة ضياع الأغراض عند كثير من الناس بكثير أعمار.
9: احنا اليوم عرضنا مبادرة خلف الكواليس، مبادرتنا هي ازدحام المقصف، انه الطلاب بيعانوا من الازدحام والوقت الضايع، والطلاب بيرجعوا لصفوفهم هم جائعون، فاحنا فكرنا في المشكلة فقررنا انه نعمل حل لهالمشكلة.
10: تطبيقنا اسمه فيوتشر ماب، وهذا التطبيق بهيئك لمستقبلك وبيرشدك لمستقبلك، لان الطلاب كثير بيخافوا من مستقبلهم، ما بيعرفوا ايش بدهم يصيروا في المستقبل.
11: كيف انتوا شايفين هنا؟ منوفر للمدارس لطلابهم. هنا مثلا مهمة على الطالب انه يدرس ساعة مع صديق، رفع الإثبات الطالب، الذكاء الاصطناعي أكد انه الطالب عمل المهمة، أخذ نقاط، بعد ما الطالب أخذ نقاط طلع مستوى، بعد ما طلع مستوى حصل على رتبة جديدة.
6: ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على مبادري اليوم صناع الغد، والعمل على تحويل طاقات الشباب من مستهلكين للتكنولوجيا إلى مبتكرين وصناع لها، قادرين على تطوير حلول تكنولوجية وبناء مستقبل أفضل.
12: جدا الإشي سلط الضوء على شخصياتهم وتأثير جدا قوي على شخصياتهم، إنهم يحكوا قدام هالكد حشود وهالكد ناس موجودة هون، عن جد فخورين إنه موجود إشي زي هيك بمجتمعنا.
6: كما يسعى البرنامج إلى تشجيع الطلاب على اختيار تخصصات ومجالات تكنولوجية ورفع الوعي بأهمية قطاع الهايتك، إلى جانب منحهم الخبرة العملية والحافز لمواصلة التعليم والتطور في مجالات التكنولوجيا.
13: كل هاي الطاقات تتجلى بأفكار وبإبداعات جديدة، إن كان بمساعدة الذكاء الاصطناعي وإن كان بمساعدة أبليكاتيوت ثانية اللي هن طوروها وعملوها، اللي مجتمعنا جدا بحاجة لإلها عشان تطور عدة مجالات اللي إحنا نقدر نتقدم.
6: ومن خلال هذه المبادرات يأمل القائمون على البرنامج فتح آفاقا جديدة أمام الطلاب العرب وتعزيز حضورهم في عالم التكنولوجيا والابتكار، ليكونوا جزءا فعالا من صناعة مستقبل يعتمد على المعرفة والإبداع.
14: זה שהילדים מכל הארץ, מהבדואים בנגב, מכל השכבה, מכל החברה הערבית, שותפים ביום כזה, זה שיא של תהליך. השיא הזה, הם בנו פרויקטים, הם עובדים בצוות, וכל ילד, כמו שאתם רואים פה, שמגיע להיכל הזה, הוא יכול אחרי זה להמשיך בעוד פרויקטים ולצמוח ולהגיע לאקדמיה טובה ולהגיע להייטק.
6: وفي ختام هذا اليوم جرى تكريم المدارس والطلاب المشاركين وتوزيع شهادات، إلى جانب منحهم هدايا تقديرا لجهودهم وابداعاتهم. كما حصل الطلاب وأصحاب المشاريع الفائزين على منح بقيمة 5000 شيكل لكل طالب، بهدف دعمهم وتشجيعهم على مواصلة تطوير مشاريعهم. فيما اختير 10 طلاب لزيارة ألمانيا ضمن فرصة للتعرف على تجارب تكنولوجية وابتكارية عالمية والالتقاء بجهات وشركات في مجال الهايتك.
1: للفن أيضا نصيب في المسائية من قلب الجزائر التي عاش فيها سنوات الحرب الأهلية إلى فرنسا ومنها إلى إسرائيل، المشاركة في الموسم الجديد من مسلسل فوضى. هذه هي حكاية حكيم جزائري، ممثل فرنسي من أصل جزائري، يحمل تجربة شخصية مع التطرف والراديكالية، ويؤمن بأن الفن قادر رغم كل شيء على فتح باب للحوار. لنشاهد.
15: هي

0: جاء إلى إسرائيل. وبالنسبة لممثل عربي مسلم من فرنسا، المشاركة في مسلسل إسرائيلي يصور في فترة شديدة التوتر لم تكن خيارا بديهيا، لكن التجربة التي عاشها هنا كانت بحسب قوله مختلفة تماما.
1: Mais j'avais peur que les gens me jugent, moi, parce que j'étais musulman ou arabe. Personne ne prêtait attention à moi, au contraire, j'ai caché à personne que j'étais musulman, j'étais franco-algérien, etc. Mais ça n'avait l'air de poser de problème absolument à personne. Je me suis fait énormément d'amis, j'étais invité à plein de Shabbat.
2: I would like to say thank you from the bottom of my heart. That was an amazing experience, and I hope to see you soon because I will come back for sure.
3: الآن فرنسا وإسبانيا تواصلان مكافحة موجة حرائق غابات كارثية وغير مسبوقة أسفرت عن إجلاء نحو 300 ألف شخص عن منازلهم والمناطق السياحية وسط صعوبة بالغة في السيطرة على النيران بسبب الرياح القوية والجفاف الشديد. ففي فرنسا قامت السلطات بإجلاء نحو 200 ألف شخص جراء الحرائق المندلعة منذ أيام والتي تعتبر الأسوأ منذ عقود، وتواصل قوات الإطفاء جهودها لإخماد النيران في عدة مناطق غرب البلاد خاصة في مقاطعتي جيروند ولاند وقرب مدينة بوردو، مستعينة بآلاف العناصر من قوات الإطفاء والإنقاذ إلى جانب قوات الجيش وبمروحيات وطائرات، حيث تم استخدام طائرة الشحن العسكرية الضخمة لأول مرة ضمن محاولات السيطرة على الحرائق التي أتت على مئات آلاف الدنومات وخلفت أضرارا جسيمة بالممتلكات.
4: L'intensité, elle est énorme. On a vécu déjà un feu en 2022 au même endroit. Il avait pris ici, là où on voit, il n'y a plus rien. Et quatre ans plus tard, eh bien, on est au même endroit. Et c'est terrible, il est incontrôlable. Il y a des sortes de feux comme on voit là. Le feu était à 500 mètres, il y a des sortes de 500 mètres. Bon, on tombe dans un brûlé, mais avec le vent qu'il annonce à 80 km/h, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Ça va partir, ça va faire encore des kilomètres.
3: وفي إسبانيا الوضع لا يقل خطورة، حيث أعلنت الحكومة حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق الغابات التي تتركز غرب العاصمة مدريد وتحاصرها، إلى جانب حرائق هائلة في إقليم أفيلا حيث التهمت النيران مساحات شاسعة ومنازل وخلفت أضرارا جسيمة، واضطر أكثر من 100 ألف مواطن إلى النزوح عن منازلهم جراء هذه الحرائق. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار امتداد النيران مع وصول درجات الحرارة إلى نحو 42 درجة مئوية. وأرسلت العديد من الدول فرق دعم وإسناد لفرنسا ولإسبانيا لتقديم المساعدة للسلطات في إخماد النيران. وإلى الأحوال الجوية عندنا أخيرا، يكون الجو الليلة غائما جزئيا وغدا يصبح الجو صافيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتصبح ضمن معدلاتها الموسمية.

0: وبحفظ الله وأمنه. إلى اللقاء.
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
4: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
3: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
5: عناوين الساعة من مكان: 4 مصابين في حريق بحي بيت حنين المقدسي، رئيس الوزراء يتوجه غدا إلى واشنطن، الكابينت يصادق على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، إسرائيل تؤكد أن أي انسحاب من القطاع لن يتم قبل نزع سلاح حماس، وملك البحرين يتصل هاتفيا برئيس الدولة.
1: راديو مكان، الأخبار.
5: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في حي بيت حنينة شمال أورشليم القدس أوقع حريق في عمارة سكنية 4 مصابين إثر استنشاقهم الدخان، وهم امرأة بحالة خطيرة وصبي وطفل بحالة متوسطة وطفلة بحالة طفيفة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب أنهم نقلوا إلى مشفى هداسة عين كارم للمعالجة. يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بعد غد الثلاثاء. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتحدث مع ترامب عن جميع القضايا الراهنة، خاصا بالذكر الملف الإيراني. صادق الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، ولم يصوت ضد القرار سوى وزير الأمن الوطني بن غفير. وحتى الآن أعلنت 5 دول إسلامية عن نيتها المشاركة في هذه القوة، والدول هي المغرب، إندونيسيا، كازاخستان، ألبانيا وكوسوفو. وأكد مصدر سياسي في أورشليم القدس أن جيش الدفاع سيبقى منتشرا على امتداد الخط الأصفر في قطاع غزة. وأوضح المصدر في حديث لمراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران أن أي انسحاب إسرائيلي من القطاع لن يتم قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل. جرى اليوم اتصال هاتفي بين رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في المنامة أن الزعيمين بحثا المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ضمن اتفاقات إبراهيم بما يعود بالأمن والاستقرار والازدهار على المنطقة.
1: حالة الطقس في كان بوكس: كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد إلى في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال.
6: في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: أجا
8: هدوء.
9: هابي بيرثدي
10: يا جماعة، بس شوي.
11: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
10: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
12: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
6: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
13: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: غدا على قناة مكان.
1: ميشيل 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركة؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: عناوين الساعة من مكان: 4 مصابين في حريق بحي بيت حنين المقدسي. رئيس الوزراء يتوجه غدا إلى واشنطن. إسرائيل تشترط أي انسحاب من قطاع غزة بنزع سلاح حماس. استطلاع يظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين، والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
0: راديو مكان الأخبار.
5: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم أخيرا نشراتنا لهذه الليلة. في حي بيت حنين الشمال أورشليم القدس أوقع حريق في عمارة سكنية 4 مصابين إثر استنشاقهم الدخان، وهم امرأة بحالة خطيرة وصبي وطفل بحالة متوسطة وطفلة بحالة طفيفة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة هيئة حرب أنهم نقلوا إلى مشفى هداسة عين كارم للمعالجة. يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض بعد غد الثلاثاء. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتحدث مع ترامب عن جميع القضايا الراهنة، خاصة بالذكر الملف الإيراني. أكد مصدر سياسي في أورشليم القدس أن جيش الدفاع سيبقى منتشرا على امتداد الخط الأصفر في قطاع غزة. وأوضح المصدر في حديث لمراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران أن أي انسحاب إسرائيلي من القطاع لن يتم قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل. يشار إلى أن تصريح المصدر جاء بعد مصادقة الكابينات على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وحتى الآن أعلنت 5 دول إسلامية عن نيتها المشاركة في هذه القوة، والدول هي المغرب وأندونيسيا وكازاخستان وألبانيا وكوسوفو. أظهر استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 21 مقعدا برلمانيا مقابل 22 لليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 68 مقابل 52 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتاج الاستطلاع يتوقع حصول كل من الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد.
0: حالة الطقس في كان بوكس: كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: يترى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. درجات الحرارة القصوى المتوقع غدا أورشليم القدس، تل أبيب، حيفا وجبال الجليل 31، الناصرة وبئر السبع 34، الجولان وبحيرة طبرية 36، وفي اللد والرملة تصل إلى 32 درجة. درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند السادسة في أمان الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ممكن أعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحا
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: طاب مساؤكم مستمعي راديو مكان. بمناسبة مرور عامين على مجزرة مجدل الشمس ومقتل 12 طفلا، نكون في مقابلة خاصة ضمن بودكاست أنا القصة من تقديم الزميل وسيم خوري مع ليث أبو صالح والدي فجر أبو صالح الذي قتل جراء سقوط صاروخ في ملعب كرة القدم في البلدة.
10: في 27 من تموز عام 2024 اهتزت مجدل شمس بسقوط صاروخ أودى بحياة 12 من الأطفال والفتيان، واللي كل ذنبهن كان إنهن قرروا يلعبوا كرة قدم. مجزرة اللي تركت جرح لا يزال حاضر في ذاكرة الأهالي وفي مجتمع مجدل شمس وكل المجتمع العربي. في هاي الحلقة من أنا القصة نستمع لليث أبو صالح والد الطفل فجر أبو صالح رحمة الله عليه وعلى جميع الضحايا، بروي قصة ابنه وبتحدث عن أصعب لحظة في حياته وما بقي بعدها من حب حنين وصبر. في أنا القصة اليوم رح نستمع لشهادة أب بيفتح قلبه وبيشارك قصة رح تبقى شاهدي على حجم الألم وقوة الإنسان في مواجهة أصعب لحظات حياته.
11: صاروخ واحد غير كثير شغلات.
12: فش أبشع من هيك منظر، بتصير تدور على ابنك وتقول عسى ما لقوش هون، بس فيكم شاب كانوا كل اللي قدروا يعملوه يشلحوا الكنزات ويغطوا من بشعة المناظر. طلع بالناس هيك صحابي مثلا، قال له ليش واقف حدي؟ قال لي ابني توفى. ما حدش عارف ليش واقف أو واقف.
11: لو فجر قدامك اليوم ليش كنت بتقول له؟
12: على هو لو نوع هون
11: ليث أبو صالح والد المرحوم فجر وعم حازم الله يرحمهن، أهلا وسهلا فيك.
12: تيش هلا هلا بيك.
11: 27/7/2024 تاريخ اللي غير حياتك وغير بفكر مجتمع مجدل شمس وأثر فينا كلنا في كل بلاد. صاروخ واحد غير كثير شغلات، رجعنا لهذا التاريخ.
12: يعني ثواني صغيرة كانت 4-5 ثواني اللي غيرت حياة بلد كاملة، قضت على عائلات كثيرة. ب27/7/2024 اليوم المشؤوم أو السبت الأسود صرنا نسميه، الساعة 6:18 دقيقة كان في صفارة انذار، وبعد صفارة الانذار 4-5 ثواني صارت الانفجار بقلب مجدل شمس بالملعب، جنب الملعب البلدي. يعني بيكون في أكثر من 100 ولد بالملعب بالمنطقة هنيكي، 12 ولد قتلوا وأكثر من 50 جريح، وغير الإصابات البسيطة اللي كانت موجودة.
11: الله يرحمهن. أول ما سمعت صافرة إنذار إيش أول إشي فكرت فيه؟
12: أول ما سمعنا صفرت الإنذار تنسمع بالبلدان اللي قابلنا بالنافيجاتيف كان في صفرة إنذار اللي أقرب شيء لنا، فصرنا نتواصل على الجروبات الواتساب أنه انتبهوا ممكن يصير في صفارة أنظار، بس ولا مرة كان عندنا شك لو 1% أنه راح يكون بيكون في صفارة أنظار، بناخذ احتياطاتنا بس أنه ينزل الصاروخ بالبادة ما كانش حدا متخيل وين بقلب البلد
11: ملعب.
12: يعني وين التجمع.
11: أنت بتعرف أنه ابنك المرحوم كان هناك؟
12: كان هوني، كان ما عندي يعني عندي محل قريب على الملعب، وكان عندي بالمحل ونزل عارف أنه هو أصحابه كلهم على الملعب. فدغري ركضت على الملعب، وصلت من أول الناس اللي خلال دقيقتين كنت أنا جوات الملعب.
11: شو الوالد ممكن يفكر لما بعرف أنه ابنه موجود بملعب وبهذا الملعب نزل صاروخ؟ إيش أول شيء خطر ببالك ليث؟
12: اللي صار أبدا ما خطرش ببالي، ولا حدا بيفكر أنه بيخطر ببالك أنه أنت بدك أو بدك تتخيل أنه عن جد في هيك شيء.
11: عندك رفض للحقيقة
12: بالضبط، بدكش تصدق. وصلت على الملعب وشفت المناظر كلها، يعني فش أبشع من هيك منظر. صرت دور على ابني، الهواء أسود، كل شيء أسود كان بالملعب، فتشوف هيك الأشلاء والولد بالأرض، يعني ولد من جيل 7-8 سنين لجيل أكبر شيء كان ولادنا بين 15-16 سنة. لا شعوريا أنت بتدور على ابنك، ما عادش بتكون أناني
11: بالرغم انك شايف كل هاي المناظر الصعبه وشايف اولاد واقاربك والاصدقاء، لكن الواحد غريزه الابوه انت بتفكر عمليا بابنك،
12: بتصير تدور على ابنك وتقول عسى ما لقوهش هون،
11: تتمنى انه ما يكون هناك،
12: ما يكونش هناك. يعني وصلت لعند فجر، وصلت اول واحد وصلت له كانوا بنص الملعب، كان بعد في الشت يعني بس فيكم شاب، كانوا كل اللي قدروا يعملوه يشلحوا الكنزات ويغطوا من بشعة المناظر.
11: يلا
12: وصلت لعند فجر، كان بعد في نبض، وبلشنا نتصل بالأطباء وبالإسعافات وشوي شوي بلش يجوا. بتصير انت تقاتل بدك ابنك بطل، يعني ابن خي كان بعيد عني مترين ما شفتوش.
11: اللحظة اللي انت عرفت انه بعد في نبض، هل هذا اعطاك شوية امل ولا انت شايف انه الوضع صعب جدا؟
12: املت
11: أو بنضحك على حالنا مرات؟
12: لا الصراحة تأملت لوصلوا الدكاترة، بس في دكتور عمي وابن عمي أطباء وصلوا دغري لعنده، حاولوا يعملوا أكثر من حقيقة، وبعدين نقلوه على المجمع الطبي عندنا بالبلد كمان حاولوا، وبعدين أخذوا بالأمبولانس على أساس ينقلوا بالطيارة على المشفى، قبل ما يطلع الطيارة أعلنوا الوفاة.
11: الله يرحمه.
12: تعيش.
11: إيش الوالد بيفكر بهاي اللحظات؟ أنت كأب تشوف ضناك، تشوف ابنك قدامك، اللحظة اللي أنت بتستوعب فيها إنه أنا فقدته.
12: بالأول بتحس حالك بحلم أو بشيء اللي بدكش تصدقه، بس بعدين بدك ترضخ للأمر الواقع، بتحاول تعيش مع الشيء.
11: ممكن إنسان يعيش مع هيك حادثة، مع هيك مصيبة، مع هيك كارثة؟
12: صعب. أنا كتبت هيك ستاتوس على السوشيال ميديا، لحظة بتغير الحياة وكل حياة تغيرش لحظة.
11: جملة يعني معبرة بدرجة كثير كبيرة، وعن تجربة، وللأسف التجربة جدا أليمة وجدا صعبة اللي ما حدا بتمناها لحدا طبعا. من وين ممكن إنسان يجيب القوة في هيك أحداث؟
12: لك القوة من الله. أنا إنسان اللي في يشوف حدا مجروح،
11: في يشوف حدا مريض،
12: فكيف تشوف مش بس
11: مجروح
12: ابني، أنت عم تشوف ولد بالملعب. بالأول أنت بتقدرش العدد، يعني صح اللي توفى و 12، بس كان في شي 60 ولد على الأرض، اللي إجروا مجروحة، اللي صدروا، اللي راسوا، اللي فش مجزرة كانت بالملعب.
11: إيش أكثر إشي يعني تعال نقول علق بذهنك من المشهد اللي كان هناك؟ الأصوات، ناس تبكي، ناس اللي
12: سمعت الشي
11: ما كنت سامع شيء.
12: سمعت الشي، كان كل تركيزي على ابني. ولحد هسه يعني بتذكرش انه سمعت
11: ما سمعت شيء
12: لانه ضجي او سكروا او بلناش نسمع.
11: او الانسان ممكن يفوت ب
12: ايه خلاص هيك انت
11: بمود معين
12: بضلك انت مركز
11: اللي ما بتركزوا اشي ثاني
12: باتجاه واحد وبهمكش غيره.
11: باللحظة اللي اعلنوا عن توقف النبض وعن وفاته هذا كان قبل ما تطلعوا على الطيارة صحيح؟
12: كنت أنا بعدني مش واصل لعندهم أو أنا كفيت باتجاه هني راح وصوب الطيارة بواسط وأنا كفيت باتجاه مش نوصل المشفى أو بوقت أقرب. كان معي مرتي وابني الثاني. لفيت ورجعت قالوا ليش عم تلف؟ قلت لهم مش عارف بس خلص
11: انت بينك وبين نفسك عرفت
12: بس ما عليش بده يقول لك ليش وأني بديش تطلع مني مش قادر قلهم
11: بديش تطلع منك لنفسك ولا لإلهي
12: كمان وحتى أنا بديش صادق بدي أرجع أشوف بعيني بديش صادق اللي بيحكوا.
11: بهاي اللحظة اللي عرفت أنه توفى إيش ممكن تفكر؟
12: تذكر دنيا بوجهك تفكير بعدش فيه بعدش فيه تفكير يعني بك توصل بدك تشوفه بدك تتأكد خلال نقول أو نوت مش مصدق.
11: أنت عمليا بحالة إنكار تام
12: بالضبط وبدكش تأمن بالشي ما كنتش صدق أنا لا وصلنا ولا شفت كل العيلة مجتمع عنا بالبيت
11: يخطب خاطرك
12: لحد اللحظة هي أنا مش عارف أنه ابن خي متوفي. أنا وصلت كان البيت وبيت خي يعني اجتمعنا عندي بالبيت عم يقولوا إن شاء الله بسلامة عمرك مشان حازم. قلت له لا حازم ما توفيش توفى فجر. عمي كان عم يقول لي
11: وانت مش فاهم شو عم بصير.
12: ايه قال لي لا حازم توفى. قلت له فجر مغلطين بيشبه بعضهم كثير. قلت لهم فجر اللي توفى. الكل صاروا يقولوا لا اثنين وانا توفى وفساعتها النهار قلت يا الله شو اللي صاير. طبعا كل البار كانت عم تبكي بس وصلنا على بيت على بيت الأجر مطرح ما بيت الشعب طلع بالناس هيك صحابي مثلا كله شو يقف حدي واحد من أصحابي كله شو يقف حدي قال لي ابني توفى.
11: يا الله
12: يعني كنا 12 11 واحد أول يوم أو 10 حدش عارف ليش هو يقف أو يقف
11: ما حدا عارف عن الثاني لأنه كل واحد
12: أنه كل واحد بيحزنه وبيهم
11: عمليا مشغول بمصيبته
12: ما حداش فهم حجم الكارثة لبعد يومين ثلاثة حتى لليوم نحن مش قادرين نستوعب الكارثة اللي صارت علينا.
11: ليث كيف بتتغير الحياة ما بين انت قبل شوي قلت انه في حياة ما قبل وفاة الابن او البنت يعني بحكي على اي والد او اي ام وفي حياة بعد شو تغير عليك
12: تغير
11: كيف صارت حياتك
12: كل تفاصيل حياتنا تغيرت. احنا كنا عائلة اللي هي كل وقت مجتمع كل وقت في حياة في فرح في بسط في عيش. اليوم كل شيء صار اسود من ابسط شغلي بحياتك اذا بدك تشرب فنجان قهوه او بدك تقعد تاكل او بدك تفوت على غرفه كل شغلي بتذكرك كل زاويه بتذكرك كل حدث كل كلمه كل فيش تفصيل بالحياه بذكركش.
11: ايش اكثر شيء بذكرك بفجر؟
12: كل شيء ضحكته كان كل وقت يضحك.
11: تتذكر آخر كلمة حكاها معك قبل ما يطلع على الملعب آخر مرة شفته؟
12: معي آخر تسجيل بالمكالمة.
11: إيش قال لك؟
12: كان عم بيقول لي أي نازل على الملعب وقل له انتبهوا. أكثر كلمة قال لي أتخافش مش مرة واحدة مرتين أتخافش.
11: طبعا الحادثة بطبيعة الحال أثرت عليك وعلى بيتك وعلى العائلة وعلى عائلة أخوك. كيف على مستوى البلد شعرتوا بالتغيير؟
12: لكن البلد كله بلد 12,000 طبعا بحكي حتى أكثر الأربع قرى كلها عربي. سنة كاملة تفوت على البلد تشوف كله لبس أسود تشوف شي لون أبيض أو أي لون ثاني.
11: أنت لليوم لابس أسود؟
12: إيه يعني مرق على الهضبي السنة كاملة فيش عرس فيش فرح فيش موسيقى فيش ضجة بآخر الأسبوع على طول بيكون مكتظ وهيك بتمرق مجد الشمس تقول
11: في إيش انطفى.
12: إيه بالضبط، فيش شي، فيش حياة.
11: شو بتعني لك اليوم لعبة كرة قدم؟ بتشوف ملعب أو ما بتقدر تشوف؟
12: نحن عائلة رياضية بامتياز، يعني كنا لعبة كرة القدم نحضر لها ونعمل أجواء للعبة ونلبس الكنزات للفريق اللي منشجعه. فجر كان أكثر واحد فعال بالشيها. أنا ضعتني 14 بحضرش ألعب كرة قدم بعد الحياتي. الملعب كمان كنت انزل بالأول فترة، كنت انزل مجبور بدي كسر الحاجز.
11: حاولت تنزل على الملعب؟
12: نزلت على الملعب كل يوم، نزل على الملعب ولحد اليوم. يوم تغير الشكل والملعب بنعمل حديقة تذكارية ونصب تذكاري هناك، فلحد اليوم منزل أغلب الأيام. بس في ناس لليوم بتقبلش تنزل أو بتنزلش
11: من على من أهالي الضحايا،
12: من الأهالي، من الأقارب، من حتى في أولاد من جيل أولادنا بطلت تلعب كرة قدم.
11: إيش الإنسان بيفهم أو بيستخلص عبرة عن الحياة بعد ما يمر بهيك تجربة اللي هي بفكر ممكن تكون أكبر مصائب عند الناس؟
12: فيش شي بيستاهل،
11: فيش شي بيستاهل،
12: فيش شي بيستاهل شي، معش في معنى لشي. يعني حتى بعدش عندك رغبة بشي، لا طموح، لا
11: من ناحية المهنية بحياتك.
12: يعني بحكيك عني وعن أغلب الأهالي أو الكل، كله غير شغله. وأنا كنت أشتغل أكثر من شغلي، وقفت بشتغل اليوم بس هيك بس منشان
11: تعيش،
12: منشان ماشي وقت، مهم الواحد يعيش بأبسط مقومات الحياة. وهذا هو، معش في طموح لحتى الواحد يتطور يتقدم.
11: لو فجر قدامك اليوم ايش كنت بتقول له؟
12: على هو لو انه هون فيش حاجة يقله، فيش حاجة يقله شيء، بس يكون موجود وما سودي شيء،
11: ما بدك شيء. شوف ما بعرف، وانا كمان كوالد كأب، اذا الانسان ممكن يمرق بمصيبه

0: 99 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان نقطة أورج نقطة أي
1: إل. ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان رانيا إرشاد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشاد أبو نمر.

ما بين عتمة الواقع وبياض الورق هناك خيطان خفيان يغزلان عباءة الحياة، المحبة والأمل. هما توأما الروح اللذان لا يفترقان. إذا كانت المحبة هي النواة، فإن الأمل هو الشجرة التي تورق في شتاءات العمر. المحبة والأمل هما المجاز الأكبر الذي يعبر بنا فوق حقول الأشواك دون أن تدمى أقدامنا. فما هو الأمل إن لم يكن محبة واثقت بالغد؟ وما هي المحبة إن لم تكن أملا تجسد في ملامح إنسان أو في دفء كلمة؟ حين نحب نصبح أكثر قدرة على غرس قناديل الرجاء في دروب العتمة. تصبح قلوبنا مثل نوافذ مشرعة لا يدخل منها رصاص اليأس، بل يتسلل عبرها النور. نور يخبرنا بأن الفجر ليس بعيدا، وأن الانكسار الذي نعيشه اليوم ليس إلا إعادة صياغة لقصيدة فرح سنقرأها غدا. المحبة هي الأرض الصالحة، والأمل هو البذرة، ومن هذا التلاحم تنبت في صدورنا حدائق من ياسمين تجعلنا نبتسم في وجه العاصفة، ونؤمن بأن القادم أجمل لأننا نسير إليه بقلوب عامرة بالورد. افتحوا نوافذ قلوبكم للضوء، ودعونا نبحر في مجاز الحب والرجاء. مجاز

0: لهفة وسمعت من صح ذهولي فجأة.
1: مختارات أدبية.
2: من مختاراتنا الأدبية لليوم اخترت قصيدة أيا معشر العشاق. أيا معشر العشاق هي للشاعر الأصمعي، مولده ووفاته في البصرة. كان كثير التطواف في البوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها ويتحف بها الخلفاء فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة. كان الأصمعي رائدا في العلوم الطبيعية وعلم الحيوان، وخاصة تصنيف الحيوانات وتشريحها، وذلك بسبب معرفته بالمفردات العربية والبحث عن المصطلحات الأصيلة التي يستخدمها العرب للحيوانات. ويعتبر الأصمعي أول عالم مسلم درس الحيوان بالتفصيل، وكتب العديد من الأعمال الأدبية في هذا المجال، منها كتاب الخيل، كتاب الإبل، كتاب الوحوش عن الحيوانات البرية، كتاب الفارق وهو كتاب الحيوانات النادرة. تمتع الأصمعي بشهرة واسعة، فقد كان الخلفاء يجالسونه ويحبون مندمته، وقد هيأت مجالس الرشيد له أن يذيع صوته في كل الأوساط والمحافل الأدبية، فسعى يجمع الأخبار والأشعار ويدقق في اختياره لها. أجمل ما قال الأصمعي عن الحب، قال الأصمعي وقد سأله الرشيد ما حقيقة العشق، فقال إنه شيء يستغرق القلب من محاسن المحبوب ويذهله عن مساوئه، فيجد رائحة البصل من المحبوب أعظم من المسك والعنبر. ومن نوادره الأدبية الجميلة حيث قال الأصمعي: بينما كنت سائرا في البادية مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ فكتبت تحته: يواري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. ثم عدت في اليوم الثاني فوجدت مكتوبا تحته: فكيف يدار والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. فكتبت تحته: إذا لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له شيء سوى الموت أنفع. ثم عدت في اليوم الثالث فوجدت شابا ملقا تحت ذلك الحجر ميتا، وقد كتب قبل موته: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي إلى من كان للوصل يمنع.
1: مختارات أدبية.
2: من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت قصيدة ماذا جنيت لكي تملى وصالي، وهي للشاعر السعودي عبد الله خليل فقيري. يقال أنه أحب فتاة حبا شديدا ثم تزوجها، وبسبب فقره هجرته فأصيب بمرض نفسي لشدة حبه، فأصبح هائما بها ولا تغيب أطلالها عن حروف مشاعره الموجعة. تشرح قصيدة ماذا جنيت لكي تملى وصالي مشاعر العتاب والأسى تجاه من يمل الوصال بعد فترة من المحبة الصادقة، فالشاعر يعبر عن دهشته من تغير العلاقة، حيث كان الطرفان قريبين متحبين ليصبحا في النهاية كخصمين، متسائلا عن الذنب الذي اقترفه ليقابل بهذا الإهمال. تبدأ القصيدة بوصف قصة حب بدأت بوفاق وصدق وازدهرت أيامها بجمال، وبعد ذلك تتقلب الأحوال وتتغير الظروف وتجعل العلاقة تسوء شيئا فشيئا. ويعبر الشاعر عن ألمه لانتهاء الوفاء مؤكدا أن ما مضى من الأيام لا يمكن استعادته. يستذكر الشاعر الأيام الخوالي ويتمنى لو كان الطرف الآخر يذكرها، ويتذكر الليالي التي قضياها معا. يذكر الشاعر الطرف الآخر بأنه قد وهب الآخر أجمل ما لديه من خصال. وتأتي خيبة الأمل، حيث يعبر الشاعر عن خيبة أمله لأنه كثيرا ما وصف الطرف الآخر بأنه خير من عاشره، ثم جاء ليخبره.

طيب الآمال. ماذا جنيت لكي تملى وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي يوم الوفاق وبهجة الإقبال، فغدوت كالخصيم لخصمه، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيء الأقوال؟ أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل مكتمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب منك الكمال، فعش عزيزا غالي. فاقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق وتنوعت يوما بكل جمالي. فقدت ظروف الدهر أن تمضي بها وبنا لأسوأ منتهى ومآلي.

0: أنا لن أجادلك الوفاء، فما مضى قد يستحيل رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي.
1: الآن في مكان رانيا إرشيد أبو نمر مجاز. مكان قصيدة وأغنية.

في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة للشاعر جورج جرداك، هذه ليلتي التي أبدعت في غنائها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1968، والتي تعد من أشهر أغانيها. جورج جرداك ولد في جنوب لبنان وتخرج من الكلية البطريركية. هو شاعر وأديب عربي اشتهر بتأليفه قصيدة هذه ليلتي التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم، وتعد من أشهر أغانيها. إلى جانب إسهاماته الشعرية ألف جورج جرداك سلسلة من الكتب عن الإمام علي بن أبي طالب عكست اهتمامه العميق بالفكر والعدالة. توفي في 6 نوفمبر عام 2014.

هذه ليلتي وحلم حياتي، بين ماض من الزمان وآتي. الهوى أنت كله والأمان، فاملأ الكأس بالغرام وهاتي. بعد حين يبدل الحب دارا، والعصافير تهجر الأوكار، وديار كانت قديما ديارا سترانا كما نراها قفارا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعال أحبك الآن، الآن أكثر. والمساء الذي تهادى إلينا ثم أصغى، والحب في مقلتين، لسؤال عن الهوى وجواب وحديث يذوب في شفتينا. قد أطال الوقوف أمامي حين دعاني، ليلم الأشواق عن أجفاني. فادن مني، فادن مني وخذ إليك حناني، ثم أغمض عينيك حتى تراني. وليكن ليلنا طويلا طويلا، فكثير اللقاء كان قليلا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعال أحبك الآن، الآن أكثر. يا حبيبي طاب الهوى ما علينا، لو حملنا الأيام في راحتينا. صدفة أهدت الوجود إلينا وأتاحت لقاءنا، فالتقينا في بحار تئن فيها الرياح، ضاع فيها المجداف والملاح. كم أذل الفراق منا لقاء، كل ليل إذا التقينا صباح. يا حبيبا قد طال فيه سهادي، وغريبا مسافرا بفؤادي. سهر الشوق في العيون الجميلة، حلم آثر الهوى أن يطيل. وحديث في الحب إن لم نقله، أوشك الصمت حولنا أن يقوله. يا حبيبي وأنت خمري وكأسي، وشراعي فوق البحار وشمسي. فيك صمتي وفيك نطقي وهمسي، وغدي في هواك يسبق أمسي. كان عمري إلى هواك دليلا، والليالي كانت إليك سبيلا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعال أحبك الآن، الآن أكثر. هل في ليلتي خيال الندامة، والنواسي عانق الخيامة، وتساق من خاطر الأحلام، وأحب وأسكر الأيام. رب من أين للزمان صباه، إن صحونا وفجره ومساه. لن يرى الحب بعدنا من هواه، نحن ليل الهوى ونحن ضحاه. ملء قلبي شوق وملء كياني، هذه ليلتي، فقف فقف يا زماني. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعال أحبك الآن، الآن أكثر. هذه ليلتي وحلم حياتي.

صدر حديثا عن دار سهيل عساوي للطباعة والنشر كتاب إلى الله ولو بعد حين للكاتبة نردين شاهين، مراجعة لغوية الأستاذ ذياب لهواني. يقع الكتاب في 96 صفحة من الحجم المتوسط، وجاء في تظهير الكتاب حرفا بحرف سكبت هذه الصفحات لتناجي سويداء القلب قبل أن تخاطب العقل. لم تكتب لتقرأ فحسب، بل لتعاش بحسك ولتوقظ في أعماق روحك ذلك الشوق الدفين إلى من لا تستقيم الحياة ولا تصفو إلا بقربه. من مواضيع الكتاب الغفلة، اليقظة، التوبة، الابتلاءات، الثبات في زمن الفتن، القرآن الكريم، وحب الله. صدر حديثا حدود المنفى، قطار ومحطات، سيرة ذاتية للدكتور يوسف عراقي، إصدار نادي حيفا الثقافي ودار الشامل للنشر والتوزيع. يقع الكتاب في 394 صفحة من الحجم الكبير. جاء في تظهير الكتاب لقد كانت العودة إلى الماضي حاجة لاستنطاق الزمن واستخلاص الدروس والعبر من النجاح والإخفاق، فالعثرة دوما هي الحافز للنهوض من جديد. من عناوين الكتاب ذكريات الطفولة والصبا والشباب، الكتاب حروف وقطار، الغربة الأولى أم الدنيا، الفلسفة وشهادة البكالوريا، فقدان الأحفاد وموسم الحزن.

0: صدر حديثا عن دار سهيل عساوي للطباعة والنشر ديوان سراب التباريح للشاعر نمر سعدي، تصميم الفنانة المصرية رانيا عبد الله. يقع الكتاب في 96 صفحة من الحجم المتوسط، ويتوزع على أبواب شعرية كثيرة مرقمة بالأرقام اليونانية، منها سيرة الضليل، كأن قصائد ريح، أجمل الناجيات من الحب، سراب التباريح، القصيدة تأخذني من يدي، وغيرها. من عناوين القصائد: بنفسجات الملح، لغة العناق، بيات شعري، هاوية الشغف، نسوة السراب، وخارطة الأنوثة. يذكر أن ترجمت بعض قصائد الشاعر نمر سعدي لعدة لغات، منها الرومانية، الإنجليزية، والفرنسية والصينية، ونشر نتاجه في عدة مواقع إلكترونية ومنتديات ومجلات عربية، كما كرم من قبل عدة منتديات ومؤسسات. تجدر الإشارة أن للشاعر نمر سعدي ما يزيد عن 20 ديوان شعري جمعها في 14 كتاب شعري منذ عام 2005 حتى عام 2026. وإلى هنا تنتهي حلقة أخرى من برنامج مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.
1: أنتم مع مكان.

0: 90 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن إعادة لبرنامج أنا معك.

عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الحقوق، الخدمات وكل ما يمكن تحصيله من السلطات المحلية، من المؤسسات الرسمية، من البرامج، الجمعيات، النقابات وأيضا الوزارات. وماذا في جعبتنا في حلقة اليوم؟ حقوق المواطنين بساعة مصاف مجانية. هل تعرفون أن الكثير من السكان لا يعرفون عن هذا الموضوع؟ كيف يمكن التسجيل؟ وبطاقة السكان أيضا في البلدة تمنع حقوق تخفيض وامتيازات، سيتم تفصيلها في حلقة اليوم. سوف نكون مع فقرة مطولة أيضا حول الحقوق على الشارع بالنسبة للسائقين، الوسائل التكنولوجية الجديدة التي دخلت جهاز الشرطة من أجل ضبط مخالفات السير وتغيير وتحويل المخالفات إلى مخالفات إدارية، موضوع مهم جدا. سنكون أيضا اليوم مع الحقوق الصحية من صناديق المرضى، وسوف نركز على موضوع الأدوية مع الكثير من المعلومات التوعوية بخصوص الأدوية في هذه الفترة. وبعد توجهات عديدة من قبل المستمعين وفي أعقاب فقرات قدمناها في الحلقات السابقة، سوف نكرر اليوم أبرز المواقع التي يمكن من خلالها معرفة حقوق الطلاب، طلاب المدارس الذين يعملون في العطلة الصيفية. كنا قد أجرينا مقابلة مطولة عن ذلك، إذن اليوم سوف نقدم لكم الروابط لمن فاتته الحلقة ليطلع على هذه الحقوق، حقوق أبنائنا الطلبة في العطلة الصيفية. الطاقم أنا معك، تنتج البرنامج حين عزرا، يرافقنا ظافر سالم من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: نكون الآن مع المحطة الأولى في حلقتنا التي أرحب فيها بالصيدلانية العيادية لانا نابلسي، وهي صيدلانية في كلاليت في منطقة مدينة القدس. أهلا بك لانا، تحياتي.
1: أهلا إيمان، يسعد مساكي ومسا المستمعين.
0: هلا، كل صيف وانت بألف خير على فكرة، لأنه فصل الصيف له خصوصيته.
1: صحيح.
0: تحدثنا كثيرا في هذا البرنامج عن حقوق المرضى في أمراض مختلفة، إنه الفحوصات، التشخيص، العلاجات. اليوم نركز على موضوع الأدوية، لأنه كمان الأدوية هي واحدة من حقوق المواطن اللي عنده تأمين صحي، وبالذات الأدوية في فصل الصيف لأنه إلها خصوصيتها لنا. فإذا واضحين بالضبط يعني أي الأدوية اللي هي حساسة بشكل خاص لدرجة الحرارة العالية ولأشعة الشمس.
1: هلأ إيمان، أول إشي بدي أوضح معلومة كتير مهمة عن الأدوية وحفظ الأدوية. هلأ أول إشي، الأدوية بشكل عام إحنا بشكل عام معظمها نحفظها، مطلوب إنه نحفظها بمكان بارد وجاف. شو يعني مكان بارد وجاف؟ بارد المقصود فيه من درجة حرارة 15 إلى 25. فأنت زي ما أنت شايفة هلأ بأيام الحارة عم توصل درجة الحرارة 30، في بعض المناطق ممكن توصل 40. فهذه الحرارة العالية إذا إحنا ما خزننا الدواء بشكل صحيح، هاي الحرارة ممكن تخرب الدواء.
0: نعم.
1: هلا ومين هي اكثر الادويه تاثرا وحساسيه؟ طبعا هي الادويه اللي بتحتاج انه نخزنها بالثلاجه، مثلا على سبيل المثال الانسولينات او الهرمونات او العلاجات البيولوجيه، فهي هي اكثر ادويه تاثرا بالحراره وبخاصه بالصيف.
0: هاي من الاساس لما بنستلمها من صيدليه صندوق المرضى بيقولوا لها هاي لازم تنحط بالثلاجه، بغض النظر
1: صحيح.
0: يعني بشكل عام بيقولوا انه تنحط بالثلاجه، ولكن الادويه لما بيعطونا اياها وما بتكون ملزمه بالثلاجه، فاذا في فصل الصيف على عاتقنا نحطها بالثلاجه؟
1: سؤالك كتير مهم، لاني انا مره في المرات قابلت مريض انه بايام الحر بحط كل الادويه بالثلاجه، وهذا الاشي غير مقبول وغير صحيح. بس الادويه اللي فيها تعليمات واضحه انها تحتفظ بالثلاجه هي التي تحتفظ بالثلاجه. اما باقي الادويه زي ما قلت لك انه بدنا نحفظها على درجه حراره ما بين 15 لحد 25، ماكسيموم بعضها ممكن يتحمل لدرجه حراره 30،
0: اللي هي درجة حرارة البيت
1: الغرفة. الغرفة بالضبط، يعني بأيام الصيف وبموجات الحر الشديدة بدنا نحرص إنه تكون الغرفة مكيفة، وإذا كان التكييف صعب إنه غرفة فيها تهوية مستمرة.
0: بما إنه برنامجنا بيعرف المواطن بحقوقه لنا، فإذا خلينا يعني نوضح إنه هيك لما شخص بيكون في حالة صحية اللي محتاج أدوية والطبيب بيعطيه روشتة إنه يجيب الأدوية من صندوق المرضى، عادة يعني كل الأدوية مدعومة ماليا ولا في أدوية بدفع عليها أكتر، ولا بيكون في عليها تغطية 13 شيكل؟ إيش بالضبط، كيف بتحدد السعر؟
1: هلا كمان تحديد السعر الدواء بناء على سلة الأدوية. فإذا هذا الدواء داخل بسلة الأدوية فبياخذ المريض بياخده بسعر مخفض.
0: نعم.
1: بالإضافة كمان في عنا معايير بتتعلق بالمريض نفسه، يعني مثلا في مرضى بيطلع لهم خصم 50%.
0: نعم.
1: هذا اللي بيكون بالتفصيل بناء على معايير بتحددها مؤسسة التأمين الوطني. وكمان بالإضافة إنه كمان في عنا معايير تتعلق تعلق بالتأمين الخاص المقصود فيه المشلام والبلاتينوم، كمان بيطلع لهم تخفيض تتعلق بالأدوية.
0: تمام. هلا انا ليش بسألك؟ لانه احنا عم نحكي عن حفظ الأدوية في هاي الفترة، واحيانا الشخص اللي بياخذ أدوية بشكل دائم فبيقولوا له بقدر اعطيك الدواء لثلاث اشهر، هل بتنصحي بفصل الصيف انه ما ياخذ كل الأدوية الكمية قصدي لثلاث أشهر؟ يمكن أفضل ما دام الحق محفوظ إنه أنا كتب لي الطبيب هذا الدواء، بما إنه شخص بياخده دائم فبيقدر ياخذ كل الكمية لثلاث أشهر، بس بفصل الصيف مش أفضل الواحد ياخذ شهر بشهره بضل محفوظ الحق تبعه؟
1: هلا طبعا، يعني هلا اذا هو الشخص بضمن انه ما ترتفع درجه الحراره عن 30 بالبيت، مع انه هذا الاشي جدا صعب.
0: ايوه.
1: فإذا بضمن أوكي ما فيش مشكلة، بقدر ياخذ لمدة 3 شهور، أما إذا ما بضمن أنا بفضل إنه يضل بالصيدلية، لأنه ما تنسى إنه إحنا كمان حتى بالصيدليات عندنا أجهزة بشكل مستمر بتضلها تراقب درجة الحرارة، وفي حال ارتفعت درجة الحرارة أو لا سمح الله قدر يعني لا سمح الله صار إشي طوالي، إنه البتحون أو الأمن برن على الأحرقية يجي يعالج المشكلة. فإذا ما بتوفر هاي الظروف بالبيت فلأ بفضل إنه يتركها بالضبط.
0: فإذا بلاش تأخذ كمية ال3 أشهر، خد شهر بشهره يحقق بيكون محفوظ. ليش ممنوع ترك الأدوية مثلا في السيارة في الشنطة؟
1: هلأ شوفي يعني موضوع السيارة يعني موضوع جدا مهم، يعني هلأ إحنا خصوصا بأيام الحار يعني ترتفع درجة الحرارة بوقت قصير وبتوصل لدرجات عالية، يعني ممكن بالسيارة توصل درجة الحرارة من 60 إلى 70
0: يا إلهي.
1: سلسيوس.
0: تعرفي لانا وانت عم تحكي 60 ل 70، انا ايش بتذكر اللي بنسى ابنه بالسيارة او بنته طفله.
1: بالضبط.
0: تخيلي انه الطفل بيكون موجود في درجة حرارة 50 او 60، يعني الاحتمال انه يتوفى احتمال كتير صعب وقائم. فاذا انت
1: صحيح.
0: بتقولي درجة بهيك درجة حرارة معناته ما تتركوا الأدوية بقلب السيارة ولا بشنطة ولا بإشي إنه ممكن يكون درجة حرارة هالقد عالية.
1: بالضبط، يعني أنا هون بس بدي أكمل فكرتي إنه هاي الحرارة العالية لها تأثير سلبي على الدواء، حيث إنه الدواء بتحلل وممكن يتحول إلى مركبات غير آمنة وغير فعالة. فدائما إحنا أنا دائما يعني بدي أوصي الجمهور والمستمعين عن طريقكم عن طريق إذاعتكم ما تتركوا الأدوية بالسيارة وحتى لو لوقت قصير، وبالأخص بأيام الصيف.
0: نعم. أي الأدوية لازم تضل بالثلاجة؟ مثلا قطرة عيون، قطرة تنين، وضحي لنا شوي الأدوية اللي لازم تكون في الثلاجة.
1: شوفي بالنسبة الأدوية اللي بالثلاجة هي المكتوب عليها بالعبوة أو بالنشرة الطبية إنها لازم إحنا نحفظها بالثلاجة. وكمان مهم جدا إنه ننتبه، يعني على سبيل المثال في بعض الأدوية بعد ما نفتحها بتقدر تخليها يعني بريت الثلاجة، وهذه بتوفر المرونة للأشخاص اللي بيستخدموها. فاللي مكتوب عليها إنه بالثلاجة هي اللي لازم نحفظها بالثلاجة. ودي أذكر بعض الأمثلة زي ما ذكرتها سابقا زي الهرمونات، اللقاحات، الإنسولينات، بعض قطرات العيون، بعض البخاخات.
0: نعم. هاي ثلاجات.
1: ثلاجات يعني الجواب هو بيعتمد كل دواء شو مكتوب
0: شو
1: على
0: مكتوب
1: العبوة.
0: عليه. هاي فترة سفر، والبعض يمكن بيسافر لفترة اللي ممكن يخلص الدواء، أو مثلا حتى هون في قلب البلاد. أولا إذا شخص معه روشتة أو طبيبه كاتب له دواء بيقدر يروح لأي فرع، سواء كان كلاليت أو أي صيدلية اللي بتتعامل مع كلاليت، أو إذا هم موحدت مع موحدة أو لأميت أو منكبي، ويحصل على الدواء من أي محل موجود فيه إذا هو جوات داخل البلاد.
1: صحيح.
0: يعني صحيح. بأي صيدلية شمال، مش شرط المكان اللي هو ساكن فيه.
1: صحيح. يعني انا مثلا بتعامل، انا بشتغل بصندوق المرضى كليليت، صندوق المرضى كليليت توفر عدد هائل من الصيدليات اللي بتتعامل معها، وفي من الصيدليات اللي بتفتح ايام جمعه وايام سبت وبتضلها لاوقات متاخره.
0: نعم.
1: وبتوفر الادويه لمؤمنيها.
0: فاذا وين ما بتكون مسافر داخل البلاد مش مشكله، بس هل في عندك توصيات ايش نعمل لما منسافر لعطله، يمكن عطله خارج البلاد، في توصيات معينه لنا؟
1: أكيد إيمان. أول إشي بداية إنه إحنا بدنا نغطي حالنا خلال فترة السفر، يعني ناخد الكمية المناسبة واللي بنحتاجها خلال فترة السفر، وكمان بالإضافة بدنا نراعي إنه نحفظها بطريقة صحيحة خلال التنقل والسفر، وبالأخص الأدوية الحساسة أكثر من غيرها للحرارة. فأنا يعني بالسفر دائما بوصي إنه إحنا نحفظ الأدوية بحقيبة اليد، ننقلها بحقيبة اليد.
0: نعم.
1: ما بحقيبة اليد وما نحطها بالحقيبة اللي المشحونة.
0: نعم.
1: وناخد كمان معنا أوراق ثبوتية بتتعلق بملفنا الطبي، بتوضح ملفنا الطبي، وحتى إذا لزم الأمر وصفات الطبية.
0: علشان إذا احتاج خارج البلاد يقدر يقول للصيدلاني أنا محتاج هذا الدواء.
1: وحتى كمان اذا في انه كمان اذا في نقاط تفتيش بتصير بالمطارات يعني،
0: ايوه
1: وكمان نخليها بعبوتها الاصليه، بعبوتها الاصليه. وبالاخص الادويه الحساسه انا كثير بنصح باستخدام الحقائب الخصوصه بالتبريد. يعني هلا احنا عندنا متوفر بالبلاد هيك حقائب نقدر انه نحط فيها الادويه اللي بدها الثلاجه، وتحافظ على درجه الحراره المطلوبه تقريبا لمده 12 ساعه، او حتى في منها متطوره اكثر ممكن لمده 24 ساعه، فممكن نستعين بهذه الحقائب خلال السفر.
0: تمام. كيف ممكن إنه ارتفاع درجة الحرارة والجفاف يأثروا على فعالية الدواء وعلى الأعراض الجانبية اللي بتكون؟
1: إيه هلأ شوفي، زي ما الحرارة بتخرب الدواء، كمان الحرارة بتخلي الجسم يتعامل بطريقة مختلفة مع الدواء. يعني مثلا بدي اذكر لك على سبيل المثال، يعني احنا لما في احنا بنتعرض لحراره ونيجي نحط ادويه عن طريق الجلد، سواء كانت المراهم او حتى الادويه الحقن تحت الجلد او اللاصقات، هذه كلها كل الحراره بتزيد امتصاصها هالادويه، بالتالي رح جسمنا يتعرض لكميه اكبر منها.
0: نعم.
1: او مثلا الجفاف، الجفاف عندنا مشكله بالجفاف انه بزيد تركيز الدواء بالدم، بالتالي مضاعفاته الجانبية أو حتى تأثيره رح يكون مضاعف
0: أكبر.
1: فأكبر. فبدنا ها تفضلي يعني.
0: أيوة، لا كملي الجملة.
1: فبدنا نكون كتير حريصين إنه بخلال فترة الصيف إنه نشرب كميات كافية بالماء وبشكل منتظم حتى نمنع من الجفاف.
0: تمام. هل في أدوية اللي بتزيد خطر الإصابة بضربة شمس أو بحساسية للشمس؟
1: أكيد إيمان، في أدوية. يعني أنا مثلا بدي أحكي لك هيك دواء كتير جدا مشهور بيستخدموه الشباب والصبايا، ويمكن سمعت فيه يستخدم لعلاج حب الشباب، اسمه
0: روكاتين.
1: الأكيوتان. الأكيوتان صحيح. مثلا هذا الدواء إنه إيش بيعمل بالجلد؟ بيخليه حساس أكتر للشمس، وبالتالي انه الجلد فيه عرضه اكبر انه يصير عنده حروق. فاحنا ايش دائما بنوصي المرضى؟ انه دائما استخدم واقي شمس، اشرب كميه كافيه من ماي، ما
0: نعم،
1: تطلع باوقات الذروه للشمس،
0: حط طاقية، حط
1: حط
0: كاسكيت، البس
1: طاقيه
0: نظارات.
1: 100%، البس نظارات، البس اواعي بتحمي من اشعه الشمس. فدائما انا بنصح الاشخاص انهم اذا في حال انكتب لهم دواء جديد، وبالاخص بالصيف، يفحصوا مع الصيدلي او عن طريق انهم يقرأوا النشره الطبيه
0: نعم
1: اذا في تعليمات بتتعلق بالشمس.
0: ممتاز، لأنه هاي النقطة يمكن قلال اللي منتبهين لها. بتحبي تعطينا هاي كلمة أخيرة إجمالية لنا نابلسي، صيدلانية عيادية، صندوق المرضى كلاليت في لواء القدس، هاي كلمة إجمالية من منطلق الرغبة في الإرشاد والتوعية للجمهور؟
1: انه دائما انا بنصح المؤمنين او المستمعين انهم يشربوا كميات كافيه من المي وبانتظام، وما يستنوا انهم لا يعطشوا، لانه بتعرفي العطش العلامه المتاخره من الجفاف، وبالاخص بايام الحر، حتى نتجنب الجفاف وتاثيره السلبي على الادويه. وكمان زي ما حكينا، أي دواء بنضاف جديد نفحص إذا فيه تعليمات تتعلق بالحر وبأشعة الشمس.
0: لنا نابلسي، شكرا جزيلا على كل المعلومات
1: العفو.
0: الهامة والوافية.
1: أهلا.
0: شكرا لنا، تحياتي.
1: شكرا. أهلا.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: أنا معك، نعرف المواطن بحقوقه. والآن نريد أن نتوجه إلى السائقين. هناك حملة اسمها حماة الطريق. هذه الحملة تشمل الوسائل التكنولوجية الجديدة التي دخلت إلى جهاز الشرطة من أجل ضبط مخالفات السير. أولاً ضيفي هو مدرب السياقة الأستاذ عدنان محمد. أهلاً بك عدنان.
2: أهلا وسهلا فيك ست إيمان، أهلا وسهلا في جميع المستمعين.
1: هلا، تحياتي. بس خلينا نكون واضحين قبل ما نبدأ نحكي، إنه إحنا منقول ما بدنا أي سائق يخالف قوانين السير. يعني اللي منقدمه مش علشان ندله إنه كيف يعمل علشان ما ياخد مخالفة، لا يا جماعة، بتسوقوا حسب القانون، ما بتسرعوا أكتر من المسموح، بهمنا سلامتكم. متفقين على هيك؟
2: نعم، صحيح جدا. حتى أنا لدرجة ترددت شوي أحكي على كل الوسائل عشان الناس تأخذ حذرها أو لا،
1: عشان يضلوا خايفين. ولكن خلينا بس برضو يمكن لأنه لما نوضح لهم قديش في اليوم مع الشرطة وسائل تكنولوجية، بيفهموا إنه مش زي زمان إذا شفت شرطي واقف تحت شجرة تقول آه هيو أبطئ. لا يا جماعة، في وبلاء، ما واقف مش واقف، بدك تمشي على القانون. ما هي هذه الوسائل؟
2: نعم صحيح 100% ست إيمان. يعني التحاير اليوم صار شبه مستحيل مع التطورات اللي عمال بتصير. فإحنا في موضوعين أنا حابب نحكي فيهن. موضوع تحويل المخالفات من مخالفات خيار المحكمة اللي إحنا بنسميها غرامات لمخالفات إدارية. هذا موضوع جدا جدا هام وجدا رح يؤدي للناس انه التخفيف عن المحاكم بشكل كبير.
1: نعم.
2: موضوع جدا لازم الناس تفهمه وتعرف شو الخطوات اللي بتقدر تعملها في حالة خالفت هاي المخالفة. والموضوع الثاني، المواضيعين الاثنين مظبوط مباركين، يعني انا بتوقع وبعتقد وامل انه الموضوعين الاثنين يؤدوا لتخفيف جذري في حوادث الطرق المخالفات طبعا اللي تتؤدي بالتالي لمخالفات الطرق.
1: تمام.
2: فايش حاب نبلش نحكي، على التحويل ولا على الوسائل؟
1: لا، هات اول شيء نبدا على الوسائل وبعدين نحكي عن التحويل. الوسائل التكنولوجية الجديدة اللي دخلت جهاز الشرطة ماذا تعني؟
2: اول شغله بنبلش فيها اللي هي احد اهم المواضيع في التحولات اللي صارت، بنسميها عنوان هيك وداعا للكاميرات البرتقاليه. الكاميرات البرتقاليه هي اسمها باليوناني A3 اللي كلياتنا متعودين عليها، كانت موجوده اعمده برتقاليه اللي كيف بيقولوا كل دوله اسرائيل الكبار بالسن والاحفاد بيعرفوا عن موقعها.
1: نعم.
2: وشو كان السائق، حتى اللي بيعرف موقعها الويز كان يعرف موقعها ويحذر السائق. فشو كان السائق يكون ماشي قبل الكاميرا 150-200 قد ما بده، بيعرف ان السرعه المسموحه 180 او 100، كان قبل ب 100 او 200 متر يهدي سرعته ليمرق الكاميرا ويرجع لل 150 وما حدا شاف وانتهى الموضوع.
1: نعم.
2: اليوم هذا انتهى هذا العصر.
1: لحظه، يعني هاي الكاميرات البرتقاليه اللي على عمود هاي هلا صارت على الفاضي، يعني زي المظهريه
2: بالضبط موجودة بعدهم بيستعملوها، ولكن قريب جدا راح تزال هاي الكاميرات كليا.
1: نعم.
2: والبديل هو نوعين كاميرات، في البديل الأول اللي هو راح يحطوا كاميرتين تنتين بعاد عن بعض مسافة 50 كيلو أو 10 كيلو أو 15 كيلو. يعني محل الكاميرتين اللي بيناتهن السائق ما بيقدر يلف يمين أو شمال، يعني إذا مرق عن الكاميرا الأولى مجبور يمرق عن الكاميرا الثانية.
1: نعم.
2: يكون مفرق بيناتهن. فاحنا راح نصور السائق بالكاميرا الاولى وراح نصوره بالكاميرا الثانيه ونعرف الزمن اللي مرق بيناتهم. هلا معادله جدا بسيطه، نقسم المسافه على الزمن، نعرف قديش كانت سرعته، معدل سرعته قديش كان معدل سرعته. فهنا مجبور هو على مدار ال 15 كيلومتر هذول يضل ماشي بسرعه قانونيه، لانه اذا خالفها راح يبين معنا وراح نبعث له المخالفه.
1: اه، هاي مهم انه انت عم بتوضحها. يعني يا جماعه هيك ما عادش انه الكاميرا البرتقاليه تصورك او ما تصورك وقدرت تنفذ منها، راح يكون في كاميرتين على بعد 10 ل 15 كيلو وهم بيحسبوا اذا انت المسافه بين الكاميرتين قطعتها بدقيقتين

0: أني جنبي ومش أنا وأنا بالمسلك الثالث. كل
1: كل هاي الحجاج ما عادتش تزبط،
0: كلها انتهت ما فيش فيها.
1: طب هاي كيف نشوف هالكاميرات؟ يعني لونها غير موجودة ولا مخباي بين ورق شجر؟
0: ما شاء الله عنك، انت دايما هيك بتسأل السؤال اللي بكون بدي احكيه، اللي
1: بكره افكارك عشاني بسوق بدي اعرف حالي.
0: ما شاء الله عنك، الكاميرات هاي لا يمكن رؤيتها، هاي بتنحط على اعمدة كهرباء، على شجرة، على جنب الشارع، وين بدك بحطوها لا يمكن رؤيتها، ولونها فضي مش مميز زي الكاميرات البرتقالية اللي قبل،
1: يعني زي الشبح يعني مش راح تشوفوها بس هي بتلقطكم
0: 100%.
1: الويز بيعرفها؟
0: الويز ما بيعرفها إلا إذا واحد بالصدفة شافها وحكى للويز، فالويز بحكيها، بس هني كمان راح ينقلوا محلها. يعني هاي الكاميرات مش فاتحة، هاي كاميرات متنقلة.
1: يعني الويز مش راح يقول لك بعد كذا كذا في دير بالك في كاميرا سرعة، ما عادش يقدر يعرف
0: بالضبط. لو عرف يعني، لو حدا حكى بعديه بيوم أو يومين، الكم الحكي اللي حكاه الويز مش بالضرورة يكون صحيح،
1: بتغيروا بغيروا محلها
0: بالضبط 100%. في نفس السياق، في نفس السياق كانت كاميرات السرعة اللي هي برضو الكاميرات البرتقالية كانت تصور السيارة إنها أسرعت، ولا مرة قدرنا نعرف مين السائق اللي كان، وكان يعني كيف بيقولوا حولها عستي. كانت المرة في عيلة
1: دائما في حدا اللي ولا مرة بيسوق بيحاولوا المخالفة على اسمه، وعمليا الشاب اللي ساق 180 بيكمل يسوق عادي
0: تمام. فكلها فعلتها المخالفة ستة اللي عمرها 70 سنة وقاعدة في البيت، فمنحول المخالفات عليها. برضو انتهى هذا العصر، الكاميرات الجديدة راح تصور وجه السائق وبوضوح كامل، بيقدر يبروز الصورة من كتر الوضوح.
1: يعني يعني راح بس ايش يعني بتلقط السائق من الزجاج الامامي؟ يعني بتشوفني من الزجاج الامامي وبتصور وجهي؟
0: هذا النوع الثاني من الكاميرات مزبوط، هذا مش نوع اللي بيقيس الزمن، هذا النوع اللي بيصوره، بيصور السائق وهو مسرع، وبيصوره كمان يعني هيك كمان عشان نقربها للناس، يمكن الناس عرفتها. اليوم انتم بتعرفوا انه كل ما تمرقوا محسوم في كاميرا بتلمع بوجهك هيك، نفس النوع نفس النوعيه بالضبط، بتطورك بشكل واضح وضوح الشمس. فممكن بس صاحبك بيشبهك تحولها عليه،
1: اما بتقدرش تحولها على ستك. طيب هلا هاي الكاميرات اللي بتصور هالقد واضح عدنان، هل هي كمان ممكن تصور السائق انه عم بحكي بالتليفون مثلا؟
0: يا عين عليك بالضبط 100%. هاي بتصوره وهو يحكي بالتلفون، بتصوره إذا هو بدون حزام، بتصوره إذا كان يعني
1: يعني بيقدرش يقول لا ما كنتش أحكي، أو لا كنت حاطط الإشاط، عمالين بيقولوا له تفضل هاي صورتك وإنت ماسك التلفون.
0: أنا أحد الصور اللي وصلتني، ما بتعرف الطلاب هيك أو الناس بتوجهوا مرات شو بدنا نعمل، وأحد الصور اللي شفتها كان ممكن أقرأ الرسالة اللي كتبها الشخص بالتلفون.
1: لهالدرجة هاي الريزولوشن بيسموها كتير عالية يعني كاميرات هاي من وين جايبين هالكاميرات؟ من ألمانيا برك هيك شي دول اللي كتير متطورة في التصنيع.
0: بجد واضحة جدا وضوح الشمس، يعني أصابع التنين كيف موجودين على الكبسات بشكل واضح، وضوح الشمس ما في نقاش في الموضوع.
1: فإذا لا تسرعوا لأنه الكاميرات بتلقطكم، لا تكذبوا لأنه الكاميرات مصورة وجهكم، لا تقول ما مسكتش تليفون، ولا تقول ما كنت حاطط حزام لأنه الكاميرات بتصورك بالضبط. أي تعليم قبل في كمان قبل ما ننتقل لموضوع تحويل المخالفات، بهمني كمان أسمع منك هيك توجيهات لشغلات اللي إحنا معناش خبر، اللي برضو نتنبه منها ونسوق حسب القوانين يا عدنان.
0: في هلا اخر دور في اخر نوع كاميرا ما حكيناش عنه، اللي هو الكاميرا العاديه اللي هي تبعت اللي بتصوروا فيها بالعرس العريس والعروس، ولكن مع زوم عالي جدا جدا، هو بكون واقف على جسر عالي او في حرش او في مكان بعيد
1: او على جسر، بشوفهم مرات واقفين على جسر بيصوروا السيارات اللي جاي تحت الجسر.
0: تمام،
1: هدول هم اللي حاملين هاي الكاميرا
0: مظبوط. ماشي. هلا ما نحكي هلا كمان، انت حكيت على الحمل الجديده اللي هي حمايه الطريق.
1: نعم.
0: الكاميرات اللي اليوم موجوده، اول شيء نوعين في منها، في نوع اللي استلموها اعضاء شرطه اللي هن برتبه تكاد ما اعرفش ايش بالضبط،
1: يعني عالي ولا واطي؟
0: لا عالي، لهذا ما كانوش يخالفوا الناس، والناس كانت تشوف يعني يقول هذا مش فاضي. يعني تخيلي انه اول كاميرا تركبت في سيارة المفكال، يعني كاميرا رقم

0: واحد موجود في سيارة المفتاح.
1: اه يعني حتى هدول اللي بالمناصب العالية هلأ صار معاهم هاي الكاميرات، مش بس الشرطة،
0: بالضبط.
1: شرطة السير اللي موجودة على طرقات البلاد.
0: تمام، هاي الكاميرا كالتالي، إذا هي مع الشرطي، إذا هي مع الشرطي، لما بشوف مخالفة بيحكي كود معين، ماشي. هاي لما بيحكي هذا الكود، الكاميرا بتحتفظ 30 ثانية لورا و20 ثانية لقدام. يعني هي بتصور، بتحتفظ 20 ثانية لورا و20 ثانية لقدام، ومباشرة بترسلها لوحدة خاصة تشوف الفيديو وتقرر شو المخالف وتبعتها.
1: لحظة، باكاد يعني نقيب، فحصت هلأ بالتدريج الشرطي، يعني من درجة حتى درجة نقيب وما فوق، كل هدول هلأ معاهم كاميرات، فإذا هو شاف
0: بالضبط.
1: واحد بيعمل بسموها زيجزاج، بيروح شمال ويمين وبيفكر إنه ما حدا شايفه، عمليا شخص من الشرطة معاه هاي الكاميرا بعطي الأمر، والكاميرا بتصوره لورا بالوقت ولقدام، وببعتها رأسا للوحدة اللي تستدعي وبتعمله مخالفة ومحكمة.
0: 100% صح. هي بتصور 24 ساعة، بس هو لما بحكي الكود هي بترجع 20 30 ثانية لورا و20 ثانية لقدام وبترسلها، واللي بيشوفه هناك طبعا بيشوف المخالفة وكل أنواع المخالفات، قطعت خط أبيض متواصل، طلعت على جزيرة، كنت بدون حزام، مرقت رمزور أحمر، أي شيء أنت بتعمله معرض أنه أنت وإرسال المخالفة. بالمناسبة مش زي زمان أشهر تقول نسيت وكنت وما كنتش، أيام يعني 24 ساعة وعلى تلفونك. اليوم تلفونات الناس اللي بتعرف، اللي الناس اللي بتطلع رخص جديدة، رقم تلفونها صار زي رقم الرخصة، يعني زي رقم الهوية.
1: فببعت لك المخالفة خلال 24 ساعة
0: على تلفونك. أولا على تلفونك إنك أنت عملت مخالفة. هلأ لحماة الطريق نفس الكاميرات تقريبا، اللي بيختلف إنه بقولوش كود، اللي هي في معاه كبسة لحامي الطريق بيكبس عليها برضو، بتروح تصور 30 ثانية لورا 20 ثانية لقدام، واللي هو تابع لهاي الجمعية بيفتح الفيديو، بحدد شو نوع المخالفة، بكتبها وببعثها، والوحدة الخاصة هناك بتقرر إما تلغي. يعني مرات المواطن العادي بفكر المخالفة، يعني إنه المخالفة بيكون نص قانون مش بالضبط، فممكن الوحدة هاي تلغي إنك أنت تبعث المخالفة، أو مرات بتكتفي في إنها تبعث تحذير لأنه المخالفة مش هالقد كبيرة، ومرات كثيرة طبعا ببعثوا مخالفة كأنه شرطي اللي خالفك.
1: عندي شعور إنه كأنه سايقين معي بالسيارة، واحد قاعد معي كل الوقت بيراقبني على الآخر. طيب هلأ ننتقل لقضية تغيير وتحويل المخالفات.
0: تمام، بس شغلتين بأحكيهن.
1: أيوة.
0: كمان لأغلب الناس اليوم بتعرف إنه في وحدة خاصة اليوم بالشرطة اللي هي مسؤولة عن السوشيال ميديا، عن
1: شبكات التواصل. والله هاي ايش بتراقب انه مع مين لمين بعتت وكل شيء، يعني وايش ايش بدهم مني؟
0: هاي بتراقب للاسف شبابنا عمالين بيعملوا مخالفات بوثقوها بنشروها.
1: هدول اللي بيصور حاله وهو مسرع ومكيف على حاله، فاعرفوا في وحدة مراقبتك تفحصك بالتيك توك والإنستغرام وتليجرام وسناب شات وكله. فهمت.
0: نعم صحيح، بتوثق شو كنت ترفع المطور ماشي على عجل واحد ومبسوط على حالك. فاليوم هاي في كمان وحدة خاصة لهاي.
1: هاي تمام.
0: آخر شغلة كمان بس هيك بسيطة، إنه لما بكون حادث طرق كبير وفيه أموات، ممكن يستخدموا الهاتف تبعك ويشوفوا شو كنت، يعني اليوم في الهاتف فيه معلومات كثيرة اللي ممكن نعرف كيف كنت سايق، بيصلك سايق، شو السرعة اللي كنت ماشي فيها، فكمان هاي موجودة. وآخر إشي في الموضوع المخالفات حتى الصرفي. موجودة كاميرات فيديو بحطوها، فيش داعي لشرطة، فيش داعي لبلدية، حتى لو وقفت يوم السبت الكاميرا شغالة، بتكون موجودة في هاي المحلات، بتصورك، بتشوفك إنك وقفت لمدة دقيقتين لثلاث دقائق فما فوق، بتبعت لك المخالفة.
1: وين قصدك الموقفة؟ بمحطة باص أو أحمر أبيض هيك القصد؟
0: أيوة نعم صحيح.
1: طيب صحيح. تغيير وتحويل المخالفات إلى مخالفات إدارية، خلينا نوضح هاي النقطة عدنان.
0: تمام، هلأ خلينا نحكي بالموضوع كالتالي، إنه لغاية 8/8 كانت بس المخالفات اللي لغاية 500 شيكل راح تتحول من مخالفات غرامي بلغة الناس لمخالفات إدارية. بعد 8-8 جميع مخالفات الغرامي، هي ما اسمهاش غرامي، في اسمها خيار المحاكمة، بس احنا متعودين نسميها غرامي لأنه كنا نأخذ 500 شيكل، بس اسمها خيار محاكمة. ليش؟ لأنه كان السائق عنده خيارين، عنده خيارين، إما بيدفع المخالفة أو بتقدم في طلب للمحاكمة. من 8-8 انتهى، ما في بتاتا أي توجه بأي شكل من الأشكال لمحاكم السير من أجل إلغاء محاكم، من أجل إلغاء مخالفة. السائق بصير عنده بس خيارين، خيار الدفع، خيار رقم 2 مش خيار سهل، إنه بيقدر يعترض على المخالفة بإنه بنص كتابي بكتب هو كتابي للجنة خاصة برئاسها مفتش، بكتب ليش بيعترض، أنا ما كنتش، لا مرقت، ما مرقتش، وبدي يحاول يقنع المفتش كتابيا مش بالحكي.
1: تمام.
0: مش بالحكي قدامه أنا كنت وأنا ما كنتش. المفتش مرات بيكتفي بالكتابة تبعت السائق وبيصدر قراره، مرات بيحكي مع الشرطي كمان كتابيا وبشوف شو رايه وبيصدر قراره النهائي انه احنا بدنا نلغي المخالفة او بدنا نحولها لتحذير او راح مجبور تدفع المخالفة. بس بعد هاي المرحلة في محلات، في حالات نادرة جدا المفتش هذا ممكن يعمل لقاء زوم بين الشرطي والسائق.
1: نعم
0: ماشي. هلا هذا راح يخفف بشكل رهيب
1: الضغط على المحاكم
0: 100%. بعد ما يصدر القرار النهائي تبع المفتش وقتها انت بتقدر تتوجه لمحكمة السير،
1: واضح،
0: والاحتمالات تبعتك هناك
1: قليلة كتير،
0: تساوي صفر تقريبا لانه بعد ما عملت كل هاي
1: السطر الاخير عم يسوق حسب القوانين. مدرب السياقة عدنان محمد، بدي اشكرك على كل هاي المعلومات المهمة، ومنتأمل انه دايما يوصلوا ويرجعوا على بيوتهم سالمين وآمنين. شكرا لك عدنان، شكرا، تحياتي، إلى اللقاء.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: ضيفنا الأخير في حلقة اليوم، يسرني أن أرحب بمحمد الرازم، وهو نشيط على شبكات التواصل في الكثير من الإيضاحات والمعلومات للجمهور، بالإضافة إلى تعليم اللغة العبرية. أهلا بك محمد، تحياتي.
2: هلا إيمان، مرحبا، شو الأخبار؟
1: هلا الحمد لله. هلا بتعرف محمد، اليوم بالذات اليوم لأنه بدنا نعمل هاي المقابلة عن موضوع صف السيارة ساعة مجانا، أربعة قالوا لي معهمش خبر، بيعرفوش عن الموضوع. فإذا هذا بدل إنه قديش في ناس هلا عم بيستنوا يسمعوا بالضبط شو الموضوع. ما هي ساعة الوقوف المجانية، إيقاف السيارة، مصف مجاني؟
2: طيب هذا أول شيء بدل إنه في كتير حقوق تطلع لنا يعني وإحنا بنعرفش عنها.
1: صح،
2: يعني هذا أول شغلة، كتير اللي هي في حقوق ما بنعرف عنها، ممكن لأنه ما واجهناها أو ما شفناها من قبل، وكمان ممكن لعدد كبير من الناس عندهم مثلا مشكلة في اللغة العبرية أو ضعف في اللغة العبرية أو ما بيعرف عبري منيح يعني، ممكن ما فما بواجه هاي الشغلات.
1: نعم، إيش هي الساعة المجانية؟
2: طيب على لكل مقدسي، لكل شخص اللي هو عنوانه بالقدس بيقدر ياخذ ساعة مجانية، ساعة مجانية بالوقوف باليوم بشكل تراكمي. كيف يعني بشكل تراكمي؟ يعني لو أنا صفيت ساعة ورا بعض، ساعة كاملة، فأنا هي أول ساعة بتطلع مجانية.
1: نعم.
2: طيب لو فرضا صفيت ربع ساعة وبس، خلاص تروح علي الساعة الأولى؟ لا، وبضل معي كمان 45 دقيقة إذا صفيت كمان بنفس اليوم كمان مرة.
1: إذا وقفت أخذت غرض من المخبز، شريت خبز، بعدين وقفت محل تاني هناك 10 دقائق، هون ربع ساعة، تراكمي المجموع لازم يكون ساعة. هاي إيش بيصير لما بشغل البانجو؟ بيطلع لي صفر
2: بالضبط. إذا مرق ساعة، ساعة بشكل تراكمي يعني خلال اليوم، أول ساعة بتطلع للشخص بشكل مجاني.
1: نعم.
2: كل شخص اللي هو لازم أول إشي يكون مسجل بموقع عشان على هذا الامتياز. طبعا مش كل واحد
1: لا، ده هات نوضح بالضبط ايش الشروط وين يسجل وايش لازم يحط تفاصيل علشان لما يصف السياره ويشغل البانجو تطلع له ساعه مجانيه.
2: اول شيء كلنا تقريبا ان بانجو او سيلو او الموقع سيلو اللي هو للوقفات.
1: نعم.
2: بس عشان تحصل لهاي الميزه، وفي كمان ميزه اللي هي يروشالمي، اولا في بندخل على موقع، بتقدر عادي تكتب اشاعات خنايا خنام بالعبري او تكتب اللي هو ساعه وقوف مجانيه بالعربي للمقدسيين. ففي عن طريق الموقع في توفس اللي هو استماره بتعبيها، بطلب اسمك، رقم هويه، رقم الهويه، عنوانك، كمان بطلب ترفق رخصه السياره اللي عندك، وللعلم يعني بزبط لاكثر من سياره، ممكن سيارتين، صراحة ما جربت ثلاثة بس بزبط لسيارتين يعني.
1: لحظة، فإذا شخص عنده سيارة أو إذا عنده سيارتين بحط بالجوجل بيقدر يوصل لها، صح؟ عن طريق الجوجل، بس بكل الأحوال هي كمان في موقع البلدية، صح؟ بلدية القدس.
2: صحيح. اللي هي موقع بلدية القدس. بس هو للتسهيل بيقدر الواحد يوصل عن طريق جوجل، يا إما بحط ساعة وقوف مجانية للمقدسيين أو بحط ساعات خنايا خنام ليروشالمي.
1: فإذا أو بالعربي أو بالعبري بحط ساعة وقوف مجانية للمقدسين أو ساعات خنايا خنام يروشلايم أو يروشالمي. هلأ لما يدخل إيش لازم يحط، أي تفاصيل؟
2: أول شيء بطلبه منه يعبي رقم هويته. بعد هيك بيجوا له تفاصيل الشخصية، اسمه، العنوان تبعه، كمان بيطلبوا منه بعد هيك يكتب اللي هو يرفق تفاصيل السيارة، رقم السيارة، رخصة السيارة، وبالأخير تعرفي بيجي اللي هو يوافق على الشروط تبعون الموقع. لازم يوافق طبعا على كل الشروط.
1: نعم. وبعدين هيك أوتوماتيكيا بيصير رقم سيارته مسجل بالمنظومة
2: 100%، بيكون سيارته بتحصل على هذا الخصم. طبعا في ناس حاولوا يسجلوا فيها، واجهوا مشكله من ناحيه انه هم مش مسجلين بالقدس كانه يعني، او ما كتب عنوانه صح، او بيكون انه هو العنوان تبعه مش مسجل ضمن نطاق القدس.
1: لحظه، هلا مثلا شعفات كفر عقب مثلا محسوبين على القدس؟
2: طبعا هذول محسوبين من ضمن القدس،
1: محسوبين
2: اللي هو
1: يعني.
2: مزرعة يروشلايم يعني الشرقي القدس.
1: فإذا حتى اللي ساكن مثلا في كفر عقب إذا سجل أو بنحسب إنه هو من سكان القدس، فبيطلع له هاي الساعة المجانية. أي امتيازات تانية بتطلع للي معه بطاقة يروشلمي؟
2: أنا بدي أحكي أول شيء على الساعة لسه هاي. هلأ إذا سجل في موقع في توفس اللي حكينا عنه طبعا، الساعة المجانية ما بحصل بس على ساعة مجانية، كمان بحصل على خصم في الساعات اللي بعد هيك، بحصل عليهم خصم بدل 12 شيكل بدفع تقريبا 6 شيكل.
1: يعني غير الساعة المجانية عم بيطلع لنا خصم كمان بالساعات.
2: صحيح.
1: هلأ فهمت ليش عم بيطلع لي أقل. أنا غير الساعة المجانية على الباقي كمان عم بيطلع مبالغ أقل، فإذا هو كله بجر بعضه، بفهم من كلامك
2: 100%. وإذا كمل سجل بيروشلمي خلينا نقول تقريبا هو بيطلع له خصم 50%، وليسجل يروشلمي كمان بيطلع له كمان 20% فوق ال 50%.
1: هلا يروشلمي ايش هاي، كيف يسجل لها للي معوش البطاقه، ايش لازم يعمل؟
2: اولا بده يدخل على موقع. هلا اذا سوى الساعه المجانيه بيقدر خلاص لحاله الموقع، بنقله على موقع يروشلمي على اساس يسجل سيارته.
1: أيوة.
2: اذا عنده يروشلمي، اذا عنده، اذا هو مسجل باليروشلمي.
1: ايش الامتيازات يعني اللي بتعطيه اياها هاي التعريف هذا انه يروشلمي؟
2: طيب اولا بده يدخل يسجل بيروشلمي اللي هو يتخبر يعني يرشم اول شيء ويتخبر يرشم اللي هو يسجل، وكمان يسجل دخوله في يروشلمي في الموقع.
1: نعم.
2: بعد هيك بعد ما يسجل في عنده امتيازات، اول شيء اللي هي 20% خصم هنحا على الصفه، بس يسجل رقم السياره طبعا، بيكون معطيه انه يسجل رقم السياره لسياره واحده مسموح له.
1: نعم.
2: خلص هذا بيظهر، كيف سجل بيظهر بالبانجو. غير هيك فيها كفوت اللي هي امتيازات كتير بتعطيه، يعني اللي هي اشياء خلينا نقول ترفيهيه، ممكن في بعض محلات الاواعي ياخذ خصوم، بكافيهات، بمطاعم، حتى في اماكن ترفيهيه زي
1: بشوف كمان في متاحف، في حدائق عامه اللي بيكون في عليها دخوليه
2: اتراكتيوت اللي هو يعني
1: اماكن ترفيه،
2: اماكن ترفيهيه للاولاد، حدائق العاب، كلها اللي بيكون عليها خصومات، او في كمان اللي هم كارتسيم يعني تذاكر باسعار أقل بكتير خاصة للمقدسيين. هذا يعني
1: كلها هاي بالقدس مفروض تكون
2: للكل،
1: لأنه هي للمقدسيين.
2: المقدسيين بس طلع يعني ممكن هاي الامتيازات هي بتطلع للمقدسيين.
1: نعم.
2: بس ممكن يعني يستفيد منها بمحلات تانية، يعني أنت بما أنك مقدسي خلينا نقول على الصفة، هي لا تقتصر على أنه أنت تصف بالقدس بتطلع لك ساعة.
1: نعم.
2: بكفي أنك تكون مثلا صفيت خلينا نقول بتل أبيب.
1: نعم.
2: بطلع لك ساعة، برضو بطلع لك ساعة الأولى مجاناً عشانك مقدسي، عشانك يروشالمي.
1: هذا في لنا امتيازات عشان إحنا هون ساكنين. وين ما نروح هلأ عملياً الكارت يروشالمي هاي كمان يعني كارت لازم الواحد يكون معه، مثل ما في معنا مثلاً الرافكاف اللي بنطلع فيه على القطار الخفيف، ولا كيف بالضبط؟ يعني إذا بدي أروح على محل بفرجيهم الكارت بيشوفوا أنا يروشالمي؟
2: لا، هو بيكون مسجل بشكل إلكتروني، يعني بدخل على الموقع الإلكتروني يروشلمي أو مقدسي كمان بقدر يدخل، بس هو موقع تابع للبلدية بالآخر. وبسجل تفاصيله عشان يسجل للكارت يروشلمي، وخلص بيكون محفوظ بشكل إلكتروني.
1: فإذا
2: بدخل بصير ذلك أنه أصلاً لتسجيل الدخول عن طريق الهوية، وبيبعثوا رسالة عن طريق رقم الهوية، بيبعثوا لك رسالة.
1: نعم.
2: اللي تقدر بعديها خلص تتمتع بكل امتيازات، بتدخل في أكثر من 200 امتياز يعني هناك اللي تستخدمهم بعدة محلات.
1: هالقد 200 يعني مش دكان أو دكانتين، عم تحكي عن
2: يعني
1: كتير محلات.
2: صحيح. فمثلا أنا يعني بشوف كمان للي بيحبوا يحضروا كرة قدم، مثلا في مرات بعض المباريات بكون عليها هنحوت اللي هي عندنا مثلا
1: تخفيضات
2: أو الحفلات أو مثلا
1: مهرجانات، اي شيء في عليه دخول
2: بالضبط، اي شيء ممكن، اشياء اللي هي زي مطاعم، حتى مطاعم ممكن يعطوك انه شيبس وكولا مثلا مجانا، او مثلا الوجبه بمحير مزال اللي هو
1: بسعر مخفض. تعرف يا محمد مخفض. يعني بهذا البرنامج انا دائما بقول للمستمع انا بعطيكم در طرف الخيط، بس انتم لازم تكملوا. فاذا يعني خلينا نحث المواطن، بالذات احنا اللي عم نتحدث عن سكان مدينه القدس المقدسين، احكي لهم شغله كلمه علشان يفحصوا يشوفوا كل هاي الامتيازات اللي مش عم بيستفيدوا منها. تعرف يعني صحيح يمكن احنا بنقول اه شو ساعه بانجو، قديش اليوم ساعه البانجو محمد؟
2: 12 شيكل.
1: 12 شيكل وشوي، نقول يعني اذا قلنا 13 شيكل هيك مجرد حساب بسيط، ضرب 6 ايام ضرب 4 اسابيع، يعني بيطلع 320 شيكل موفر بالشهر.
2: في ناس وصلت معي بدفعوا مبلغ وقدره كل شهر على البانجو.
1: فاذا هات لي كلمه منك عن هاي قضية إنه شوفوا حقوقكم، افحصوها، سجلوا، ما تقولش صعب بدي أدخل أعبي ورقة أعبي كذا. بدي تحث الناس يا محمد علشان يستفيدوا.
2: أولا نبعد
1: محمد كمان مرة، أولا نبعد إيش علشان نقطع الخط؟
2: نبعد عن زي ما حكيت قصة اللي هي أنا مش جاي بلعب هالورقة أو ما بعرف أعبي هالورقة وكسلان أعبيها، لأنه هاي شغلات اللي هي كلها بالآخر بتفيد الشخص اللي بعبيها. ثانيا يعني ندور على حقوقنا فعليا، في كتير أشياء اللي بتطلع لنا. أنا بدي أقول لك هيك على سبيل المثال، إحنا حكينا عن البانجو واليروشالمي، بس أنا بدي أقول لك تقريبا اليوم 90% من العالم معهم كرتيس أشراي اللي هو الفيزا، كرت الفيزا. مظبوط.
1: أيوة.
2: كل حفرات أشراي أو كل شركة فيزا اللي هي بيكون بتعطي امتيازات بعض عشان تاخد الكرت تبعها، بعطوك امتيازات يعني زي بغروك في بعض الامتيازات.
1: صح.
2: فكتير منا ما بيعرف شو هاي الامتيازات، ممكن بعطوك على تأمين السيارة امتيازات، بعطوك قسم، بعطوك على كمان أمور زي السفر إذا بتسافر في حفلات أشياء زي هيك، مثلا زي نفس الخصومات ممكن تطلع لك خصومات تانية عن طريق كروت الفيزا هاي كرتيس أشراي.
1: فإذا معك هاي البطاقة فيها امتيازات افحص وخذها. محمد الرازم بدي أشكرك على المنصات اللي من خلالها أنت بتعطينا كتيرك معلومات مفيدة. في كمان موضوع رح نتحدث عنه الحلقة القادمة اللي هو موضوع اللغة العبرية اللي كمان هاي مهمة وبتفيدنا في إدارة شؤوننا المدنية. فبدي أشكرك محمد وبدعو الجميع كل اللي قالوا نفذوه اعملوه، ادخلوا على الموقع وسجلوا وخذوا ساعة ببلاش وكل الامتيازات. شكرا محمد. شكرا
2: لك.
1: تحياتي. هلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، أنتجت البرنامج حين عزرا، كان معنا ظافر سالم من الهندسة الإذاعية، ورافقتكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها لكم اليوم، وإلى أن نلتقي مجددا أترككم كما دائما في رعاية الله.

99 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM يا مسافر

0: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.